ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت

مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتناول المسائل المتصلة بالآية 45 من آيات الأحكام، والتي يقول فيها المولى عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ونتناول المسائل المتبقية في هذه الآية، وهي المسألة الثامنة، حيث قال قوم بأن قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام إشارة إلى أن الصلاة به دون أن تفعل في الطريق، فإن الوقت أخذه بعرفة وتمادى عليه الوجوب في الطريق، فكان من حقه أن يصلي. وكذلك قال أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. وذلك حتى نزل بالمزدلفة فجمع بين الصلاتين فيها، وذلك حتى قال علماء المالكية وأبو حنيفة: إن صلاها قبل ذلك لم تجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، حيث جعل لها بذلك حدا. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فهي تتصل بأنه ليس المبيت بالمزدلفة ركنا في الحج، وقال الشعبي والنخعي: هو ركن لقول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا لا يصلح لوجهين. أما الوجه الأول فهو أنه ليس فيه ذكر المبيت، وإنما فيه مجرد الذكر. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعروة بن مضر في الحديث المتقدم أجزاء الحج مع الوقوف بعرفة دون المبيت بمزدلفة. أما المسألة العاشرة فهي أن المشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر. وننتقل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الآية 46 من آيات الأحكام، في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهي الآية التي تالي الآية التي قبلها، وهي تقع في ترتيب المصحف في 99 بعد 100، وفيها مسألتان. أما المسألة الأولى فهي تتصل بسبب نزولها، حيث روى الأئمة عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كنا يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى تطلع الشمس، وأمر بقية من شعر فضربت له

بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن العلماء قد اختلفوا في المراد بهذه الإفاضة على قولين، فأما أحدهما فهو أن المراد به من عرفات مخالفة لقريش، وهو قول للجماعة. أما القول الثاني فهو أن المراد به من المزدلفة إلى منى، وهو قول للضحاك، وإنما صار إلى ذلك لأنه رأى الله تعالى ذكر هذه الإفاضة بعد ذكره الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى. وأجاب علماء المالكية عن ذلك بأربعة أجوبة. فأما الأول فهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات مع الناس فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والتقديم والتأخير كثير في القرآن، وهو قول للطبري. أما الجواب الثاني فهو أن ثم في الآية جاءت بمعنى الواو، وذلك كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما الجواب الثالث فهو أن معناه: ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيرجع التعقيب إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده، وذلك كقوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. والمعنى: ثم أخبرناكم آتينا موسى الكتاب، فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء. أما الجواب الرابع والأخير وهو التحقيق، فهي أن المعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يا معشر من حل بالمشعر الحرام، أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعم من وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع من وقف. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى آية أخرى من آيات الأحكام، والتي يقول فيها الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وفي هذه الآية المتممة للمئتين في ترتيب المصحف، وهي الآية 47 من آيات الأحكام في سورة البقرة، فيها مسألتان من مسائل الأحكام. أما الأولى فتتصل بحقيقة القضاء والأداء للعبادة، حيث يستعمل في الأداء، وهو ما كان من العبادات في وقتها، وهي حقيقته التي خفيت على الناس. أما المسألة الثانية فتتصل باختلاف العلماء في المراد بالمناسك هاهنا، وهو اختلاف بينهم على قولين. أما الأول فهو أن المراد به هو الذبح، أما الثاني فهو أن المراد به شعائر الحج، والأظهر عند ابن العربي أنها الرمي أو جميع معاني الحج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والمعنى بالآية كلها: إذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله تعالى كالتلبية عند الإحرام، والتكبير عند الرمي، والتسمية عند الذبح، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله أجمعين. وبالنسبة للآية 48 من آيات الأحكام فهي قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر

أخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي الآية الثالثة بعد المئتين في ترتيب المصحف، وقرر العلماء فيها ثلاثة مسائل، نذكر المسألة الأولى منها في هذه الحلقة. أما المسألة الأولى فقد قرر العلماء من خلالها بأنه لا يوجد خلاف في أن المراد بالذكر هنا هو التكبير، أما التلبية فهي مشروعة إلى رمي الجمرة بالعقبة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء كريم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني.

وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك

نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وآلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

الآية نزلت وهي تفضح أهل النفاق الذين تحدثنا عنهم في حلقات مضت، تفضحهم في سورة التوبة وهي السورة الفاضحة لأهل النفاق. فهؤلاء المخلفون الذين تخلفوا عن الغزوة ووصفهم الله تعالى بالنفاق، هؤلاء المخلفون هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك، أي بقوا في المدينة ولم يذهبوا مع المجاهدين إلى غزوة تبوك. تخلفوا لكسلهم ونفاقهم، ليس لهم عذر، تخلفوا بمقعدهم بقعودهم عن الغزو خلاف رسول الله، أي خلفه صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا بعده عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى المخالفة أيضا، لأنهم خالفوه بأمره صلى الله عليه وسلم حيث قعدوا وهو صلى الله عليه وسلم قد نهض وخرج للجهاد. وهؤلاء كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كره المنافقون الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، لأنه لا إيمان لهم يبعثهم على الجهاد بخلاف المؤمنين. المؤمنون في إيمانهم ومن خلال هذا الإيمان تكون النفس داعية إلى قضية الجهاد وإلى المشاركة في الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. أهل الإيمان تراهم يتعايشون مع المجاهدين إما بأموالهم أو بأنفسهم، أما أهل النفاق فهم لا يريدون أن ينفقوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هؤلاء من أهل النفاق قالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لإخوانهم من أهل النفاق تثبيتا لهم على القعود وتثبيتا لهم على الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواصيا بينهم بالفساد، بعكس المؤمنين الذين أمرهم الله تعالى أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. أما أهل النفاق فهم يتواصوا بالمنكر ويتواصوا بالفساد. هؤلاء قالوا لجماعتهم لا تنفروا في الحر، في شدة الحر لا تخرجوا إلى غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت في الصيف والمكان بعيد، وهنا أراد الله تعالى أن يختبر الناس، فمنهم من فاز وهم المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خسر وهم من أهل النفاق الذين بقوا من غير عذر ولم يشاركوا في الجهاد في سبيل الله. فقل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم ورد على جهلهم هذا، قل لهم نار جهنم أشد حرا، نار جهنم التي هي مصيركم بتخلفكم عن الجهاد وبإصراركم على الكفر وعلى النفاق، إنما هذه النار هي أشد حرا من هذا الحر الذي ترونه مانعا من النفير، فما لكم لا تحذرون نار جهنم التي هي أشد حرا من هذا الحر الذي تتعللون به للقعود عن الجهاد. هؤلاء لو كانوا يفقهون، لو كان أولئك المنافقون يعلمون أنها كذلك نار جهنم أشد حرا، أو أن مرجعهم إليها، لما آثروا راحة زمن القليل على عذاب الأبد. فالزمن قليل والحياة فانية، ولكن العذاب الآخرة عذاب مستمر، كما قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هؤلاء قال الله عنهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، كما قال ربنا سبحانه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع

والخالفين. وهنا أمر تهديد من المولى جل شأنه حينما قال فليضحكوا قليلا، أمر معناه التهديد وليس أمرا بالضحك. ولهذا قال بعض أهل التفسير فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبونه من المعاصي في هذه الحياة. فإن رجعك الله إلى طائفة من المنافقين، لأن منهم من تاب عن النفاق، ولهذا قال القرآن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي من بعضهم، من بعض أهل النفاق، لأن البعض من أهل النفاق، البعض الآخر، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا وندموا على ما فعلوا وحسن إسلامهم، فقبل الله تعالى منهم التوبة. ولهذا قال الله هنا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي إلى طائفة من المنافقين، لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف، وقيل لم يكن المخلفون كلهم من المنافقين، فأراد بالطائفة هنا من المنافقين منهم، فاستأذنوك للخروج إلى غزوة أخرى بعد غزوة تبوك، فلا تقبل منهم الخروج أبدا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا العقاب، وهو أن لا يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في قضية القتال. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وهنا قال ولن تقاتلوا معي عدوا لأنه هو المقصود من الخروج، المقصود من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من أجل القتال. لماذا لن تخرجوا معي عدوا؟ لماذا نهى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنهم رضوا بالقعود أول مرة، رضوا بالتخلف عن غزوة تبوك، فإن جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كقوله تعالى في سورة الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. ولذلك قال الله تعالى هنا فاقعدوا مع الخالفين. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أي الرجال الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. هكذا أيها الإخوة، النفاق الذي حصل في سورة التوبة والذي كان في غزوة تبوك، هؤلاء الذين فضحهم الله تعالى، حتى قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا أنزلت سورة، أي سورة أو بعض السورة، وقيل بالسورة هي سورة التوبة هنا، أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، الخطاب هنا للمنافقين، أي أخلصوا في إيمانكم وجهادكم، استأذنك أولو الطول، أي أولو الفضل والسعة والقدرة وأهل الغنى والثروة، كما يقول ابن عباس، وكذلك قال غيره هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم، هؤلاء هم أولو الطول. وقالوا ذرنا، أي تركنا مع المتخلفين، مع القاعدين عن هذه الغزوة، مع هؤلاء الضعفاء، مع المرضى، هؤلاء من أهل النفاق رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف هم النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت، وهؤلاء طبع الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطبع هنا على القلوب الختم عليها، وهي عبارة عن عدم قبولها لشيء جديد من العلم والموعظة، حيث استحوذ عليها الشيطان وصار وصفا ووجدانا لهم، أن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضر لهم فيجتنبوه. ثم قال مولانا جل شأنه في منافقي الأعراب وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد

الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. والمعذرون فهم الذين يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من له عذر ومنهم من غير عذر. والذين لهم عذر كالمرضى وغيرهم فهم معذورون وأمرهم إلى الله، ولكن الذين ليس لهم عذر وهم الطائفة من المنافقين جاءوا ليؤذن لهم بالتخلف عن غزوة تبوك، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. طائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو بغير عذر، وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا في ادعاء إيمانهم، ثم توعدهم سبحانه وتعالى سيصيب الذين كفروا من الأعراب هؤلاء الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة، والذين لم يعتذروا كذلك ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركوا الأمر هكذا من غير عذر ومن غير اعتذار ومن غير كلام، وإنما تركوا الأمر ولم يلقوا له بال، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. هؤلاء إذا رجعتم سيعتذرون لكم، كما قال مولانا: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون إليكم عند رجوعكم يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يأتوا هؤلاء الأعراب من المنافقين لكي يعتذروا عن تخلفهم عن غزوة تبوك، يعتذرون إذا رجعتم من هذه الغزوة. فقال الله وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا، لا تفعلوا الاعتذار ولا تأتوا بالمعاذير لن نؤمن لكم. وهنا هي علة للنهي عن الاعتذار، لماذا لم يقبل منهم الاعتذار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه لن يصدق فيما يعتذرون به، لأنه عرفه الله تعالى أن هؤلاء كذبة. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي حكايتهم: قد نبأنا الله من أخباركم. هذه هي العلة لانتفاء تصديقهم، لماذا لا نصدق هؤلاء من أهل النفاق؟ لأن الله قد نبأنا من أخبارهم، أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأخبارهم وفيما يجري في ضمائرهم. وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم، هل تتوبون أم تبقون على هذه الأفعال؟ هل تتوبون بالتوبة النصوح أم تثبتون على الكفر والنفاق ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، فيجازيكم على حسب ما تضمرون في نفوسكم؟ هكذا أيها الإخوة والأخوات، كان الأعراب من أهل النفاق الذين لا يؤمنون ولم يشتركوا في قضية هذه الغزوة، حتى قال الله عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فهؤلاء الأعراب الذين لم يحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أشد كفرا من أعراب الحضر والمدن، لأن هؤلاء الأعراب هم أغلظ طباعا وأقسى قلوبا وأقل ذوقا وآدابا. هؤلاء كدأب أمثالهم من بدو سائر الأمم وعدم مخالطتهم أهل العلم والحكمة. هؤلاء كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. فهؤلاء من أوصافهم الغلظة والجفاء، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وليس كل الأعراب هكذا، حتى قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه

0: عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالأعراب منهم من هم من أهل الإيمان، ومنهم من هم من أهل النفاق. فالذين شاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم الله تعالى بالإيمان، ومن لم يشترك وتخلف عن غزوة تبوك، هذه الغزوة المهمة والتي كانت من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآيات، تفضح أهل النفاق منذ نزول هذه السورة إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين.

وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي ترابي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة مريم عليها السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: فمن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: منذ بداية النهار ومن اللحظات الأولى أعلن تفاؤلي بالحياة والمستقبل.
1: ومن شدة تفاؤلي وعمقه أشعر أن الإنسان حين يعمل عقله ويؤدي أعماله بإخلاص ومحبة لا يعود عاجزا عن أن يرسم طريق المستقبل ويفتح الآفاق أمام أحلامه وطموحاته الإنسانية.

0: إن كل فن جدير بالاحترام في العالم، إنما هو الفن الذي يتغلغل في حياة الناس الطيبين ويكون ثمرة وعي حقيقي لتطور الحياة وتقدمها.
1: لذلك كان دور الفنان في معظم المجتمعات دورا مسؤولا وصادقا، لأن لهذا الدور آفاقا إنسانية تهدف لبناء سعادة الوطن وازدهار الإنسانية.

0: كتبت كثيرا عنك يا وطني،
1: كتبت في دفاتري وحملت أفكاري كل حكاية من حكاياتك الجميلة.
0: فأنت أيها الوطن في كياني العميق تنبت سنابل حب وتتفجر ينابيع حرية، ويظل حبي جديدا لك أيها الوطن الرائع.

0: في حنايا العطاء النقي أيد تنبض فيها الحياة وتبحث عن الطمأنينة والسعادة.
1: وهكذا في كل شيء من حولك ترى الإنسان هذا الكنز أغلى ما في الحياة.

0: قيل لشاعر معاصر: كيف تبدو متفائلا باستمرار؟
1: قال الشاعر: إن تفاؤلي واقعي، فأنا مؤمن أن الإنسان من خلال ثقته بنفسه وطموحه قادر على أن يحقق أهدافه وأمانيه.

0: هل وجدت نفسك ذات يوم تقف حائرا بين نعم ولا؟
1: وهل سبق لك وأجريت مقارنة بينهما؟
0: إن لا حروفها أصغر من نعم، غير أن نطقها يحتاج إلى كثير من الشجاعة،
1: بينما نطق نعم يحتاج إلى كثير من التروي والتعقل. وفي الاثنين تبرز طاقة الإنسان وعبقريته.

0: سئل حكيم عربي عن القانون الذي يمكن أن يجعل الإنسان مثاليا في الحياة.
1: أجاب الحكيم العربي: ليس في العالم قانون يجعل الإنسان مثاليا، إنما هنالك إنسان يجعل القانون مثاليا والمجتمع نموذجا للمجتمعات الإنسانية.

بإمكانك أن تأتي على هبة نسيم أو على شعاع شمس يا أمل الصباح. كلماتك عند الوداع آخر مرة كانت أكثر دفئا وحرارة.

0: أفضل جسر يمتد بين الأمل واليأس في الحياة هو جسر الثقة بالنفس، فمنها يولد النجاح ويزداد الطموح رسوخا وعمقا.
1: أوليس هكذا تولد الوردة من البذور الصغيرة التي نلقيها في عتمة التراب؟
0: إن أجمل الأشياء والموجودات هي تلك التي تأتي من الظلام إلى النور.

غدا مع وجه الصباح تعود كطيف، كظل غمام لطيف عبر، سريع الخطى في ظهيرة صيف. غدا كرائحة الأرض، كعطاء المطر ونفح الشجر، ككل شيء، ككل جميل لدينا وغال تعود.

وطني، لي على سفحك دار وحديقة طرزت بالياسمين بأعراش الزهور، نلتقي فيها النسيمات الرقيقة عابقات بالعطور. لي على سفحك حب وحديقة، الثواني عندها عهد أمين وتسابيح حنين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير في هذا اللقاء اليومي المتجدد من برنامج صباح الخير يا بحرين. نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات هذا الوطن، ونفرد مساحة لإلقاء الضوء على أبرز مستجدات وبرامج وأنشطة فعاليات مملكة البحرين على مختلف الصعد. نحن معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 بتوقيت مملكة البحرين. صباح الخير رشوق.
4: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. صباح جديد وأمل جديد وإشراقة صباحية مختلفة بإذن الله، تكون دائما صباحاتنا جميلة بصحبتكم برفقتكم بهذا البرنامج اللي طلع عليكم مع أولى صباحات هذا اليوم، واللي راح يستمر وياكم بإذن الله مثل ما قال أخوي براشد إلى الساعة 8:30. محطات متعددة ومتنوعة راح يكون وياكم فيها في برنامجكم صباح الخير يا بحرين.
3: في همستنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا نتحدث عن اختلاف طبائع الناس وآرائهم من خلال التعاملات اليومية. تبقى صفتا اللين والمروءة من أجمل الخصال التي تعكس رقي الإنسان وحسن تعامله مع من حوله. اللين لا يعني الضعف، بل هو قوة في احتواء المواقف وكسب القلوب. المرونة لا تعني التنازل عن المبادئ، إنما القدرة على التكيف والتفاهم والتعامل بحكمة مع المتغيرات والتحديات.
4: بالفعل لما يتحلى الإنسان بالرفق والمرونة في قوله وفعله، فإنه يسهم في نشر أجواء من المحبة والاحترام، ويعزز العلاقات الإنسانية والاجتماعية، يجعل الحوار أكثر إيجابية وقبول. لذلك كانت هذه الصفات من القيم اللي حث عليها ديننا الحنيف، لما لها من أثر كبير في بناء مجتمع متماسك تسوده الألفة والتعاون.
3: اللين في التعامل مستمعينا يفتح أبواب التفاهم ويخفف من حدة الاختلافات، كما يمنح الإنسان القدرة على التأثير الإيجابي في الآخرين. المرونة تساعد على مواجهة تحديات الحياة بثقة وحكمة، وتمنحنا القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة من غير ما نفقد توازننا أو أهدافنا وبوصلة حياتنا.
4: بالطبع، يعني فلنجعل من اللين والمرونة مستمعينا نهجا في تعاملاتنا اليومية. نختار الكلمة

0: الطيبة ونمنح بهما مساحة للتسامح والتفاهم. نتعامل مع من حولنا بروح إيجابية تسهم في نشر الخير والمحبة. كل موقف نتعامل معاه بلطف، وكل اختلاف نواجهه بحكمة. هي خطوة نحو حياة أكثر هدوء وسعادة، مجتمع أكثر تماسك وتفاهم. والله يرزقنا الناس الطيبة الهينة اللينة في حياتنا اليومية، وتكون دائما عشرتنا خفيفة على الناس وعشرة الناس خفيفة علينا يا رب.
1: اللهم آمين. ويعني في أمثال وأقوال الأوليين ما خلوا لنا شيء صراحة، قالوا الهون أبرك ما يكون. لذلك دائما ما تكون يعني الروية والحكمة والركادة والهدوء وسيلة لاحتواء المواقف وتجاوز التحديات مثل ما ذكرتي شوق. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل في حياتنا الأشخاص الهينين اللينين المتفاهمين الراكدين اللي ما يأخذوننا باللوية، اللي ما عندهم الهوي
0: ولا
1: هوي
0: ولا للناس القاسية قلوبهم طبعاً. يعني طبعا القسوة راشد يعني صعبة في التعامل، وما فيها وسيلة يعني للتفاهم ولا للواحد يكون مرتاح أصلا. يعني فالدين والعلاقات بنيت على أن احنا نكون مسالمين في مشاعرنا ومسالمين في غيرنا أصلا.
1: أكيد. لذلك دائما ما يعني في غياب أي شخص، لما الناس تقول الله يذكره بالخير، أول ما يذكرون فيه طيبته وهدوءه ولينه، وإذا كان واحد عسر قال لك يعني الله يستر عليه.
0: الله يستر عليه.
1: إذن مستمعينا، مع هذه الهمسة الصباحية نبعث لكم أجمل التمنيات بيوم موفق ويوم سعيد، وإن شاء الله يكون يوم هين لين وتسوده طبعا الحكمة ويسوده الهدوء إن شاء الله. إذن نجدد لكم ونبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز،
0: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: من الأعداد تقبلوا تحياتنا إلى الروعي.
0: صباحاتنا دائما جميلة برفقتكم مستمعينا، ودائما ما أسعد بالتقديم معك أخوي براشد. هذه تحيات زميل عبد الرحمن بمطيع ومحدثاتكم شوق الدوسري.
1: وأنا أسعد يا شوق، وتقبلوا تحيات الإخراج من الزميلة فاطمة قمبر، ومن خلقة الدنيا
0: وإحنا أهل البحرين.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: حياكم الله مستمعينا. مثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية بالشأن المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم الاقتصادي. من بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الغالية مع إدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات في تمام الساعة 7 مستمعينا. مثل ما عودناكم نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، من بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: وفي صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم عندنا مجموعة من اللقاءات المتنوعة في أوراق الصباح. نبدأ لقاءاتنا بالحديث عن أهمية سلامة الأغذية ودورها في حماية صحة الإنسان وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب التعرف على أبرز الممارسات والإجراءات اللي تسهم في ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في لقائنا بمشيئة الله مع الأستاذ فهد غريب الغريب، رئيس مجموعة سلامة الأغذية المحلية بوزارة الصحة.
2: وسنسلط الضوء على مبادرة الإدارة العامة لشؤون الأوقاف السنية لتوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحمله من دلالات وطنية تعكس قيم الانتماء والوحدة الوطنية ودور المؤسسات الدينية في ترسيخ هذه المبادئ، مع سعادة السيد أحمد خليل خيري مدير عام الأوقاف السنية.
3: ختام لقاءات الصباح ستكون حول الحديث عن دور جمعية كلنا نقرأ في نشر ثقافة القراءة وتعزيز الحراك الثقافي في المجتمع، إلى جانب التعرف على أبرز البرامج والمشاريع اللي تنفذها الجمعية في الفترة الحالية وكذلك أنشطتها في المستقبل القريب. المزيد من التفاصيل عن أنشطة وبرامج الجمعية جمعية كلنا نقرأ مع نائب الرئيس رئيس الجمعية الأستاذ عبد الله الجودر.
2: سنستمع وياكم مستمعينا إلى تقرير الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين على 1-7-684-888.

0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية
0: عناوين

0: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، ونقرأ في أبرز العناوين: الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم يهنئ نجله الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة بمناسبة تخرجه من مدرسة ابن خلدون الوطنية.
1: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء يؤكد علاقات تاريخية وثيقة بين البحرين والأردن.
0: خلال لقائه منتسبي برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وزير الخارجية يؤكد أن السياسة الخارجية للبحرين تعمل على إشاعة السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
1: أن أبو العام يصرح بتدشين إطلاق الموقع الإلكتروني المطور والذي يعزز منظومة الخدمات الرقمية بالنيابة العامة.
0: رئيس

0: البرلمان العربي يصرح: أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
1: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين.
0: في دراسة علمية منشورة في مجلة دولية متخصصة توثيق اكتشاف أثري جديد في البحرين، أختام ملكية عمرها 3700 عام تعيد كتابة تاريخ حضارة دلمن.
1: وزير التربية والتعليم يتفقد سير اختبارات قياس مستوى الأداء في اللغة الإنجليزية APTIS.
0: وزارة شؤون البلديات تطور خدمة إيداع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري إلكترونياً.
1: المجلس الأعلى للبيئة ينظم محاضرة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي البيئي.
0: في اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمناسبة موسم عاشوراء، وزير الداخلية يؤكد: ولاية الفقيه مشروع سياسي مغلف بغطاء ديني، وعزاء الولي الفقيه محظور ويحاسب عليه. شبكة العملاء المقبوض عليهم كانوا يعملون بشكل سري على تغيير واقع الفقه الشيعي في البحرين وتحقيق الامتداد الإيراني باسم الدين. السلم والاستقرار الاجتماعي أولوية، وعلى الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. الوزير يؤكد: لن نترك مجالا لمن يعمل على تسييس المناسبة والخروج على النظام العام ومخالفة القانون ورفع رايات وترديد شعارات مرتبطة بأجندات وتنظيمات إقليمية. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من يخالف ويعمل على استغلال المناسبات الدينية لخدمة أهداف سياسية. رؤساء ومسؤولو المآتم يشيدون بالدعم الذي يحظى به موسم عاشوراء من جلالة الملك المعظم ومؤازرة الحكومة الموقرة. ورؤساء المآتم يؤكدون: لا تسييس للشعائر الدينية، ويشيدون بمضامين كلمة وزير الداخلية مؤكدين الالتزام بإنجاح موسم عاشوراء.
1: ما زلنا معكم مستمعين في قراءة أخبار مملكة البحرين وعوائل البحرين. ولاء راسخ وعهد متجدد للقيادة والوطن.
0: محافظ العاصمة يبحث مع مسؤولي زين البحرين تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية والتنموية.
1: محافظ محافظة المحرق يشيد بالرعاية الملكية لموسم عاشوراء ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإنجاح فعالياته.
0: في مقال لسفير الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين السفير إريك جيروتلم: فرنسا والبحرين شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة.
1: نواب يدشنون منصة إلكترونية تتضمن وثيقة ولاء وتأييد لجلالة الملك المعظم.
0: في قرار لمعالي وزير الداخلية: غرامة 1000 دينار عند قطع الرصاص أو نزع الأقفال والأربطة الجمركية عن البضائع.
1: نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومتي.
0: مجلس التعليم العالي يشارك في القمة العالمية للتعليم تحت شعار التعليم من أجل مستقبل مشترك.
1: وكالة البحرين للفضاء تشارك في مؤتمر الأقمار الصناعية الدفاعية العالمية بلندن.
0: عضو بلدي الشمالية عبد الله عاشور يطالب بتكثيف الرقابة وتطبيق اشتراطات بالسكن الجماعي.

0: ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق أو الأخبار العربية والعالمية ونقرأ في أبرز العناوين.
1: الولايات المتحدة تسقط مسيرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها 100.
0: إسرائيل تقتل 9 في غزة ومساعي مصرية جديدة لإنقاذ وقف إطلاق النار.
1: مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية.
0: وزير خارجية فرنسا يعلن إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين.
1: إيران تطلق دفعة من الصواريخ على إسرائيل وترامب يدعوها لعدم الرد.
0: حالة الحرب الدائمة في إسرائيل ترتب كلفة باهظة.
1: شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون تؤكد أن برنامج كوريا الشمالية النووي لا رجوع عنه.
0: زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف محطة تشيرنوبل عمداً.
1: إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين العالمية، ننتقل وإياكم إلى ملاحق المال والاقتصاد وفيها نقرأ
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بيت التمويل الكويتي، البحرين يؤكد التزامه بالاستدامة ودعم المبادرات البيئية.
1: شركة البحرين للتسهيلات التجارية تنضم إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي.
0: خلال الاجتماع التنسيقي مع القطاع الفندقي، وزيرة السياحة تؤكد البنية التحتية وتنوع الخيارات الفندقية يدعمان تنافسية البحرين كوجهة سياحية.
1: الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الخليج يؤكد أن توجيهات جلالة الملك المعظم تعزز قيم الوحدة الوطنية.
0: بنك البركة الإسلامي يتيح لعملائه إمكانية فتح حسابات مصرفية في مصر.
1: رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا: وتيرة إنتاج وقود الطيران المستدام دون التوقعات، 2,400,000 طن حجم الإنتاج العالمي هذا العام، ما يمثل 0.8% فقط.
0: بابكو إنرجيز تعلن فتح باب التقديم لبرنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل.
1: وفي آخر العناوين الاقتصادية، انطلاق مؤتمر القيادة الأربعاء المقبل.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: مستمعينا، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس خلال اليوم مع الراصد الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح عليك بالخير أختي مريم مزيد.
3: يا هلا، صباح النور أختي شمس.
2: يا هلا ومرحبا، تفضلي.
3: يا هلا، بالبداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواءنا خلال اليوم، تكون حارة خلال فترة النهار ومسددة ليلا مع رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 فقدة، وتصل من 15 إلى 20 فقدة أحيانا خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدم من قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 43 والصغرى 28، الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10 إلى 60%. رحلة مركب ميناء سلمان الساعة 10:50 صباحا وآخر 10:35 مساء، أدنى جزر 5 إلى 5 مساء و 5:10 صباحا. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 4:44 وغروب بإذن الله الساعة 6:26. بالنسبة حق الطقس المسجل الساعة 5 صباحا، كانت الرياح

0: خفيفة إلى مختلف السرعة شمالية غربية بكل مجزرة حوار في استمتار جزيرة جرادة. وأخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون كانت في المنامة والدوحة 32، الكويت 33، وأبوظبي والرياض 30، في حين كانت في مسقط 39. تستمر عندنا إن شاء الله رياح البوارح طوال هاي الأيام القادمة على أن تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط إن شاء الله من بداية الأسبوع القادم. هذه تفاصيل نشرتنا، نتمنى لكم يوم سعيد ودمتم بحفظ الرحمن.
1: بإذن الله وإن شاء الله يومك سعيد. أختنا مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، كل الشكر لك على موافاتنا بأحوال الطقس. ومستمعينا نتوقف وإياكم إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بأولى النشرات الإخبارية المفصلة في إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسية.
2: وخلال اللقاء أكد سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأردنية من دعم واهتمام لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات،
1: وذلك بحضور سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة والمحافظين ونائبي رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء. دشنت النيابة العامة موقعها الإلكتروني المطور في خطوة تجسد توجهها نحو تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة التواصل مع الجمهور بما يواكب مسارات التحول الرقمي في مملكة البحرين ويسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات العدلية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعنين أكد أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتطوير قنواتها الرقمية وتقديم خدمات ومحتوى معرفي وقانوني بصورة أكثر سهولة ومرونة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للجمهور ويرسخ مبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات. شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي والذي عقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
1: وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن البنية التحتية

0: الخدمات السياحية وتنوع الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين يعززان جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة.
1: جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي لمناقشة الاستعدادات للمواسم والفعاليات المقبلة، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة الشرق الأدنى معطيات جديدة تتعلق بالهيكل الإداري والسياسي لحضارة دلمون،
0: وذلك استنادا إلى تحليل 3 قطع طينية عثر عليها خلال عملية التنقيب في مواقع أثرية في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن نتائج الدراسة تؤكد مجددا المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمون وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن المواقع الأثرية البحرينية لا تزال تملك القدرة على تقديم اكتشافات جديدة تسهم في تعميق فهمنا لتاريخ المنطقة.

0: أن نتائج الدراسة تؤكد مجددا المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمون وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن المواقع الأثرية البحرينية لا تزال تملك القدرة على تقديم اكتشافات جديدة تسهم في تعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، مؤكدا أن الدراسة تظهر أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحرينية والبعثات والجامعات الدولية. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومتي، وذلك في إطار خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية.
1: وفي هذا الصدد أكد السيد علي عبد العزيز جناحي نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواصلة التعزيز في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين في إطار المتابعة المستمرة من اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية. لجهود الهيئة المبذولة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية. تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العمال من المخاطر المرتبطة بظروف الطقس خلال فصل الصيف. وفي هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف.
0: وبهذه المناسبة أكد المهندس مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز أنظمة الاستجابة لحماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل. اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس محققا حراكا تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا فاعلا.
1: وشهد الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس مناقشة وإقرار عدد من التشريعات والموضوعات الوطنية بما يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالعمل البرلماني.
0: أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف مملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، معتبرا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسا خطيرا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
1: وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجا مرفوضا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات، مشددا على تضامن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقع.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نجدد لكم تحايانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه تحايا فريق العمل، أولى التحايا من الإشراف من الزميلة نور عبد العزيز،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد تقبلوا تحيات زميلنا نيل الروعي،
3: ودائما نسعد بالتواصل معكم مستمعينا وصباحاتنا جميلنا معاكم. من التقديم تحايانا عبد الرحمن بن مطيع وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج تحييكم فاطمة قنبر.

0: شهد معالي وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمناسبة موسم عاشوراء. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي بصوت مروى عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمختلف محافظات المملكة بحضور عدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، حيث أعرب رؤساء ومسؤول المآتم عن بالغ تقديرهم للدعم الملكي والحكومي الذي يحظى به موسم عاشوراء.
2: إن هذه البلد الحمد لله تحت قيادة جلالة الملك المعظم وولي عهد الأمين

0: وقيادة وسياسات وزارة الداخلية وكل الوزارات الثانية. وهذه الوقفات الحقيقة المؤثرة فينا تشعرنا بالتلاحم والتماسك وقوة واحدة، وهذه البلد إن شاء الله في أمن وأمان.
1: شكرنا الجزيل إلى وزارة الداخلية ومقدمتهم معالي الوزير على كل الجهود والمساندة التي تقدم إلى المآتم الحسينية والمواكب الحسينية. وأود أن أنتهز هذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المآتم والمواكب الحسينية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعته تنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة من أجل تيسير كل الأمور المتعلقة بإحياء هذه الشعار الحسينية.
2: نقدم شكرنا وتقديرنا مع خالص الدعوات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولمعالي وزير الداخلية على التسهيلات اللي تقدم للمآتم وإنجاح موسم عاشوراء. ونطلب من الجميع ونحن أولهم إن شاء الله أن نلتزم بالأنظمة والقوانين لحفظ أمن البلد.
3: الكلمة اليوم كانت مركزة ومكثفة تخص مسألة الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على خصوصية إحياء الشعائر في البحرين يعني، وعلى ما درج عليه الآباء والأجداد يعني، تقديم كل إمكانيات الدولة من وزارة الداخلية وجميع القطاعات من أجل يعني سلاسة هذه الشعائر.
4: احنا لازم الكل يعرف السيادة والقيادة في البلد لجلالة الملك. شعائرنا محفوظة من حكومة من جلالة الملك قبل من أي شخص، وما حد يخاف على هالشعائر قال ما هو القيادة يخافون عليه. فإحنا إن شاء الله راح نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وإن شاء الله عند حسن ظن معالي الوزير، وأمورنا إن شاء الله تمشي من أحسن ما يكون
5: إن شاء الله. إحنا منكون في ما هو طلب منا إن شاء الله في كل الأمور إن شاء الله، منحافظ على الأمن، منحافظ على كل الأمور اللي هي طلبنا في العزاء وفي الخطابة وفي كل شيء. وإحنا إن شاء الله نتمنى هذا إنه يكون كل المآتم تقوم فيه. ومشكور وزير الداخلية ما قصر يعني بكلمته.
6: والمجات المواكب الحسينية والقراءة إحنا مسموح لنا حريتنا، وهذا يعني نشكرهم من جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهم الله وجميع منتسبي وزارة الداخلية، ونشكر على وزير الداخلية على هذه الكلمة. وإحنا إن شاء الله بنكون ياكم في حسن ظنكم إن شاء الله، ونحن نتعاون ياكم جميعا.
7: وبذلك تواصل وزارة الداخلية وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة توفير كافة الخدمات والإجراءات اللازمة لإنجاح موسم عاشوراء، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحافظ على روح التعاون والتآخي بين أبناء الوطن.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، يبرز موضوع سلامة الأغذية كأحد أهم الركائز الأساسية لحماية صحة الإنسان وضمان جودة الحياة. فالغذاء الآمن ليس مجرد احتياج يومي، بل هو عنصر حيوي يرتبط مباشرة بالأمن الصحي والغذائي للمجتمعات، ويعكس مدى كفاءة الأنظمة الرقابية وسلاسل الإمداد.
2: يأتي اليوم العالمي لسلامة الأغذية ليؤكد على أهمية رفع الوعي بمخاطر التلوث الغذائي وطرق الوقاية منه وتعزيز الممارسات السليمة في جميع مراحل إنتاج الغذاء. نتحدث بصورة أوفى عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ فهد غريب الغريب، رئيس مجموعة سلامة الأغذية المحلية بوزارة الصحة.

0: صحة. نصبح عليك بالخير أستاذ فهد، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباح النور والسرور. مرحبا، شكر لكم هذه إتاحة الفرصة يعني تبيان دور الوزارة في سلامة القطاع.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ فهد. في البداية، ما هي سلامة الغذاء وما الفرق بين سلامة الغذاء وجودة الغذاء؟
1: طبعا سلامة الغذاء، لما احنا نتكلم عن مبدأ سلامة الغذاء، هو خلو الغذاء من الملوثات التي قد تسبب ضرر حق الصحة الإنسان. من ضمن الملوثات ممكن ملوثات بكتيرية أو فيروسية أو كيميائية أو شوائب فيزيائية، نفس مثلا أجزاء من زجاج أو معدن غير يعني يكون في يعني مختلط مع الغذاء ممكن أنه يسبب ضرر. هذه الملوثات قد تسبب يعني مشاكل لا سمح الله صحية حق الإنسان عند تناولها.
0: نعم.
1: فيعد الغذاء السليم خلو الغذاء من هذه الملوثات.
0: نعم، بلا شك أستاذ فهد بأن يعني سلامة الغذاء أمر مهم جدا، ويؤثر بشكل كبير على صحة الأفراد لمختلف فئاتهم العمرية. بودنا أن يعني نتطرق لهذه الجزئية بصورة أوفى لو تكرمت.
1: نعم، بالنسبة حق الفئات العمرية وسلامة الغذاء، طبعا التسممات تختلف تأثيرها أو أضرارها اللي يعني بتنتقل عن طريق الغذاء على حسب الفئة اللي ممكن إن هي يعني تضرر من هذه الأغذية الغير سليمة أو الملوثة.
0: نعم.
1: فالأطفال هم أكثر عرضة مثلاً الجفاف أو العدوى بسبب يعني ضعف المناعة لديهم. بالإضافة إلى كبار السن اللي ممكن قد يعانون من مضاعفات شديدة، أثر أمراض مزمنة تؤدي إلى تقليل مناعتهم وعدم تقبلهم لنسب من الملوثات يعني في الأغذية، أو خلينا نقول مثلا بعض المضافات الغذائية اللي تكون تسبب لهم تحسس معين. بالإضافة إلى فئة يعني النساء الحوامل.
0: نعم.
1: يؤثر الغذاء الغير آمن على سلامة الأم أو الجنين عند تناوله يعني من مصادر مثلا قد تكون غير مناسبة لهذه الفئة إن هي يعني تأخذ هذه المواد الغذائية أو خلينا نقول تتناولها. وبالإضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة المعرضون حق مضاعفات أكثر اللي تلقون مثلا سمح الله علاجات قد تضعف المناعة لديهم، هذين أكثر عرضة بعد للملوثات الغذائية، وأكثر عرضة للتحسس لبعض المواد التي قد يعني تسبب تهيج في الأمعاء.
2: نعم. أستاذ فهد، يمكن أنت ذكرت أن هناك مجموعة من أفراد الأسرة اللي من الممكن أنهم يتأثرون في سلامة الغذاء، لكن اليوم إذا احنا بنرجع حق دور الفرد والأسرة في الحفاظ على سلامة الغذاء، كيف من الممكن أن الواحد يعني إذا كان عنده شخص مصاب مثلا ضعف المناعة أو كبار السن أنه هو يحافظ على سلامة الغذاء؟
1: نعم. طبعا بالنسبة حق يعني الخط الأول للدفاع، طبعا هو التأكد من مصادر المواد الغذائية، سواء كانت هي المواد الغذائية مواد خام تستخدم أو بتحضر في المنزل، أو كانت هي جاهزة من يعني من المطاعم أو محلات اللي هو إعداد وتحضير الطعام، أو من المحلات البيع. هذه مثل ما نقول المصدر لما نتأكد من المصدر المواد اللي أنا بأخذها أنها تكون يعني مرخصة وتكون يعني تم إعدادها وفق يعني مثل ما يقولون خطوات أو إجراءات سليمة.
0: نعم.
1: من ضمنها بالإضافة إلى الخطوات الأخرى يعني في المنزل عند تحضير هذه الأغذية أو التعامل معها مثل غسل اليدين.

0: جيدا قبل وبعد التعامل مع الطعام، فصل الطعام الني في مثلا في التخزين عن المطبوخ لتجنب التلوث العرضي اللي هو انتقال الملوثات من الغذاء الغير مطبوخ الى الغذاء المطبوخ، طبخ الأغذية او الطعام بشكل جيد خاصة اللحوم ومنتجات الدواجن، حفظ الأطعمة في درجات حرارة مناسبة تكون يا تكون مبردة أقل من 4 أو تكون في سخانات أعلى من 60 درجة حرارة. نعم. هذه كلها خطوات أتأكد من توارث الصلاحية نفس ما قلنا بالنسبة حق المواد اللي يتم شرائها من السوبر ماركت أو من محلات البيع. نعم. وحتى عدم يعني استهلاك الأغذية الفاسدة، تنظيف الأفطح والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام. هذه كلها أمور يعني مثل ما يقولون سواء كانت حق إذا عندي أنا ضعيفي المناعة أو حتى لو كان الإنسان الطبيعي.
1: نعم.
0: لأن كل ما قللنا من يعني من الملوثات اللي توصل للجسم نقلل احتمالية الإصابات يعني الناتجة عن الملوثات الغذائية.
1: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ فهد، يعني الأدوار المناطة بكل فرد أو بكل مكون من مكونات المجتمع مهم جدا في المحافظة على سلامة الغذاء، وبلا شك أن دور وزارة الصحة دورها كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من الأمراض اللي ممكن أن تنتقل عن طريق الغذاء. بودنا نتعرف على أهم الأدوار اللي تقوم بها وزارة الصحة مشكورة في الحفاظ على صحة الغذاء وسلامته.
0: نعم، طبعا انطلاقا من يعني نقول شعار منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة الغذاء.
1: نعم.
0: اليوم يمثل اللي هو الشعار من العبء إلى الحلول، غذاء آمن في كل مكان. ويهدف هاي الشعار إلى حث صناع القرار والجهات التنفيذية والمجتمع على الانتقال من مرحلة تداعيات المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عن الأمراض المنقولة بالغذاء إلى تبني حلول استباقية مبتكرة لتأمين الغذاء، وذلك عن طريق وضع التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات اللي تحد من حدوث التسممات. طبعا هذا الشعار المعني فيه أنه يتم وضع خطط استباقية لتفادي حدوث هذه التسممات عن طريق يعني رفض التسممات مثلا أو المشاكل الصحية اللي قد تكون بسبب يعني تناول أغذية محضرة في الأماكن اللي بتكون فيها الأغذية تقدم للعامة المجتمع. ووضع القوانين والإجراءات يعني تفادي حدوث أي مشكلة متعلقة بالغذاء والتنسيق مع الجهات الأخرى طبعا في البلد من ضمنها مثلا وزارة التجارة والبلديات لوضع يعني متطلبات تداول الأغذية وتقديمها لحفظ صحة المجتمع وتقليل مخاطر الناجمة عن تناول غذاء الفاسد أو الملوث.
1: نعم
2: أستاذ فهد، جهودكم مقدرة ومشكورين على كل ما تقدمونه في حفظ سلامة المواطنين والمقيمين من الأمراض اللي يمكن أن هي تنتقل عن طريق الغذاء. هل هناك كلمة أخيرة حاب تختم فيها لقاءنا لهذا اليوم؟
0: طبعا في البداية أنا شاكر لكم مرة أخرى لإتاحة الفرصة في هذا اليوم اللي يمثل اليوم العالمي لسلامة الغذاء.
1: نعم.
0: وحبيت أبين أن سلامة الغذاء هي مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، وتكاتف المجتمع في هذا الدور لحفظ سلامة الأغذية في مملكتنا الغالية تحت راية جلالة الملك. فإحنا شركاء جميعا أفراد المجتمع في حفاظ صحتنا وصحتنا.

0: صحه اثرنا من خلال اتباع السلوكيات الغذائيه الصحيحه في تداول الاغذيه.
1: نعم.
0: فنصلي هذا اليوم هو فرصه لتعزيز الوعي وتحويله الى ممارسه يوميه لغذاء امن لحياه صحيه ان شاء الله.
1: بمشيئة الله تعالى، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والغذاء، الأمن والأمان والأمن الغذائي بكل تأكيد، يعني وهي من أهم عناصر الأمن الذي يعني يحظى به المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين الغالية. كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم. الأستاذ فهد غريب الغريب، رئيس مجموعة سلامة الأغذية المحلية بوزارة الصحة، ويومك سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا، يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك.

0: مع الناس
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين، وناخذ أول هذه الاتصالات. ألو، صباح الخير. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك، انت عرف على اسمك الكريم أختي؟
3: فاطمة.
2: يا هلا أختي فاطمة، تفضلي.
3: يسعد أوقاتكم كل خير. أول شيء أوجه صوتي اليوم من خلال إذاعتكم، وكل أمل بالله وبإذاعة البحرين وبملك البحرين، طبعا حق وزارة الإسكان.
2: نعم.
3: طلبنا من 2004.
2: أيوة،
3: من 2004 لحين ما في أي وثيقة أو أي خبر، يعني شيء ملموس إن إحنا راح نحصل على بيت أو شيء ثاني.
2: نعم.
3: قبل 3 سنوات جانا اتصال خيرونا بين بيت أو قسيمة أرض.
2: نعم.
3: فطبعا طلبنا قسيمة الأرض. قسيمة الأرض تطول قد ما يطول البيت.
2: في أي مشروع إسكاني أو أي محافظة أختي فاطمة طلبكم؟
3: إحنا شمالية.
2: محافظة شمالية. نعم. وقبل مثل ما تفضلت أنت، قبل سنتين ياكم الاتصال.
3: 3 سنوات.
2: 3 سنوات ياكم الاتصال. يعني بوضع خيارين، يعني اما الوحده السكنيه اللي هو البيت او قسيمه. نعم.
3: طلبنا قسيمه ارض.
2: طلبت القسيمه.
3: على اساس ان قسيمه الارض ما راح تطول.
2: نعم. وللحين وياكم رد اختي على ذا الموضوع؟
3: ولا رد ولا شيء ملموس ابدا. ابدا.
2: نعم.
3: وين بتحصلون الارض؟ الارض في وين؟ يعني الحين اذا للحين ما حصلنا الشيء الملموس.
2: نعم. متى آخر مرة راجعت الوزارة؟
3: نحتاج.
2: متى آخر مرة
3: دايما
2: راجعت الوزارة؟
3: نراجع الشيخ. أيوة. دايما أنا وزوج اتصالات ومراجعات ما نسكت أبدا.
2: نعم. نعم. إن شاء الله بلا شك. يعني طبعا مثل ما تفضلت اختي فاطمة، أنت طلبكم يعني من الطلبات القديمة من سنة 2004، أكثر من قرابة يعني 22 سنة الآن. فإن شاء الله يعني الأخوان المسؤولين والمختصين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طريق برنامج صباح الخير البحرين، عن طريق هذا الاتصال إن شاء الله تلقى هذه المناشدة وهذا الاتصال إن شاء الله الأذان الصاغية، ويتواصلون وياكم إن شاء الله ويعطونكم الآخر مستجدات طلبكم الإسكاني. شكرا جزيلا لك أختي فاطمة وعلى ثقتك في البرنامج.
4: ناخذ وياكم مستمعينا اتصال آخر. له صباح الخير، من معانا؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
5: صباح الخير، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك.
5: معاكم محمد، الله يسلمك.
4: تفضل أخوي.

0: محمد.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا أولا أشكركم على هذا البرنامج الممتاز والشيق اللي يوصل صوتنا إلى المسؤولين عن طريقه.
0: واجبنا.
1: الله يسلمكم إن شاء الله. ثانيا أختي عندنا مشكلة إحنا بالنسبة إلى منطقة الصافية.
0: إي نعم.
1: التقاطع اللي صاير في مدخل الصالحية قرية الصالحية هذا احنا طبعا ناشدنا سنين سنوات طويلة ناشد فيه إدارة المرور بتركيب كاميرات.
0: اي نعم.
1: انزين لان هذا التقاطع كلش خطير اختي يعني لدرجة ما تتصورين. فطلعتنا احنا من القرية نقول الله الحافظ يعني اللي جاي من اليمين واليسار يعني يطوفون بسرعة جنونية ما تتصورينها.
0: الله يحفظكم طبعا
1: الواحد. إيه احنا يعني ما نبي الله لا يقول لا سمح الله احد يروح والسبة شيء بسيط تركيب كاميرا تخلي المواطنين يلتزمون بهذا القانون اللي خلينا إدارة المرور يعني.
0: بالفعل وهي يعني إيه؟ من دورك وحرصك على حفظ سلامة الناس ومستخدمي الطريق وأكيد يعني السلامة والرقابة تأتي من الأشخاص في المقام الأول قبل لا يتم وضع الكاميرات. يعني الواحد لازم يكون مسؤول عن نفسه وعن غيره في الشارع.
1: صح صحيح كلامش بس في بعض يعني جزء من المواطنين للأسف ما يلتزمون بهذه القوانين والأنظمة المرورية وهذا يعني يحس في النفس صراحة أرواح واجد راحت والسبب عدم الالتزام بهذه القوانين. يعني احنا ما نبي احد يروح لا سمح الله من المواطنين السبة استهتار بعض الشباب اللي توه ماخذ الليسن ولا ما يهتم لاحد يعني عرفتين. فانا يعني كل رجاء يعني ان نطالب إدارة المرور بتركيب كاميرات اللي جاي عن طريق السلمانية باتجاه الخميس واللي جاي من منطقة الخميس اتجاه السلمانية هذه لان احنا من نطلع من القرية اختي يعني لازم واحد في اثنين ثلاثة يطوفون إشارات حمراء.
0: نعم هذه يعني استهتار وغير مقبول.
1: سابقا اختي ملاحظة بسيطة يعني بوجهها يا ريت المسؤولين في إدارة المرور يسمعوني يعني أتمنى أنا
0: أكيد تأكد أنهم يسمعونك
1: بصوتك واصل. السنوات اللي طافت السابقة السنوات طويلة ترى يعني ما تحكي لك سنتين ثلاثة اختي.
0: إي نعم
1: يعني فوق العشر 15 سنة تقريبا احنا الناشد إدارة المرور.
0: بإذن الله اليوم أنت وصلت المحطة اللي راح إن شاء الله يسمعون لنا الأخوة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ونطالب أكيد بوضع حد للمستهترين في استخدام الطرقات ودائما الرقابة الذاتية هي الأساس وأن الواحد يحافظ على نفسه وسلامة مستخدمي الطريق والاستهتار أكيد مرفوض في مملكتنا الغالية مملكة البحرين. إن شاء الله الأخ محمد رسالتك وملاحظتك توصل للمعنيين بالإدارة العامة للمرور.
2: نأخذ أيضا هذا الاتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح النور.
2: يا هلا مرحبا تعرف على اسمك الكريم.
3: معك يا أبو عبد الرحمن.
2: يا هلا يا أبو عبد الرحمن تفضل.
3: ودخلتي والله فيها ناشد في برنامج صباح الخير ناشد في هيئة الكهرباء والماء وعلى رئيسهم سعادة الوزير ورئيس هيئة الكهرباء والماء.
2: نعم.
3: مشكلتي أخوي في السنة الفايتة على شهر 11 أو شهر 12 كنت طالع من البيت فشفت تسرب ماء يعني يبعد عن البيت تقريبا 3 متر 3 أو أزيد. فاتصلت بالهيئة يعني قلت لهم في تسرب ماء وصلحوا الماء وما قصروا. عقب يومين اتضح أن البيت ما في ماء. اتصلت في الهيئة مرة ثانية وقلت لهم على المشكلة وما قصروا يعني ويا مندوبين يعني الهيئة وخبروني أن الماء اللي كان يتسرب هذا كان يدخل بيتك بشكل غير قانوني وإحنا قطعنا هذه الماء.
2: نعم.
3: فيجب عليك أن أنت تحضر تجيب لك اللي هو باي فيتر وهالسوادي على أساس أنه هو يسوي لك توصيلات جديدة من بعد العداد.
2: نعم.
3: حلو يا بيت كل المشكلة انحلت. شهر 4 15/4 من هذه السنة يعني مسج رسالة نصية من هيئة الكهرباء والماء عليك فاتورة متفرغة يجب عليك دفع مبلغ 2640 دينار. يعني أنا يعني الفاتورة شهريا يتم الاستقطاع من حسابي يعني أكيد. ما تأخر في دفع الفواتير. اتصلت في الهيئة خير يعني رسالة نصية منكم علي دفع مبلغ 2640 دينار.
2: نعم.
3: قالوا لي إيه هذه أنت كنت تستهلك ماء بشكل غير قانوني وهذه مخالفة عليك ويجب سدادها أو تحويلك على النيابة العامة.
2: في حين أنت سلمك الله أبو عبد الرحمن بلغ

0: وكلمتهم وتواصلت ويا المختصين في الهيئة ويا وصلحوا المشكلة.
1: ويا وصلحوا المشكلة من أحسن ما يكون.
0: وبعدين أنت بعد سلمك الله يعني حليت المشكلة بعد من صوبك يعني من خلال يعني المراكب الأنابيب والبايفيتر مثل ما قلت.
1: نعم.
0: وصلح المشكلة.
1: هذه خلاص يعني هاي شيء خارج عن.
0: موضوع التسرب اللي هو من السنة اللي طافت هذه يعني المبالغ
1: تراكمت على شهر 11 على شهر 12 العام.
0: أيوة زين خلال هذه الفترة أخوي أبو عبد الرحمن يعني ما كنت ملاحظ أن في زيادة في الفاتورة فاتورة الكهرباء والماء اللي كانت توصل لك؟
1: لا ما كان
0: طبيعية كانت
1: كان طبيعية كل شيء ما في أي زيادة لا في الكهرباء ولا في الماء.
0: واضح نعم.
1: عقب فترة يعني عليك أن هذه الدفع أنت تدفع أن أنت كنت تستهلك ماء بشكل غير قانوني. طلع هذه البيب اللي هم قطعوه أنه داش داخل البيت من وراء العداد. إذا أنا مالي عن فيه
0: صح.
1: ويبعد عن بيتي 3-4 متر.
0: هو مو يعني مو لاصق في البيت أو مو من بيت الجيران أو من ال
1: لا يعني ويبعد يعني يعني يوم بيصلحونه يعني تقريبا
0: اي 3 يعني متر يعني بعيد عن البيت يعني
1: صح ورولا لي 3 متر او مترين ونص عشان يصلحون الخلل
0: صح نعم
1: فيقولون لي هذه انت قاعد تستهلك مي انا ما عندي يعني فكره عنه بس هم كهيئه على الاقل يعني من عقب ما صارت المشكله او اكتشفوا المشكله قالوا يا فلان تعال لنا عليك مراجعه الهيئه
0: صح
1: يقعدون معاي يفهموني يا فلان انت عليك كذي كذي كذي انت عندك علم ما عندك علم
0: ما يستمر الموضوع مثل ما ذكرت انت من نوفمبر 2025 او ديسمبر الى الحين احنا في شهر يونيو 2026 مثل ما تفضلت يعني الموضوع شوية محتاج يعني معالجة بصورة أفضل من كذي
1: يعني المبلغ مو شيء هين 2600 يعني حنوصل ل 2000 دينار يعني وسويت رسالة وحطيت في برنامج تواصل وسويت رسالة حق مدير هيئة المستهلكين
0: نعم
1: نفس ما سويت ردوا عليه الجواب انه لا يجب عليك الدفع
0: نفس المسج اللي جالك يعني بنفس
1: الصيغه نفس المسج ان انت يجب نعم. عليك ان انت تدفع ذي المبلغ
0: ان شاء الله
1: يعني انا تاكدت من لان هاي البيت بيت الوالد تاكدت من الوالد
0: نعم.
1: في كان عندك تسرب قال لي انا طول حياتي صادني تسربين تسرب الهيئه صلحوه والتسرب الثاني اتصلت في الهيئه قالوا هذه داخل البيت هذه غير مسؤولين احنا عنه أيوه. صالحة من صوبك وقعدوا عائلتين عقب أبوي في البيت
0: نعم.
1: نفس الشيء تأكدت منهم صادكم تسرب يبتوا باي فيتر سوالكم قلت علوا عسى أن يابوا هذا الباي فيتر سوالهم يعني شغلة غير قانونية
0: نعم.
1: قالوا بالعكس حل من قعدنا لا طلعنا ما صادنا أي تسرب
0: وما صار تواصل وياهم من قبل يعني أو الهيئة ما تواصلت وياهم أنه كانت في مشكلة من المشكلة من 2025 يعني من شهر
1: 2025 نعم. شهر 11 على شهر 12
0: نعم نعم
1: يعني طول هالفتره ما رديتوا علي ولا قلتوا لي ان علي مراجعه الهيئه اتفاجئ بالرساله النصيه تعال ادفع المبلغ
0: مبالغ التراكم يعني بدون يعني طريقه
1: يعني
0: واضحة.
1: لو مثلا مبلغ يعني بسيط بقول مو مشكله يعني بس يعني مبلغ
0: لا والله اخوي حتى لو مبلغ بسيط اذا انت يعني تواصلت وابديت يعني طرقت الابواب القنوات الرسميه مثل ما تفضلت يعني وكلمتهم فان شاء الله يعني هذه المشكله تجد طريقها للحل وان شاء الله هذه الرساله
1: يعني
0: توصل
1: كنت في البيت من 2022 حولت العنوان عليه
0: نعم.
1: وسكنت فيه بشكل رسمي 2024
0: نعم ان شاء
1: يعني
0: الله
1: لو انا بتحاسب على هذا الشيء على الاقل من الفتره الان اللي سكنت فيها قالوا لي لا انت يعني العقاب يصير يعني بمعنى ان لو هذه العقار اجار وأنت إيه؟ آخر سكنت واحد في العقار وقبلك 10 أنت تتحمل المسؤولية بكل بساطة يعني قالوها لي
0: إن شاء الله هذه المشكلة أخوي أبو عبد الرحمن يعني توصل للمختصين ويجدون لها يعني طريق أنسب لحلها وإن شاء الله طبعا هم دائما متواصلين معنا ومع ما يطرح في برنامج صباح الخير يا بحرين كل الشكر والتقدير لك على ثقتك في البرنامج وإن شاء الله يعني يتواصلون معاك المختصين من الهيئة وتجد هذه المشكلة طريقها للحل إن شاء الله شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، أعلنت الإدارة العامة للأوقاف السنية عن فتح باب التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين الموافق للثامن من يونيو 2026 بمشاركة أصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين، وذلك انطلاقا من الدور الوطني الذي تطلع به المؤسسات الدينية في تعزيز قيم المواطنة وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية وتجسيد معاني الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الحكيمة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين. للحديث أكثر حول هذه المبادرة الوطنية وأهدافها ودلالاتها، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر سعادة السيد أحمد خليل خيري مدير عام الأوقاف السنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير سعادة السيد أحمد خليل خيري.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، أصبح عليكم وعلى سائر المستمعين بالخير والسرور، ويجعل صباحنا هذا صباح نور وسلام للجميع إن شاء الله.
2: اللهم آمين. صباح عليك.

0: الخير سعادة السيد أحمد خليل. في البداية حدثنا عن مبادرة الإدارة العامة لشؤون الأوقاف السنية بتنظيم فعالية توقيع وثيقة الولاء والتأييد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لأصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا بداية كما تعلمون أخواني الكرام أن الدين الحنيف أمرنا بحب الوطن والانتماء إليه والمحافظة على أمنه واستقراره. الوطن طبعا كبير لا نغالي عليه، فهو أثمن ما يملكه الإنسان، وهو الملاذ الآمن الذي يحفظ له كرامته واستقراره ومستقبله. احنا في مملكة البحرين والله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة. قيادتنا تبذل جهد كبير، ونحن لازم نكون مخلصين وندعم هذا الأمن وننمي هذا الأمن.

0: الذي يحفظ له كرامته واستقراره ومستقبله. احنا في مملكة البحرين والله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة. قيادتنا تبذل جهد كبير، ونحن لازم نكون مخلصين وندعم هذا الأمن وننمي هذا الأمن وخليه كبير في ازدهار. وعلي هذا المنطلق حرصت الإدارة العامة للشؤون السنية على تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الرامية لتعزيز الانتماء الوطني وترسخ قيم المواطنة، حيث سنقيم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك في 8 يونيو بعد صلاة العصر مباشرة اليوم الاثنين بعد صلاة العصر مباشرة،
1: نعم.
0: وحتى الساعة 6:30 مساء فعالية توقيع وثيقة الولاء والتأييد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: نعم.
0: يشارك في هذه الفعالية أصحاب الفضيلة من المشايخ والخطباء والمؤذنين، وفتحنا المجال كذلك لعموم المصلين.
1: نعم.
0: خصصت الإدارة العامة للأوقاف السنية 9 قاعات.
1: نعم.
0: موزعة على محافظات مملكة البحرين لاستقبال المشاركين. نقدر عدد المشاركين في هذه الوثيقة أو التوقيع على هذه الوثيقة ما لا يقل عن 1200 مشارك. طبعا المجال مفتوح أمام عموم المصلين، مو يعني ما يخص فقط أصحاب الفضيلة المشايخ.
1: نعم.
0: تكون القاعات مفتوحة إن شاء الله للمشاركة في التوقيع على هذه الفعالية الوطنية. طبعا هذه الفعالية تجسد معاني الولاء والانتماء وتعزز قيم الوحدة الوطنية.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم سعادة السيد أحمد خليل خيري على هذه المبادرة الوطنية، وبلا شك بأن هذه الوثيقة تعكس قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى الأئمة والخطباء والمؤذنين وعموم المشتغلين طبعا يعني في الوظائف الدينية التابعة لإدارتكم الموقرة الإدارة العامة لشؤون الأوقاف السنية. ويمكن احنا لاحظنا حتى في خطب الجمعة في الفترة القليلة المنصرمة، يعني حقيقة يعني بارك الله فيهم، الخطباء دائما ما يدعون إلى تعزيز روح قيم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة. فبودنا لو يعني تحدثنا عن هذا الجانب لو تكرمت.
0: نعم، طبعا هذه الوثيقة تجسيد، نأكد على كلمة تجسيد، لقيم الوفاء المتجذرة في نفوسنا تجاه قيادتنا الحكيمة.
2: نعم.
0: هي وقفة وطنية بامتياز ينظمها منتسبو القيادة الإدارة العامة للشؤون السنية من أئمة وخطباء ومؤذنين وعموم المصلين وجميع من ينتسب لهذه الأرض الطيبة. كل هذا يعني يؤدي تعبير عن اعتزازهم وفخرهم بمسيرة مملكة البحرين الغالية تحت ظل جلالة الملك المعظم حفظه الله. طبعا هذه المبادرة نهدف منها إظهار التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، وتأكيدا على أن الرابطة ليست مجرد شعارات بل هي شعور صادق من الولاء والبيعة الشرعية التي توارثها الأجيال في هذا الوطن العزيز.
1: نعم.
0: تأتي توقيع أصحاب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومؤذنين ومن أصحاب يشاركون في هذه اللحمة على أن هذه الوثيقة تأييد الولاء وترجمة صادقة للمبادئ الإسلامية ولدين الحنيف. أصحاب الوظائف الدينية هم يعني أئمة يقتدى بهم، يقتدي الناس بهم، لهم مواقف وتصرفات في المجتمع. لذلك لابد أن يكونوا في طليعة المبادرين والمواقعين لإظهار الولاء والحب الصادق لهذا الوطن وقيادته. ويعكس التوقيع الرابطة الوثيقة بين علماء الدين والقيادة هذه الرابطة التاريخية الراسخة يعني لا تتغير على مرور الأيام. فأصحاب الوظائف الدينية لابد أن يكون لهم دور في حث الناس في الحفاظ على اللحمة الداخلية.
2: نعم، أكيد هناك دور كبير للأئمة والخطباء في ترجمة مضامين الوثيقة إلى ممارسات عملية في خدمة المجتمع. كيف يمكن للأئمة والخطباء أنهم يترجمون هذه المضامين مضامين الوثيقة؟ نعم.
0: نعم، هذه سؤال جدا ممتاز. طبعا بشكل ما قال أخوي أن الفترة السابقة كان خطب الجمعة كانت تحث الناس على التلاحم.
1: نعم.
0: فهذه البيعة وتجديد الولاء ليست كلمات فقط تقال في مناسبات.
1: نعم.
0: أو عبارات تخط على أوراق، بل هو منهج يومي نعيشه. يمكن ترجمة مضامين الوثيقة إلى

0: يعني إلى عدة صور.
1: نعم.
0: ممكن يكون الدعاء لولاة الأمر يوفقهم ويسدد خطاهم. لابد أن نكون لنا دعوة صادقة لهم، لأن إذا صلح الإمام صلحت الرعية والمجتمعات.
1: نعم.
0: ذكرهم والدعاء لهم وعزز محبتهم في النفوس، نشر محبتهم بين الناس بذكرهم بالخير. ما شاء الله تبارك الله عليهم، يقدمون كثير لهذا البلد، حفظ وتنمية وازدهار.
1: نعم.
0: كذلك السمع والطاعة لتطبيق الأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة لتحقيق مصالح العباد والبلاد. كل هذا ينظم أمورهم، يعني تصدي لمن يسعى في زعزعة الأمن والتدير متكاسباتها، نشر الثقافة بين الناس من خلال الخطب والمحاضرات. كذلك من الصور الدعوة لإتقان العمل.
1: نعم.
0: والتحلي بقدر من مسؤولية، كلهم في موقعه وكل يعبر عن ولائه بأداء الأمانة بكفاءة ونزاهة، ليست ونزاهة يعني لرفعة المجتمع والوطن.
1: نعم.
0: لابد نكون كلنا يد واحدة ساهرة لحفظ البلاد، نزرع في نفوس الناس، نفوس الأبناء القيم الشرعية. لابد نزرع لهم المحبة والسمع والطاعة لولاة الأمر، تعزيز الهوية، كذلك الانتماء لهذا الدين. كل هذه يجسد اللحمة الوطنية، ولابد وهذه كلها تعتبر ممارسات عملية في خدمة المجتمع.
1: نعم. مثل ما تفضلت سعادة السيد أحمد خليل خيري المدير العام للإدارة العامة للشؤون السنية، بكل تأكيد يعني أن هذه الوثيقة موزعة على 9 صالات في مختلف محافظات مملكة البحرين. بودنا
0: نعم.
1: لو تكرمت يعني تطلعنا والسادة المستمعين على مواقع هذه الصالات لمن يرغب في الوصول للصالات والتوقيع على هذه الوثيقة.
0: نعم. الصالات طبعا كيف ما تفضلت موزعة على مملكة البحرين. في احنا عندنا طبعا 4 محافظات.
1: نعم. فهي يعني ممكن
0: بيكون في قرالي.
1: ايوه.
0: صالتين. قاعة مناسبات جمع راشد الزياني.
1: نعم.
0: وفي بسيتين قاعة جمعان. في محافظة العاصمة كذلك في قاعتين، قاعة مناسبات بجامع الملك خالد.
1: نعم.
0: في ملحصة. وفي مدينة عيسى قاعة مناسبات بجامع سبيش الأنصاري.
1: نعم.
0: في المحافظة الجنوبية عندنا 3 صالات، قاعة صالة السلام وقاعة جامع مدينة خليفة.
1: نعم.
0: ومدينة عيسى كذلك في العاصمة الجنوبية بتكون قاعة عبد الله بن محمد الكوهجي اللي كان سابقا المعمورة أو جامع المعمورة سابقا.
1: نعم.
0: في الشمالية عندنا قاعتين، قاعة مدينة سلمان.
1: أيوة.
0: في جامع محمد بن عبد الله بهلول. ومدينة حمد جامع سمو الشيخ فيصل بن حمد. هذه 9 قاعات بتكون متوزعة على محافظات مملكة البحرين. طبعا نحث جميع الأئمة والمؤذنين والخطباء أنهم يتوجهون إلى هذه القاعات، ويحثون المصلين والمن حب يشارك في هذه التوقيع على هذه الوثيقة أن يبادر بالذهاب إلى هذه الصالات خلال فترة من بعد صلاة العصر إلى قبيل صلاة المغرب بإذن الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم وبارك الله جهودكم في
0: آمين.
1: تعزيز قيم الولاء والانتماء وقيم المواطنة وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية وتجسيد معاني الولاء والانتماء حول القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك
0: آمين.
1: البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كل الشكر
0: آمين.
1: والتقدير لكم سعادة السيد أحمد خليل خيري المدير العام للإدارة العامة للشؤون السنية على هذا المشروع الوطني المبارك، وحفظ الله مملكة البحرين وبارك
0: آمين.
1: الله في جهودكم جميعا. شكرا جزيلا.
0: آمين. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. تسلم أخوي. جزاكم الله خير.
1: واجب.
0: مشكورين.
1: شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، تواصل جمعية كلنا نقرأ دورها في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تعزز حضور الكتاب والقراءة في المجتمع، وتفتح آفاقا للحوار الفكري والأدبي بين مختلف الفئات، وتحرص الجمعية على تقديم أنشطة متجددة تشمل مناقشات الكتب والروايات واللقاءات الثقافية والمبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وجعلها ممارسة مستدامة في الحياة اليومية. نتحدث في التفاصيل مع نائب رئيس جمعية كلنا نقرأ الأستاذ عبدالله الجودر. صباح عليك بالخير.
3: صباحكم الله بالخير والنور والسرور.
4: يا هلا ومرحبا فيك.
3: شكرا لكم هاي الاستضافة الكريمة. سعيد بتواجدي معاكم.
4: الشكر موصول لك استاذ عبد الله في التواصل معنا. وفي البداية بودنا نتعرف على ابرز مشاريع وخطط جمعية كلنا نقرأ اللي تعمل عليها خلال هذه الفترة، والاهداف اللي تسعى الى تحقيقها من خلال هذه المشاريع والبرامج. نعم
3: أخوي عبد الرحمن، إحنا الحمد لله يعني برامجنا دائما تتسم بالاستمرارية، ونشاطنا الحمد لله يعني لم يتوقف يعني باختلاف الظروف.
4: نعم.
3: إحنا في الإطار العام موسمنا الثقافي يبدأ يعني نأرخ له من بداية كل شهر أبريل.
4: نعم.
3: وعادة ما نطلق فعاليتين كل شهر، ولكن هالسنة إحنا أطلقنا برنامج قراءات يحتوي على كتاب واحد كل شهر، وتم الإعلان عنه في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي.
4: نعم.
3: والبرنامج يعني يركز في شقه الأكبر على الأدب العالمي، والهدف منه كان هو توسيع يعني التجربة القرائية، توسيع يعني التجربة الإنسانية في القراءة. وهذا النوع من القراءات يعني توسع أطر التفكير
4: بلا شك.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني تشهد الجمعية عدد من جلسات مناقشة الروايات والكتب، ما أبرز العناوين أو المسارات الأدبية اللي تركزون عليها في الوقت الحالي؟
3: أنا مثل ما قلت إن إحنا هاي البرنامج السنة يركز على الأدب العالمي، وأغلب العناوين عندنا كتاب السيرة الذاتية خلال شهر أغسطس بإذن الله، هو على ماثيو بيري اللي هو بطل مسلسل فرانس.

0: اللي هو يشكل جزء يعني كبير من ذاكرتنا ولنا ارتباط في وجداني.
1: صحيح.
2: نعم.
0: عندنا روايات من الأدب الأمريكي مثل في ليزاسي فتاة الشاي، عندنا أيضا من الأدب الأفغاني الكاتبة نادية هاشمي وكتاب الحبر المسكوب، وهذا الشهر عندنا رواية للكاتب الإنجليزي جورج أورويل. مثل ما وعندنا أيضا كتاب في التنمية الذاتية وعلم النفس اللي هو الكاتب السويدي توماس أريكسون، كتاب محاط بالحمقى. فمثل ما نقول حاولنا نركز أكثر على الجانب العالمي، وأيضا ما غفلنا الرواية البحرينية.
1: نعم.
0: وبرنامجنا يشتمل على رواية مكالمة لم يرد عليها للكاتبة خديجة عاشور.
1: أيوة.
0: وناقشنا سابقا الأدب الخليجي رواية بثينة العيسى سندبار الأعمى.
1: جميل. مثل ما تفضلت أخوي عبد الله بأن يعني بداية مشروعكم لهذا العام بدأ في شهر أبريل كما جرت العادة في كل سنة، فبودنا نتعرف على المبادرات والفعاليات اللي راح يتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت تختلف عن البرامج المعتادة اللي تنفذها جمعية كلنا نقرأ.
0: نعم، هناك يعني بعض مثل ما نقول بعض المشاريع والتعاونات على الطاولة، يمكن لحد الآن ما تحددت صيغتها النهائية، ولكن يعني اللي أحب أشير لأن في عدد من الأعمال البحرينية هي اللي تستحق أن إحنا نسلط الضوء عليها، وإحنا كعادتنا يعني كجمعية كلنا نقرأ دائما ما نكون يعني أوائل المبادرين يعني للاحتواء والاحتفاء بهذه الأعمال.
1: نعم.
0: وراح إن شاء الله تكون عندنا في المستقبل وراح يتم الإعلان عنها حفلات لتدشين الكتب، مناقشات، وأيضا استضافة هؤلاء الكتاب لتقريبهم من القارئ البحريني وخلق علاقة مباشرة بين الكاتب والقارئ.
1: نعم
2: أكيد. ودنا نتعرف على حجم الإقبال اللي تلمسونه على الأنشطة الحالية، وهل لاحظتم تغيير في اهتمامات القراء أو نوعية المشاركين، خصوصا أن أنت طرحت موضوع مثلا فريندز من المسلسلات اللي عاشوا وياها أجيال وأجيال وما زالوا الناس يشوفونها، مثلا هذه من أحد المحاور اللي أنتوا ربطتوا فيها يعني لقاءاتكم ومبادراتكم برامجكم في هذه الفترة، بالإضافة إلى أكيد عديد البرامج اللي عندكم. فموضوع ماثيو بيري يعني تشاندلر من الفنانين والشخصيات اللي رسمت طابع وكان عنده حس فكاهي مختلف في مسلسل فريندز، فحلو أن أنتوا تطرقتوا إلى هذا الموضوع.
0: بالنسبة حق الإقبال صحيح، إحنا بالنسبة حق الإقبال يعني ما أخذ سمان سلادة شوق، إحنا الهدف الأساسي في البرنامج اللي أنا تحدثت عنه هو يعني أيضا توصيد العلاقة بين القراء أنفسهم، ونخلي القراءات لها طابع إنساني وعاطفي تلامس شعورنا، والهدف منه زيادة الإقبال مثل ما أنت تفضلتي. بشكل عام الحمد لله في البحرين يعني وفي جمعية كلنا نقرأ احنا نلاحظ الإقبال في تزايد ملحوظ، سواء من عدد الأشخاص المشاركين في الفعاليات وأيضا من خلال المداومة على الحضور اللي هو الشيء الأهم، وفي المستوى الثالث جودة الحوار كذلك والنقاش. هو عالميا نوعية يعني بخصوص سؤالك عن نوعية القراءات بشكل عام في العالم، أغلب القراءات هي في الأدب والروايات تحديداً، ومن بعدها كتب التنمية البشرية. المشهد في البحرين لا يختلف عن المشهد العالمي بشكل عام، ولكن أيضاً عندنا بعض القراء اللي هم مميزين حتى في محتواهم الثقافي اللي لهم اهتمامات خاصة تميزهم في مجالات الفلسفة والتاريخ وأيضاً في الشعر. فالمشهد العام في النشر العام من حيث القراء في البحرين متنوع مصري، والعدد المنخرطين في مجتمع القراءة أيضا كبير ومنتج.
1: نعم بلا شك أخوي عبد الله، أن البحرين دائما ولادة في تعزيز الحراك الثقافي واحتواء محبي القراءة والاطلاع بكل تأكيد. فبودنا نتعرف على الشراكات أو التعاونات القادمة إن كانت هناك مع مؤسسات ثقافية أو تعليمية لدعم برامج الجمعية وتوسيع نطاقها كذلك.
0: يعني ولله الحمد.

0: كجمعيات كلنا نقرأ يعني من اسمها كلنا، فهي نعم. دائما تسعى إلى الجميع، وبفضل الله العائد أيضا الجميع يسعى إليها. فيعني عندنا مجموعة من التعاونات مثل ما نقول على الطاولة، ولكن اللي أحب أن أنوه له أن احنا عندنا تعاون أصيل وثابت خلال السنوات اللي طافت مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، كنا احنا جمعية تندرج تحت مظلاتهم.
1: نعم.
0: تمثلت السنوات السابقة خلال من مبادرة كتاب ومكان، ولنا وإن شاء الله السنة يعني نشهد أيضا هاي البرنامج، أطلق هاي البرنامج. عندنا أيضا تعاونات ثابتة مع المدارس الخاصة في أسبوع اللغة العربية لتحفيز النشء على ثقافاتنا وهويتنا ولغتنا العربية، وأيضا لتعزيز يعني تعزيز القراءة من الجيل الصاعد.
2: نعم. يعني لو اليوم أراد شخص الحضور أو ما كان له تجربة سابقة في حضور لقاءاتكم، كيف يبدأ الخطوة الأولى وما أقرب فرصة متاحة له للانضمام؟
0: احنا حساباتنا دائما متواجدة، باب العضوية دائما مفتوح، واحنا نقول يعني كلنا نقرأ بيت بلا أبواب. فأغلب فعالياتنا هي متاحة للحضور، مو أغلب يعني بالأحرى نقول جميع يمكن فعالياتنا خلال الفترات والسنوات اللي طافت متاحة للحضور للجمهور الكريم. واللي حاب ينضم إلى عضوية الجمعية بإمكانه التواصل، احنا ننشر في حساباتنا عبر التواصل الاجتماعي الأرقام الهواتف للتواصل، وأيضا من خلال الرسائل في حسابنا على الانستغرام. الأمر لا يتطلب سوى دفع اشتراك من مبلغ العضوية، هو مبلغ رمزي 10 دنانير في السنة، والبيانات الأساسية اللي هو الاسم والرقم الهاتف والإيميل. ولكن أغلب فعالياتنا خلال الفترة الحالية وما مضى كانت متاحة للجمهور الكريم، والدعوة متاحة للجميع.
1: كل الشكر والتقدير لكم الكاتب الأستاذ عبد الله الجودر نائب رئيس جمعية كلنا نقرأ، تحية موصولة لشخصك الكريم وأمانة السلام ودنا نتوصلها لي أيضا الأستاذ إسماعيل زمان رئيس جمعية كلنا نقرأ، وجميع طبعا فريق العمل في الجمعية، رؤساء اللجان المتنوعة في هذه الجمعية المتميزة. قبل ما نختم أخوي عبد الله، هل من جديد للكاتب عبد الله الجودر؟
0: والله مثل ما جو أبتدي من آخر سؤال، يعني في بعض الأفكار حاليا نحن نهتم يعني مثل ما نقول بالتدوين الحر، ولكن أتمنى أن هذه الأشياء يعني يتمخض عنها مشاريع كتب قادمة. سلامك موصول للأستاذ إسماعيل، يعني هو من الناشطين المؤثرين في وسط في الوسط القرائي والثقافي.
1: نعم.
0: وأنا
1: نعم.
0: شاكر لكم وأجدد لكم شكري لكم على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على جمعية كلنا نقرأ، وألف شكر لكم.
2: كل الشكر لك الأستاذ عبد الله الجودر نائب رئيس جمعية كلنا نقرأ على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها، ولكل المهتمين في المشاركة في الجلسات والمناقشات اللي أنتم تقدمونها في جمعية كلنا نقرأ، فهي مبادرة جدا جميلة للأفراد اللي حابين أنهم يوسعون مداركهم وثقافاتهم في الكتب والمواضيع اللي تطرحونها. كل الشكر لك على تواجدك ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: شكر لكم.
1: إذن مستمعين الكرام، مع هذا المشهد الثقافي المميز وأنشطة وبرامج وفعاليات جمعية كلنا نقرأ، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كنا معكم من الساعة 6:30 في مختلف المحطات والفقرات المتنوعة. نأمل أن تكون حلقة اليوم قد رسمت الابتسامة ويعني قدمت كل ما هو مفيد وجديد على الساحة البحرينية.
2: وأكيد إحنا مع البداية كنا نتكلم عن كونوا هينين لينين طيبين متسامحين، الدنيا أهون وأبسط وأحلى لما إحنا نكون متسامحين في هذه الحياة، ماخذين خط مختلف، الهين اللين الطيب، ولكن مع وضع حدود والشروط في بعض الأوقات. مستمعينا، هذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم لهذا

0: هذا اليوم من الإشراف تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: طبعاً فريق عمل صباح الخير يا بحرين، كلهم هينين وطيبين وحليوين.
0: أكيد.
1: ونوجه أجمل تحايا فريق العمل أيضاً لكم التحية من الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي.
1: لكم أعذب تحايانا من التقديم شوق الدوسري ومحدثكم عبد الرحمن بومطير.
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا المبدعة فاطمة جنبر. نلقاكم بكرة في نفس التوقيت، كونوا على السلامة، إلى اللقاء.
1: في أمان الله.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول هنا

0: إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: من حكم الأجداد نرتقي للحكمة والأمجاد. ما هي الوصية الذهبية التي تلقيتها من كبار السن؟
4: وصية ذهبية جدا تلقيتها من يدي الله يرحمه، قال لي حب للآخرين ما تحبه لنفسك، وأبغض للآخرين ما تبغضه لنفسك.
5: طبعا من جدتي خبرتني أن كل الأوقات الصعبة والأحزان اللي تصلش في يوم بيمرون وما بيدومون، كل هالأشياء لازم تصير الواحد عشان يتعلم منها ويتحسن عشان يصير شخص أفضل في اليوم الثاني.
6: الوصية اللي تلقيتها هي من الوالد، لا تكون تابع لأحد، قراراتك أو كلامك لازم يكون من نفسك ومن إرادتك، لا حد يملى عليك اللي تقوله، لا حد يملى عليك الأفعال اللي تسويها.
7: الوصية اللي تلقيتها أنه مو كل الناس تفكيرهم مثل الشيء، ففي ناس ينظرون لك غير عن النظرة اللي أنت تنظر لهم، فلازم تكون حذر في التعامل مع الأشخاص، ولازم تعطي كل شخص حجمه المعين.

0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يقول شاب قالت لي جدتي توصيني لا تكثر من مديح من تحب ولا تماشي من لم يطع ربه، لا تثرثر بالمجالس ولا تسلم وأنت جالس، الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى لقربه، لا تهون ولا تتكبر، لا تلين ولا تتجبر، الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر والمخلص لا يندم، الكريم لا يمن والمحب لا يمل، كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك. احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، ولكنه مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك. احترم تحترم، فكن ثرياً بأخلاقك، غنياً بقناعاتك، كبيراً بتواضعك. لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك، لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس

إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم

0: أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين بعنوان أيهما أفضل، المشروبات الغازية أم العصائر أم الفواكه الطازجة؟ وهذا موضوع من المواضيع اللي كثيراً نتكلم فيه، كثيراً ما نتكلم فيه. أقول لكم تجربتي الشخصية، أنا عارف، كلنا نعرف شنو المشروبات الغازية وبنتكلم فيها، ولكن في يوم من الأيام جمعت عيالي وزوجتي وقلت لهم تعالوا خلنا نتكلم في هذا الموضوع، نمتنع جميعا عن شرب المشروبات الغازية. ليش نجتمع؟ ليش نمتنع عن المشروبات الغازية؟ المشروبات الغازية عبارة عن ماي ومذوبين فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، اللي هو الغاز اللي نحسبه، وشكر، وبعض الأحمال، وبعض المنكهات. ما في أي شيء طبيعي إلا السكر والماء. يعني هو ماء وثاني أكسيد الكربون وشكر وشوية أحماض وشوية منكهات وشوية ألوان، مضافات غذائية اللي احنا دائما نتحكى ان ما نبي مضافات غذائية. طيب ايش لا تشرب مشروبات غازية؟ المشروبات الغازية تحتوي على بلاوي. بالتالي قعدت معاهم، اجتمعنا في البيت وتناقشنا في الموضوع واتفقنا على ان ما يدخل المشروب الغازي. الآن 5 سنوات الحمد لله الجميع ممتنع عن المشروبات الغازية. أنا شو أسوي؟ أشرب مشروب غازي بطعم الفراولة؟ طيب راح أشتري فراولة. أو مشروب غازي بطعم التفاح؟ راح أشتري تفاح. بطعم الليمون؟ راح أشتري ليمون. يا جماعة المشروبات الغازية، يعني تدرون الأمراض اللي ممكن تسببها هذه المشروبات الغازية إيش كثر؟ يعني تقريبا 12 إلى 13 إلى 15 مرض من الأمراض اللي احنا نتكلم عنها. هي تسبب جفاف الجسم، تسبب ضغط دم، تسبب عيد الشر عنكم جميعا السرطان، تسبب تليف الكبد، تليف الكلى، تسبب السمنة، ارتفاع الكوليسترول، ضعف الجهاز الهضمي، هشاشة العظام، التهاب المفاصل، تسوس الأسنان، حرقة في المعدة، بالإضافة أنها تسبب السكر لكمية السكر اللي موجودة فيها. تصور أنت لما يدش السكر عندك بسبب المشروبات الغازية، عقب 10 دقائق من شرب المشروب الغازي، يعني 10 كفاش مال الشاي ذي، يعني نحوس في الشاي 10 كفاش عقب 10 دقائق، هاي 10 كفاش منها يدش في جسمك دفعة واحدة. يعني هذه 10 هي يعني المقدار اللي يصوم به حق يوم كامل، فأنت تاخذه في خلال 10 دقائق. عقب 20 دقيقة يرتفع عندك مستوى السكر في الدم، هذا يؤدي إلى إنتاج الأنسولين بكميات، يعني هني يبقى البنكرياس يحاول ينتج أنسولين بكميات كبيرة على أساس أنه يهضم هذا السكر. في نفس الوقت يقوم الكبد، لأنه ما يقدر الجسم ما يقدر يهضم هذا الأنسولين، يقوم الكبد يأخذ هذا الدهن يأخذ هذا السكر ويحوله إلى دهن. عقب 40 دقيقة نبدأ في امتصاص مادة الكافيين اللي أساسا موجودة في أنواع معينة من المشروبات الغازية. عقب ساعة نحس أننا بنرقد، نبنريح، لأن السكر بدأ يختفي في الجسم، وشيء من هالقبيل. نبي نروح عزكم الله الحمام لأنه ما في كالسيوم، ما في ما أدري شنو. تصور أنت يعني الكميات هذه كلها خلال ساعة تشرب قوطي واحد، بس قوطي واحد من هذا المشروب الغازي. القوطي الواحد يا جماعة، القوطي الواحد بس الصغير ذي في 10 ملاعق سكر. ملعقة مالت الأكل اللي ناكلها، ملعقة مالت الأكل، اللتر الواحد من هذا المشروب، الغرش الواحد اللي فيها لتر حوالي فيها 16 ملعقة، اللتر ونص فيها حوالي 28 ملعقة سكر. نتكلم عن سكر، فما بالك بالأمور الثانية.

طيب واحد يقول لك لا زين أنا أشرب دايت، أشرب اللي ما فيه مكتوب على زيرو. حقيقة حاولت أحصل أي معلومات علمية تأكد لي إن هذه دايت، ما في دايت. إلا وجدت إن هذه الدايت في محليات صناعية، يعني يحطون محليات صناعية بدل السكر، هذه من خلال المصانع اللي هي تنتج هذه المشروبات الغازية. بس كدراسات علمية ما وجدنا دراسات تؤكد ولا تنفي ولا تقول فعلا ما في. لكن اللي موجود إن هناك محليات صناعية، هذه المحليات تدريجيا ممكن تؤثر على الذاكرة في الجسم، تؤثر على الكبد. في نفس الوقت تحتاج إلى كمية أنسولين مضاعفة علشان تهضمها. لا تعتقد إن هي مجرد يحطون هذه دايت ولا هذه يعني محليات، كانت تشربها ما تحس بشكر، ما تحس إن طعمها حالي. طيب ليش طعمها حالي؟ لأن فيه محليات صناعية، هذاك على الأقل طبيعي بعد، لا هني صناعي. المشروبات الغازية ما فيها قيمة غذائية ما عدا السكر. طبعا هذه يعني الأشخاص اللي مصابين بداء السكر ممنوع عليهم شرب هذه المشروبات، المصابين بالسمنة ممنوع عليهم شرب هذه النوعيات من المشروبات. يؤدي طبعا الأطفال، احنا من الأخطاء اللي نسويها يا جماعة، من الأخطاء اللي احنا أولياء الأمور نسويها، نشرب عيالنا وهم أطفال توهم رضع نعطيهم بعض المشروبات الغازية ونضحك استنسنا ولدنا شرب المادة الفلانية طيب ليش؟ ليش أخطأنا احنا يالسين؟ احنا نعلم عيالنا على بعض الأخطاء السلوكيات الغذائية السيئة، يؤدي هذه طبعا يؤثر في عظامته، يؤثر في أسنانه، يؤثر في نموه. احنا كل عبالنا واو مستنسين. لا تنسون ان في مادة الكافيين، مادة الكافيين تجرد الجسم من الكالسيوم اللي يؤثر في بناء الهيكل العظمي، يؤثر في الأسنان، يؤدي إلى بطء النمو. أوجه الكلام لوليات الأمر، ربات الأسر، خاصة اللي عندهم أطفال رضع، يا جماعة المشروبات الغازية امنعوها تماما من دخول البيت، وخاصة حق الأطفال الرضع وحتى حق الكبار الرضع. السكر ذي بالإضافة اللي قلنا السكر اللي تأخذون 10 ملاعق سكر تدمر بالذات فيتامين بي، تؤدي إلى مشاكل في البنية واضطرابات عصبية. غاز ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى حرمان الجسم من اللعاب مؤثرات الكافيين، يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، السكر، حموضة المعدة، زيادة بعض الهرمونات، الأحماض الفسفورية تؤدي إلى هشاشة العظام، أحماض الفسفور غيره، أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. إحنا وايد مستنسين إن إحنا ولدنا شرب مشروب غازي. طيب ليش أنت السبب؟ بعدين يقول وو يا جماعة لا شربونه. طيب أنت أساسا السبب، أنت اللي أديت إلى هذا الموضوع وبعدين تروح تبي تمنع، بعدين ما في فايدة. أنت السبب، وبالتالي حط بالك دائما امتنع. أنت أساسا أنت امتنع أنك تشرب مشروبات غازية علشان عيالك ما يشربون. هذه بالنسبة للمشروبات الغازية. يعني حق الموضوع الآخر اللي هو العصائر. العصائر يعني ما لما تعصر النبات، ما عصر من النبات وسال من النبات فهو يعتبر سائل، يعتبر عصير، هو لنستخرجه من النبات. يعني بمعنى أكثر علمية اللي هو العصير الرايق اللي يشبه أو يشبه الرايق اللي نطلعه من الثمار ومن النباتات عقب ما نعصرها. طيب في سؤال، أنا أروح السوبر ماركت أشوف في 4 أنواع من العصائر. إيه 4 أنواع من العصائر، أيهما أحسن؟ طيب عندنا المسحوق اللي هو البودر، وعندنا عصير مكتوب عليه شراب، وعندنا عصير مكتوب عليه نكتار، وعندنا عصير مكتوب عليه 100%. طيب أنا وين أختار؟ أيهما أفضل؟ شنو أختار؟ يعني شنو الأحسن؟ خلونا نبدأها واحدة واحدة ونشرح كل واحدة بشكل أو بآخر. مكتوب عليه مسحوق العصير أو البودر، العصير البودر ذي، هذه شوية مضافات غذائية بنكهة، ألوان، مواد

حافظة ومحطوط عليه سكر وبعضها يعني ما حط عليه سكر، فأنت تروح تضيف له سكر. كل هذه خلطينه في شكل بودرة ويبيعونه في قواطي معلبة، وتروح أنت تشتريها. ما فيه شيء طبيعي، ما فيه شيء طبيعي، وإقرأ وبتشوف أنه ما فيه شيء طبيعي. مثل ما أقول لك، هذه مسحوق كلها مواد مصنعة، مضافات غذائية ومحطوطة بالشكل دي. طيب، هذا الشيء. النوع الآخر اللي هو شراب، مكتوب عليه شراب العصير أو شراب. الشراب يا جماعة اللي هو الشربت، بمعناها اللهجة البحرينية نسميه شربت، ما يختلف عن الشربت. بعض الأنواع فيها 10% فقط عصير، 10%. أما 90% ذي كلها مواد مضافة وماء. بعض الأنواع من الشربت حتى ما فيها 10%، ما تختلف عن المسحوق عن البودر، مثل ما هو ضايفين لماء. وأنواع ثانية في 10% من العصير، يعني هذه المحلول في ماء ألوان وسكر ونكهة بس، ونكهات صناعية كيميائية. لذلك ما ننصح دائما الإسراف في تناولها، وبعضها طبعا يضيفون لها غاز ثاني أكسيد الكربون. النوع الثالث اللي هو يسمونه نكتار العصير. نكتار العصير شوي العصير فيه أكثر، يعني حوالي 30% إلى 50% بعضها في عصير طبيعي، والباقي يعني 70 إلى 50% أو 50 إلى 70% هذه كلها مواد مضافة، مواد كيميائية أو ماي مواد كيميائية. إذن النكتار مو بعصير كامل متكامل، مو في 100%، جزء منه حوالي 30 إلى 40 إلى 50% عصير، والباقي مو بعصير. اللي مكتوب عليه عصير 100% من المنطق جميع تماما، من المنطق انه يكون عصير 100%، يعني عصارة فاكهة، عصارة فاكهة وبعدين مبسترة او معالجة بشكل او باخر، وحطينها في هذه العبوات. بس لازم نتأكد هل فيها مواد حافظة ولا لا، هل هي مدعومة ببعض أنواع من الفيتامينات مثل جيم ودال ولا لا، هل هي خالية من السكر والألوان. يا أخي اقراها، شنو المشكلة؟ يعني شنو المشكلة؟ اقرأ يا أخي، أنت داش البرادة اقرأ تشوف ايش مكتوب على العصير، يعني شنو المشكلة إذا قريتها؟ طيب شلون اقراها؟ شنو اقرأ؟ اقرأ البطاقة الإعلامية، اقرأ البطاقة الإعلامية. شنو يعني البطاقة الإعلامية؟ شنو يعني شو أسوي؟ قبل أقول لكم شنو البطاقة الإعلامية، علشان تترك ذي كله سوي لك عصير في البيت، سوي لك عصير في البيت بدل لا أنت تروح تشتري عصير من السوبر ماركت. يا أخي سوي لك عصير في البيت، ما في مشكلة. شلون أسوي عصير في البيت؟ طيب أنا عندي ضيوف يوني الحين، وين أسوي عصير؟ وين أسوي هذا الموضوع؟ يا أخي بكل بساطة أختي، بكل بساطة لما يصير عندك موسم للبرتقال، اخذي البرتقال عصريه زين، حطي في مكعبات جمدي، وبعدين اخذي هذه المكعبات حطي في كيس نايلون وسكي، بحيث ان كل كيس يسوي لك جيك كامل من هذا العصير. اللومي سوي في موسم اللومي، اخذي لومي اي شكل من الاشكال اللومي، خاصة ذي الصغار اللي يجي عصري. احنا كل اليوم عندنا خدام في بيوتنا، خلي الخدامة تعصر هذا الليمون، وبعدين لا تخلطينه بالماء، خلي طبيعي مثل ما هو. حطي في قوالب ثلج اللي في المكعبات اللي يسوي لك مكعبات، وبعدين هذا المكعبات بطلي، حطي كل قالب على حسب الجيك الكامل، وحطي فيه كيس نايلون وصكي وردي حطي في الفريزر. الهمبة، البطيخ، كل أنواع من العصائر نقدر نسويها في البيت. سوي كذي، لما يجي ضيف اخذي كيس واحد من هذا العصير، من هذه العصير المجمد، حطي في الجيك، حطي عليه ماء، وإذا تبين تضيفين عليه شكر حطي شوي كذي، وصار عصير طبيعي 100% عصير. شنو المشكلة إذا سوينا كذي؟ وين المشكلة؟

0: احنا اذا سوينا عصير في البيت فانا طبعا كل القيمة الغذائية الا في الفاكهة هذه نزلتها في العصير، سواء فيتامينات املاح معدنية سكريات كذا كذا كذا، هي نفس الفاكهة زين بس من غير قشور ومن غير بذور. شنو المشكلة اللي أنا بعض اليهال ما يحبون الفاكهة؟ سوي له عصير. طيب شنو المشكلة إذا سويتي له عصير في المناسبات؟ سوي له هذا النوع من العصير بدل لا تعطين واحد يقشر برتقالة ولا يقشر الهمبا المانجا ولا ما أدري شنو وكذا، سووا له. وهذه طبعا يخفف وايد من هذا الموضوع. طبعا الفاكهة الطبيعية طبعا أفضل وايد، وهذه موضوع آخر بنتكلم فيه. احنا إذن موضوعين الآن علقناهم، موضوع البطاقة الإعلامية وموضوع الفوائد الفاكهة، هذه بنتكلم فيه إن شاء الله في حلقات لاحقة. يكون الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله باكر في مثل هذا الوقت.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم

0: والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وحلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونقف عند ما يستحق الوقوف عنده، ونصفح الصفحة الأولى ونجد عنوان هذه الصفحة في اللباس البحريني.

لا شك عزيز المستمع أن لبس أي شعب هو جزء من هوية هذا الشعب، وبالتالي جزء من ثقافته. شعوب العالم كلها لها لغاتها الخاصة، لها دياناتها، لها لباسها. يعني لذلك وجد علم الفولكلور لدراسة هذه الأمور المتوارثة شفاهة، تسمى أدب شعبي، أما الأمور يعني ثقافة الشعب هي جزء من تشكيلته، وطبعا مصدر من مصادر الاعتزاز الوطني عن شعوب الأرض كافة. ومن هنا جاء المطلب المهم، حوار الحضارات لا صراعها. وإحنا في البحرين عندنا أيضا لباسنا الخاص، وطبعا غني عن القول أن لباس أي شعب من الشعوب تشكله الظروف البيئية. يعني لا يمكن مثلا لرجل الإسكيمو أن يلبس مثلا فانيلي ووزار مثل ما نلبس إحنا في البحر هني، أو رجال البحر يلبسون عندنا. كذلك لا يمكن لسكان الجبال اللي تطلب شغلهم أو حياتهم اليومية الجري والقفز ومن صخرة إلى صخرة أن يلبس لباس يعيق عن المشي. ولذلك نجد قبائل أفريقيا تكاد تكون يعني لباسها قطعة واحدة، لأن ظروف حياته تستوجب عليه، والحرارة طبعا المناخ أيضا لدور. فلذلك جاءت الألبسة كلها تدل على ما يتمتع بهذا الإنسان في أي مكان من الكرة الأرضية من بيئة اجتماعية، ويتدخل المناخ في تشكيلها أيضا. والآن نستعرض عليكم اللبس البحريني ونبتدأ بالوزار. الوزار من لباس الرجال فقط، وطبعا لا يمكن أن تلبس النسوة بأي حال من الأحوال. هذا اللبس يلبس الفلاح في الحقل، ويلبس البحار فوق السفينة، والعامة أيضا يستعملونه كقطاء للرأس. وفي السابق كانت العامة لا تجد حرج في لبسه في الشوارع وفي الأسواق. ووجهاء القوم ما يلبسونه إلا في المنازل كلباس داخلي. قديما كان يلبس تحت الثوب، عندنا في البحرين كان الرجل يلبس تحت الثوب وزار. الآن العادة ذي لا تزال موجودة في دولة الإمارات الشقيقة وفي عمان. فصيح المفردة فصيحة الإزار أو المأزر، وإذا بأنثوني يقولون مأزره.

وطبعا في اللغة جائز. والوزارة في الوقت الحاضر يكاد أن يختفي من حياتنا العملية، هو موجود في اللغة ولا استعمالات لغوية طريفة جدا. في اللغة نقول فلان يشد أزري، في اللغة الفصحى طبعا اللغة الأم، يشد أزري مو معنى يربط وزاري، لا، كناية عن مساعدته لي ووقوفه بجانبي. وأيضا هناك حديث قدسي قال الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، هنا يضرب المثل في انفراده تعالى بصفة العظمة والكبرياء، لأن المتصف بهما يشتملانه كما يشتمل الرداء الإنسان. ونعود للوزار ونشوف أن أجود أنواع الأوزرة كانت تجلب في السابق من منطقة ملبار في الهند، فيقولون وزار نيباري. وأيضا لا ننسى أنه كان يصنع محليا في القرى المشهورة بصناعة النسيج خصوصا

0: ونعود للوزار ونشوف أن أجود أنواع الأوزرة كانت تجلب في السابق من منطقة ملبار في الهند، فيقولون أوزار نيباري. وأيضا لا ننسى أنه كان يصنع محليا في القرى المشهورة بصناعة النسيج، خصوصا قرية بني جمرة. ونصفح صفحة جديدة. في هذه الصفحة عزيزي المستمع، وتحت بند التعابير الناتجة عن حدث، نقرأ بعض التعابير في المجتمع البحريني، ومنها تعبير يقول عند بن دليم بقرة: بن دليم اسم علم، ريال اسمه بن دليم. هذا الرجل قرر في دخول تجارة الحليب والألبان، فراح سيد شرب قرة دون سابق دراية أو خبرة أو معرفة أو حتى ما شاور. شرب قرة كبيرة في السن وحايل، ولا فيها حليب ولا فيه، وحتى لحمها لا يأكل. فيو حط البقرة في البيت، وتولد عن هذه القصة الطريفة طبعا هذا القول كناية عن من يملك الشيء، يملك من الشيء الاسم دون المحصلة والنتيجة. يعني يقولون عند بن دليم بقرة، لكن هل بقرة فيها حليب ولا لا؟ طبعا ما فيها حليب، بس اسم عند بقرة. لذلك يتردد هذا القول بعد كل حادثة، نخرج بالاسم فقط دون المحصلة والنتيجة. وعندنا أيضا من التعابير التي لها قصة، يقول في تعبير يقول لك الأصل في البشتختة. البشتختة مفردة أعجمية تعني صندوق، وبالتحديد ذلك النوع من الصناديق اللي كان من مستلزمات البيت البحريني القديم، اللي كان رب البيت يحتفظ فيه بالأوراق الهامة، وثيقة البيت وغيرها، وأيضا يحط فيه الفلوس، ولا قفل صندوق صغير. هذه هو البشتختة. أما الآن يطلقونها البشتختة، يطلقونها على الجرامافون. احنا أولا نسمي الجرامافون سحارة، أخواننا الكويت يسمونه الجرامافون بشتختة. احنا البشتختة عندنا الصندوق ذي اللي قلت، كانت كل سفينة غوص والنواخذة والطواويش أيضا عندهم البشتختات في سفنهم، يحتفظون فيها القماش فيها والفلوس والأوراق الهامة. الأصل في البشتختة يقولون أن أحد الأغنياء تقدم لخطبة أحدى بنات العوائل الكريمة، وهذا البنت ذات حسب ونسب، وإحنا نعرف أن يعني عادة جرت عادة القبائل والعوائل ذات الأصول القبلية أن لا يزوجون بنتهم إلا من يتوخون فيه شرف المصاهرة، يعني من كان دون منزلتهم في الأصل لا يزوج. وهناك قول يقول مب من ثوبنه، لا يدانينا في الأصل. فهذا الرجل كان من أصل متواضع ولكن غني، فأراد والد الفتاة أن يتعرف على الخاطب أصله، فقال له يعني شنت إيش أصلك يا أخوي، من أنت؟ قام مؤشر على البشتخت، قال أنا هذا أصلي، يعني يقصد أن أصلي أن أصل ما يتمتع به من ثروة وجاه. فمن هنا جاء هذا القول الأصل في البشتخت. وأعتقد أن الوقت شارف على الانتهاء، ودائماً أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

7 أعضاء وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

كي يستريح ويهدأ. فازداد خفقا ووجفا وازداد شوقا ووجدا، وقلت تطفئ ناري فزادت النار وقدا. قد خان عهدي حبيبي ولم تخن هي عهدا.

0: إذن فقد نشر صالح جودة في مجلة المصور قصيدة محمد العليني، أقصد غازي القصيبي.
1: نعم نعم يا عواطف، وانطلت الحيلة الأدبية على صالح جودة، لذا استمر ينشر للقصيبي بالاسم المستعار، حتى التقى شاعرنا به في القاهرة بعد بضع سنوات وأخبره القصة كاملة فانفجر ضاحكا.

0: غازي يا ولدي، أنا لا أريد حرمانك من كتابة الشعر، فهذا طريقك وأنت حر فيه، لكن والدك غير مرتاح لما تكتبه هذه الأيام.
1: تقصدين القصائد الوطنية يا جدتي؟
0: ليست فقط تلك القصائد، ولكن ما حدث في المدرسة الثانوية بينك وبين بعض طلاب المدرسة.
1: عرفت ما تقصدين، طلاب القسم التجاري. لقد فزنا عليهم في مباراة القدم، وأنا لم أكن سوى مشجع غيور على فريقي في القسم العام، ولكن ما أثار غيظي وحمقي أنهم شمتوا فينا عندما هزمنا من فصل السنة الثالثة تجاري، فكتبت هذه القصيدة: كأنكم وحوش يا تجاري، بأخلاق كأخلاق الحمار، شمتم بالكرام لأن فيكم نفوسا مثل حيات القفار، وفيكم حرقة كبرى تلظت ولن تطفئ حرارتها عذاري.
0: وجدتك تعرف أن تلك القصيدة وقعت على زملائك موقع السوء، فأرسلوا وفدا كبيرا منهم إلى مدير المدرسة يطالبون بتوقيع أقصى العقوبات عليك لأنك هجوتهم، وأبوك علم بذلك وهو مستاء منك.
1: لا عليك يا جدتي، أبي طيب القلب، أعرفه جيدا، سأذهب إليه الآن وأشرح له الموقف وأسترضيه.

0: وهل عفى عنه الأب وسامحه؟
1: نعم يا عواطف، فقد كان والد غازي رحمه الله طيبا وليس قاسيا كما تتصورين. وكان اعتزازه بهذا الابن الأديب ظاهرا واضحا، طبعا بعد تردد في البداية اتجاه هذا الابن الشاعر الذي شكل ظاهرة جديدة في العائلة.

0: يا للمصادفة الغريبة، أنت وأنا مرة أخرى زملاء في القاهرة أيضا.
1: هذه هي الصدفة التي لا تحدث إلا مرة واحدة بين عبد الرحمن رفيع وغازي القصيبي.
0: هو ماذا قررت أن تدرس بعد انتهاء التوجيهية يا غازي؟
1: فكرت في دراسة الحقوق في جامعة القاهرة.
0: ولماذا الحقوق بالذات يا غازي وأنت شاعر؟
1: أتعرف يا عبد الرحمن، لقد اشتقت للبحرين كثيرا، ولمنزل أسرتي بالذات، لأبي، لجدتي، لأخوي عادل ونبيل، لحوش البيت، للمشاغبة مع طلبة التجاري، وقصائد المساجلات بيني وبينك.
0: وهل انتهت قصائد المساجلات هنا في القاهرة يا غازي؟ هذا الأسبوع فقط نظمنا قصيدتين في المساجلة والهجاء. أم نسيت قصيدتك التي هجوتني بها بـ70 بيتا من الشعر؟
1: لم أنسى يا عبد الرحمن، ولكني لأول مرة أترك الأهل وبيتي هناك. صار الوطن الآن وراء الحدود، وراء الصحراء والجبال والمياه، وبين فترة وأخرى يعاودني الحنين إليه، إلى ترابه وهوائه.
0: ومن سمعك يا غازي؟ لكني أحاول كبت مشاعري قدر الإمكان حتى لا أتوه في دراستي.

رأيت ضوءك في السواحل يا منامة، فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسامة. المرفأ الغافي وهمسه يهنئ بالسلامة، ونداء مئذنة مضوأة ترفرف كالحمامة. يا موطني ذا زورقي أوفى عليك فخذ زمامه.

0: ولماذا لا تطبع كل ما كتبته حتى الآن من قصائد وطنية دينية عاطفية في ديوان واحد وتدفعه للناس؟
1: كتابة الشعر يا عادل ونشره في الصحافة شيء، أما جمعه وطبعه في ديوان فهذا شيء آخر.
0: أعرف يا غازي أعرف، هذا يتطلب قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة، وأنت يجب أن تملكها وتترك عنك الخوف والرهبة التي تحيط بكل شيء في حياتك.
1: قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة.
0: ثم أن ما تكتبه ليس أسوأ بكثير من الشعر الذي نقرأه في بعض الدواوين المطبوعة. انظر إلى هذه الدواوين أمامك، انظر إليها. وهل كتابها أفضل منك شعرا وشعرية؟
1: لست أدري يا عادل، لست أدري، دعني أفكر. فأنا بحاجة إلى رأي آخر بيني وبينك ليفصل في الموضوع.
0: أشير عليك؟
1: تفضل.
0: اسمع، اذهب لصديقك محمد سعيد التاجر، فهو يسكن في الشقة المقابلة لشقة الدكتور عبد القادر القط.
1: ماذا؟ عبد القادر القط؟ الأستاذ الجامعي والناقد المعروف دفعة واحدة؟ هل يعقل ما تقول يا عادل؟
0: ولم لا، ولم لا. تشجع تشجع يا غازي، ثق بنفسك وبإبداعك. يا أخي كلم محمد سعيد ليكلم القط، أعطه قصائدك على هيئة ديوان وخذ رأيه فيها، فهو محايد بيني وبينك، وأتمنى أن أسمع أنك طبعت هذه القصائد الجميلة في ديوان باسمك بعد رجوعي للبحرين.

0: ألن تمكث معنا يومين آخرين يا عادل؟
1: كان بودي يا غازي، فأجواء القاهرة تعجبني في هذا الوقت من السنة، لكني مرتبط

0: تريد الحقيقة يا بني؟
1: نعم يا أستاذ عبد القادر، كل أذان صاغية. لقد انتظرت شهرا كاملا لأسمع رأيك الآن.
0: الديوان يا بني بما يحويه من قصائد لهي جديرة بالنشر.
1: صحيح يا أستاذ، صحيح.
0: نعم يا بني، وهذا الديوان أعتبره أفضل من كثير من الدواوين التي تقذف بها المطابع إلى الأسواق.
1: شكرا لك يا أستاذ، شكرا لكلماتك الرقيقة، لتشجيعك الذي لن أنساه أبدا. شكرا.

نعم يا غازي، ارفع صوتك قليلا، لا أكاد وأسمعك. ها؟ أبدأ إعجابه بالديوان؟ جيد، ألم أقول لك؟ طيب، ومتى سوف تطبع ديوانك الأول يا بطل؟ ها؟ تبحث عن اسم له، سميه أشعار من هنا وهناك. أمزح؟ لا يا غازي لا أمزح. لديك اسم آخر؟ أسمعني إذن. ليالي الصبا، ما هذا الاسم العاطفي جدا. حسنا، سأناقشه مع والدك وأخبرك في المكالمة القادمة إن شاء الله. مبروك يا غازي ومع السلامة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد

من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء في قصر الرفاع يوم أمس سعادة السيد رامي صالح البريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسية. وخلال اللقاء أكد سمو وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأردنية من دعم واهتمام لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهم الله. وأشار سموه إلى ما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من حرص واهتمام متواصل لتنمية أوجه التعاون والتنسيق والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المأتم بالمحافظات، وذلك بحضور سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة والمحافظين ونائبي رئيس مجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء. وبهذه المناسبة نقل معالي وزير الداخلية للحضور تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

0: رمز هويتنا الوطنية وراعي مسيرتنا المباركة وباني نهضتنا الزاهرة، وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه على تعزيز التواصل المجتمعي أساسا متينا في مرتكزات العمل الحكومي. نشنت نيابة العامة موقعها الإلكتروني المطور في خطوة تجسد توجهها نحو تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة التواصل مع الجمهور بما يواكب مسارات التحول الرقمي في مملكة البحرين، ويسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات العدلية. وبهذه المناسبة أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل المعينين أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي في إطار جهود نيابة العامة المستمرة لتطوير قنواتها الرقمية وتقديم خدمات ومحتوى معرفي وقانوني بصورة أكثر سهولة ومرونة. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بتصميم حديث ومتجاوب يوفر تجربة استخدام سلسة عبر مختلف الأجهزة، وقد جرى تطويره بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في المواقع الحكومية. شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي الذي عقد في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنية واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجية وتعزيز الشركات الإقليمية والدولية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن البنية التحتية السياحية وتنوع الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين يعززان جاذبية المملكة كوجهة سياحية مميزة، جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي لمناقشة الاستعدادات للمواسم والفعاليات المقبلة، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الفندقي في دعم النمو السياحي وتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف مملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، معتبرا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسا خطيرا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها. وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجا مرفوضا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات، مشددا على تضمن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها الوطنية والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية، مؤكدا الرفض القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها واستقرارها، مجددا التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربية، وأن المساس به يعد مساسا بالأمن العربي الجماعي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع

0: إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا بالجميع.

0: أعزائنا، لا شك أنكم لاحظتم معنا كما لاحظ الجميع أن كثيراً من الأمهات والآباء حين يبدأ الحديث عن مرض الأطفال فإنهم كثيراً ما يستخدمون كلمة المضادات الحيوية كعلاج للأطفال.
1: موسوعتنا الصغيرة تستضيف اليوم الدكتور محمد مهدي الاختصاصي في أمراض الأطفال ليقدم لنا حديثه العلمي تحت عنوان
0: المضادات الحيوية سلاح ذو حدين.

0: ما هو المضاد الحيوي؟ كيف يعمل؟ في إجابة على السؤال يقول الدكتور مهدي:
1: في البداية يجب أن نوضح الوظيفة الأساسية للمضاد الحيوي في الجسم، فهي تنقسم إلى قسمين حسب نوع المضاد نفسه.
0: بعض أنواع المضاد تقوم بوقف نشاط الخلية البكتيرية وتمنع تكاثرها، وهو ما يساعد في القضاء عليها، مثل مركبات السلفة.
1: ومركبات السلفة بداية الإنجازات الهامة في عالم المضادات الحيوية الواسعة، إذ تأمن عن طريق السلفة القضاء على الكثير من الأمراض المستعصية وقت اكتشافه عام 1935 ميلادية.

0: يقول الدكتور مهدي اختصاصي الأطفال ليس لأي مريض تحديد نوع العلاج الذي يتناوله دون الرجوع إلى الطبيب.
1: وإذا كان المريض يتناول الأسبرين عندما يشعر بصداع مثلاً، فالأمر مختلف عند تناوله للمضادات الحيوية.
0: عندما يقرر الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي، فإنه يضع في الحسبان أموراً كثيرة، منها عمر المريض ومدى شدة المرض ووزن المريض له أهمية،
1: كما أن الطبيب يضع في حسبانه كفاءة الكليتين والكبد، وهي كما ترون أمور لا يقررها إلا الطبيب الاختصاصي.

0: أعزائنا، هكذا منذ البداية يتضح لنا أن المضاد الحيوي أمر ليس بالعادي وعلاج لا يمكن الاقتراب منه دون مشورة الطبيب الاختصاصي.
1: أما الالتزام بزمن محدد في تناول المضاد الحيوي فهو من أجل المحافظة على وجوده في الدم عند مستوى معين،
0: وبذلك يكون له أثر حاسم على الميكروب. فعندما يبدأ مستوى المضاد الحيوي في الانخفاض في الساعات الأخيرة من زمن الجرعة، ترفع الجرعة التالية هذا المستوى مرة أخرى إلى الحد المطلوب.

0: والآن نصل في عرضنا إلى الحديث عن خطورة المضاد الحيوي وتحذيرات الأطباء من سوء استخدامه وعن الطريقة المثلى لاستخدامه.
1: يقول الاختصاصيون للأسف الشديد أن هناك سوء استخدام للمضاد الحيوي يصل في كثير من الأحيان إلى درجة الخطورة.
0: البعض يتناول المضاد عند شعوره بأي أعراض مرضية، وبخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة وقبل استشارة الطبيب، ظنا منه أن هذه الحالة مشابهة لحالة مرضية سابقة قرر لها الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي.
1: وهذا الأمر يكون خطيرا جدا إذا كان المريض طفلا صغيرا، فارتفاع الحرارة قد ينتج عن أسباب كثيرة ليس للمضادات الحيوية دور في علاجها.

0: الآن نتساءل عن الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية، فماذا يقول الدكتور ملهم حكم؟
1: هناك ملايين من الذين كتب الله لهم الشفاء نتيجة استعمال المضادات الحيوية، كما أن هناك كثيرا من المرضى يتعرضون لمشكلات جديدة بسبب استعمالها، نتيجة لإصابتهم بحساسية شديدة من تناولهم المركبات التي تدخل في تركيب المضادات الحيوية.
0: هؤلاء كما يقول الأطباء يجب عليهم التوقف فورا عن تناول المضادات الحيوية فور ظهور أعراض الحساسية.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، الحساسية ليست كلمة عابرة عادية ولا عرضا بسيطا في كل الأحيان.
1: للحساسية مظاهر عديدة، منها الهبوط المفاجئ أو الحكة الجلدية أو الأرتيكاريا، وهؤلاء المرضى يمنعون من استخدام المضاد الحيوي طول العمر.
0: والنصيحة للمصابين أساساً بأمراض الحساسية الأخرى أن يكون استخدامهم لتلك المركبات تحت إشراف طبيب.

0: أصدقاءنا يقول الطبيب محمد مهدي ضيف موسوعاتنا الصغيرة بأن هناك أنواعاً من المضادات الحيوية لها تأثير على كريات الدم،
1: وهذه المضادات قد يؤدي استعمالها من قبل المرأة الحامل إلى عيوب خلقية في الجنين، وبخاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.
0: وإذا لزم استخدام بعض المضادات لفترة طويلة فلا بد من إجراء فحوص دورية للدم.

0: يدفع ببعض الأمهات إلى استعمال المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب، نقول
1: ارتفاع درجة الحرارة قد يكون نتيجة نقص سوائل الجسم أو نتيجة التعرض للشمس فترة طويلة أو لكون المريض في مرحلة الحضانة لبعض الأمراض التي تحتاج نوعا مختلفا من العلاج.
0: لذلك يجب الاكتفاء بمخفضات الحرارة العادية كالكمادات وتناول الأسبرين إلى حين الذهاب إلى الطبيب، فمعظم الأمراض الفيروسية لا تتأثر بالمضاد الحيوي.

0: في بداية السبعينات بدأت مرحلة جديدة من حياة المضادات الحيوية، حيث ظهرت أنواع جديدة من الأمراض بسبب ميكروبات مقاومة للعلاج بالمضادات الحيوية.
1: وأصبح الأمر أكثر خطورة في بداية الثمانينات، عندما انتشرت بين الأطفال في بعض بلدان العالم الإصابة بنوع من الالتهابات الحادة في الحلق أو الجلد، التي غالبا ما تؤدي إلى تسمم الدم.
0: وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفاة بين المصابين رغم علاجهم بالبنسلين، مما جعل العلماء يهتمون بأسباب ذلك حتى لا يتهددنا جميعا خطر الميكروبات المتطاولة.

0: أخيراً على المريض أن يتابع تعليمات الطبيب بمنتهى الدقة والاستمرار في تناول العلاج حتى نهايته برغم تحسن حالة المرض.
1: ونرجو أن يكون موضوع موسوعتنا عن المضادات الحيوية قد أضاف جديداً. نشكر صحبتكم لنا ولنا لقاء على سطور هذه الموسوعة، فإلى اللقاء.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. من نوادر البخلاء إن قال بعضهم لبخيل: لم لا تدعوني يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. قال: فتريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود إلى الثانية؟ قال أحد التابعين: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. قيل في الإحسان: بالإحسان تملك القلوب، الدنيا ظل الغمام وحلم المنام، والاستغفار يزيد الرزق.
0: ما خط القلم.
2: قالوا في الأمثال: المطبخ الصغير يبني بيتا كبيرا.

0: الصيت الحسن عقد من اللؤلؤ، الحجر المصقول لا يبقى على الأرض، من يخشى البلل لا يصطاد السمك، فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت، ولا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. رؤيتنا:
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا:
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا:
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: حينما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن مزيج فريد من نوعه، ما بين أساطير شكلت ملامحها وبين حقيقة لها عمقها التاريخي. فقد قيل بأنها سميت باسمها منذ زمن طوفان نوح عليه السلام، ويقال بأن أصل التسمية في اللغة السامية والتي تعني الميناء. وتذكر عدة مصادر تاريخية بأنها اسم طنجيس والدة الملك الأمازيغي سوفاكس الذي أسسها عام 1320 قبل الميلاد. وهي كذلك مدينة امتزجت فيها الثقافات، بلد ابن بطوطة وأسطورة هرقل، ميناء المغرب وجوهرة الشمال. هي كما سماها العرب البيضاء أو ليلى، ولكنها كانت دائما على الألسن تدعى طنجة.

بعد تأسيس طنجة في عهد الإمبراطورية القرطاجية، استوطنها الفينيقيون في القرن الخامس قبل الميلاد، وإلى هذا العهد يرجع أول تاريخ مدون ذكرت فيه مدينة طنجة مدينة حيوية كانت مركزاً تجارياً ما بين قارتي أفريقيا وأوروبا، حتى تم ضمها للإمبراطورية الرومانية مطلع القرن الأول الميلادي، وتطورت فأصبحت فيما بعد عاصمة من عواصم الإمبراطورية تحت اسم موريطانيا الطنجية في القرن الخامس الميلادي. وبعدها بفترة وجيزة سقطت الإمبراطورية الرومانية على يد جحافل جيوش مملكة الوندال الجرمانية التي غزت مدينة روما وعاثت فيها إفساداً وتخريباً طال كل ما كان يرمز للمدينة من حضارة. وكانت طنجة في حكمهم حتى جاء القرن السادس الميلادي وهزمت الإمبراطورية البيزنطية مملكة الوندال، وفوض البيزنطيون حكم طنجة لمملكة القوط الغربيين التي كانت تسيطر على إسبانيا في شبه الجزيرة الأيبيرية، إلى أن اعتلى صهوة جواد الأحداث الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد في القرن الثامن الميلادي. وهنا ازدادت طنجة أهمية وثقل وزنها اقتصادياً وعسكرياً، فهي ممر عبور جيوش المسلمين إلى إسبانيا لفتح بلاد الأندلس. ولم تلبث سوى ثلاثة عقود حتى استولى عليها الثوار البربر بقيادة زعيمهم ميسرة المدغري الذي اتخذ طنجة عاصمة له ولدعوته، إذ كان من أهم زعماء الخوارج الصفرية. حتى مرور نصف قرن من الزمان عادت بعده طنجة إلى حاضرة الخلافة في المشرق إبان حكم العباسيين، ولكن لمدة وجيزة من الزمان. بايع أهل طنجة بعدها مؤسس دولة الأدارسة في المغرب إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي. ظلت طنجة موالية لحكم الأدارسة حتى مع ما مر بها من تحولات وصراعات كان المراد منها تحويل أهل طنجة عن معتقدهم قسراً، ففي عهد الدولة الفاطمية العبيدية بقيت طنجة على ولائها للأدارسة برغم اقتحام الفاطميين العبيديين لطنجة ومحاولتهم قطع الدعوة الإدريسية بها في القرن العاشر الميلادي. إلا أن حلبة الصراع لم تنتهي، فالقادة والأمراء والغزاة يعرفون تمام المعرفة ماذا يعني أن تسيطر على الأمور في طنجة منذ القدم. وهكذا كانت طنجة مطمعاً للأمويين شمالاً من بلاد الأندلس الذين نجحت جهودهم في إنهاء دولة الأدارسة، وبالتالي انتقلت سلطة طنجة إلى الدولة الأموية في الأندلس، ومن ثم إلى الدولة العامرية بقيادة المنصور بن أبي عامر في القرن الحادي عشر للميلاد. إلا أنها عادت لاستقلالها ومبايعة أحد دعاة الأدارسة قبل سيطرة دولة المرابطين ومن بعدهم الموحدين ثم العزفيين الذين قضي حكمهم على يد بني مرين. وكانت طنجة بتلك المراحل وتلك السلالات الحاكمة تزداد ألقاً في كل طور من أطوار حياتها، حتى وصل إشعاعها الحضاري إلى بلاد بعيدة كالمالديف وسريلانكا بفضل رحالتها الذي سارت بأخباره الركبان شمس بن بطوطة الطنجي. كانت طنجة مركزاً للدفاع عن بلاد الأندلس في مواجهة المد الصليبي الجارف الذي أراد إنهاء ربيع الأندلس تحت اسم حروب الاسترداد. لذا

كان من نصيب طنجة أن تقع بها معركة طاحنة بين البرتغاليين الصليبيين وبين جيش المسلمين في طنجة، انتهت بهزيمة نكراء للبرتغاليين عام 1437 للميلاد. إلا أنه بعد أربعة عقود استطاع البرتغاليون السيطرة على طنجة، فهاجر عدد كبير من أهل طنجة إلى البوادي نظراً لاعتداءات البرتغاليين وسطوتهم التي فاقت احتمال أهلها. طنجة كانت

0: الإنجليزية التي كانت مهراً لزواج بين الملك الإنجليزي تشارلز الثاني وبين الأميرة البرتغالية كاثرين دي براغاس، وأعادت الحاميات الإنجليزية بناء الميناء الإسلامي في طنجة للسيطرة على مضيق جبل طارق، وبالتالي على جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط. وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزية على مر السنين، حاول العديد من أهل المغرب استعادة طنجة مقدمين في سبيل ذلك أرواحهم، حتى استطاع الجيش العلوي المغربي استعادة طنجة في عهد مولاي إسماعيل بن الشريف العلوي، لتبقى جزءاً لا يتجزأ من بلاد المغرب العظيمة إلى يومنا هذا، بما تحمله من ثقافات وكنوز وأحداث عديدة لم نستطع إجمالها في هذه الدقائق اليسيرة، إذ أنها طنجة منبع الوجوه التي كانت لها اليد الطولى في أن غيرت مجرى التاريخ. وعند جارة طنجة على الساحل الأوروبي أشبيلية، يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي

0: تي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تقواني الذكرى تغلبني دموع وتحز في نفسي سكاكين ظلمك حتى صياح يفرج الهم ممنوع يا ليت ظلمك صار من دون علمك يا خوفتي من شرعة تكسر ضلوع من صدري اللي ثابت فيه رسمك من أول صوت العتب كان مسموع ومن غاب لحظة عن سما الحب نجمك ومن صار طبع الظلم جايز ومشروع عندك فلا يرضيني الجور سلمك الخير يا أهل الخير بالقلب مزروع ومحتاج قطف الخير حلمي وحلمك
1: وإحنا أحلامنا كبيرة ومزروعة في كل الدروب كل ما قطفنا حلم طلع لنا حلم جديد وش تسوي الدنيا بدون أحلام مزروعة؟
0: عزيزي المستمع نرحب بك معانا في لقاء اليوم نرحب كذلك بجميع الأخوة والأخوات المستمعين في كل مكان حياكم الله.

0: في ليل الشتاء القاسي وتحت المطر المنهمر اللي ما يوقف، كنا نشوفها واحنا صغار يطلع في الشارع وهو حاط على راسه غطاء يحميه من المطر، خطوة ثقيلة في شوارع ضيقة مملوءة بالحفر والأمطار، والإضاءة تكاد تكون معدومة في الممرات إلا من ضوء مصباح كهربائي معلق على باب أحد البيوت يضيء جزء من الشارع.
1: وين رايح الرجال في الليل والمطر والبرد؟ يعني من وصفك ذي أحس أنه رجل كبير في السن.
0: بالفعل هو رجل كبير في السن، لكن وجه من الطيبة وحب الله له وحبه لله، وكأن السنين ما مرت عليه، يشع نور من وجهه وهو يسحب أقدامه متوجه إلى الخباز علشان يشتري عشاء لعياله.
1: أكيد هالصورة اللي ذكرتها قديمة جدا، أيام ما كنت أنت صغير في فرجان مليء بالحب وحلاوة الجيرة. الحين ما أعتقد هالصورة ترى موجودة، صورة الرجل الكبير أو الريال العود أو الشايب اللي وهو في هالسن ما يحس بالراحة تدخل صدره إلا لما يكونون عياله أو يمكن عيال عياله مرتاحين وشبعانين.
0: هالصورة طبعا ما زالت موجودة في بعض الأماكن، يعني حياتنا مو بكلها صفحة سودة، في حياتنا صور جميلة ومضيئة من الرجال والنساء.
1: صدقت، صح، ذكرتني الكلمات ذي والصورة ذي برجل كبير من جيراننا، رجل يعني دائما يحب يخدم الناس سواء كانوا أولاده أو من عيال الفريج، كل الأطفال في الفريج يقولون له يبا، وهو فعلا أب للجميع. عنده دكان صغير يبيع حلويات يبيع مكسرات، لكن هل الدكان هو كأنه بيت للأطفال كلهم في الفريج؟
0: سمعي شاعر من الشعراء اللي ترجموا هالمشاعر، شاعر من السعودية واسمه عبد الله محمد الرويلي، يقول في قصيدته: يا رب سهلها على الشايب العود، ما تحتمل حر المواجع ضلوع، أشفق عليه وقدرتك ما لها حدود، وادفع مقادير الدهر لا تلوع، يكفي عطانا العمر من دون مردود، يا رب لا تطفي علينا شموع، كم ليلة من أجلنا بات ملهود، يخاف من نومة صغير بجوع، يا ما تعب من أجلنا يطلب الزود، يدري به أطفال تحرى رجوع.
1: وكم ليلة راسه على راس جلمود، ولا على الصوان مركاه كوع، في زمهرير البرد وسيول ورعود، يتعب ولا تمشي المقادير طوع، ما دور الراحة ولا ارتاح بقعود، ولينوى العالي تساهل طلوع، الطيب في أرضه نبت وثمر الجود، وبوي أزكى ما نبت من فروع، إنسان في خلقه عظيم ومشهود، أعلى الفضائل تنوخذ من طبوع.
0: كانت امرأة ساحرة جذابة تقطر أنوثة، تشدك لها برقة لكنها في نفس الوقت تدفعك عنها بقسوة.
1: شلون تلتقي النعومة والقسوة في إنسان؟
0: لأنها عاشت حياتها في صراع ناعم مع الشر، أحيانا تتغلب عليه وتاخذ مكانه، وأحيانا بالعكس يتغلب عليها وياخذ مكانه.
1: لكن قولي أنت تعرف هالمرأة؟
0: التقيت بها حتى أن وجهي كاد يصطدم بوجهها، شفتها لكنها ما أثارت اهتمامي. كنا في إحدى المحلات الكبيرة لبيع الملابس، هي كانت تراقبني لكني ما كنت مهتم، خصوصا وأن المحل مزدحم بالناس. انتظرت فرصة اقترابها مني على غفلة ومسكتني من ذراعي.
1: غريبة التصرف قدام الناس،
0: يعني في غفلة من عيون البشر، وقالت لي: أنت ليش تتجاهلني؟
1: مش رديت عليها؟
0: قلت لها: شلون أتجاهل واحدة ما أعرفها، وارتبكت طبعا الحروف على لسانها وهي تقول: هل أنت فعلا نسيتني؟ قلت لها: مستحيل أنساك، لأني ما أذكرك حتى أنسى أو أتناسى.
1: ما قالت لك: أنا كنت في يوم من الأيام حبيبتك سنين، وأنت تحبني وتكتب فيني الأشعار،

0: معقولة الحين ما تذكرني أو ما تعرفني؟ معقولة نسيتني؟ يعني مثل هالكلام
1: فعلا قالت هالكلام. وطلعتها وأنا مستغرب وقلت لها اعذريني، أنا يعني قلبي فقد ذاكرته.
0: وهي قالت لك أدري الرياييل كلكم كذي،
1: وأنا رديت عليها وقلت الرجال كذي أحيانا لكن النساء كذي دائما. جيتي ظما وانتي عطش، جيتي إلى الدنيا سراب، جيتي رموز بعثرة، جيتي لي أوهام وخيال، جيتي ظلام بعالم، جيتي شقى حزن وعذاب، جيتي وعود كاذبة والملتقى فيها محال، جيتي من النسمة عطر أرخى لها قلبي وذاب، ما يدري أن واقعك كله فنون الاحتيال.
0: جيتي معاني غامضة ما تنوجد بيت كتاب، جيتي حرام انك تجي يا جاهلة دمع الرجال، جيتي من الماضي ألم صد وهجر بعد وعتاب، جيتي لدمعة كاذبة مالك بها أي انفعال، جيتي إلى عمري قدر، جيتي سؤال بلا جواب، جيتي ورحتي يا شقى قلبي ترى هذا السؤال، في ناظري دمعة وفى في قلبي العاشق عذاب، يا عازفة عمري حزن قولي إذا فعلك حلال.
1: كيف يرجع الإنسان لأيامه؟ شلون يرجع لحالات الفرح والشوق؟ كيف يضوي سماه بنجومه وألوانه؟
0: شلون يرجع الشاعر لأوراقه؟ شلون يرجع الفنان لعشاقه؟ شلون يعود الولهان إلى مصدر إلهامه حبه وأشواقه؟
1: هل إذا غاب الإنسان عن الأماكن اللي تخلق في صدره تجارب الإلهام ينساها؟ هل إذا نساها فترة وصادف غيرها تعود له الذكرى القديمة فيحن لها مرة ثانية؟
0: أنا أعتقد أن الشاعر ما يعود إلى أماكن القديمة إلا إذا لقى في فضى المشاعر ما يحرك نبض القلب وأوتار الكلام وترف عيون الأماكن.
1: لكن هل يعود؟ سؤال دائما نقوله، هل يعود؟
0: شاعرنا المعروف علي الشرقاوي سأل نفس السؤال وعاش نفس الحيرة،
1: لكن هل جواب السؤال؟
0: أنا بقول لك إيش قال. أنا أدعوك لقصيدة فيها أو من خلالها نكتشف الجواب، إيش رأيك؟
1: يلا تفضل. قولي لي يا غيمة حب في عرض الشتاء والصيف، مليانة بحر أشواق، كيف أعود لترابي؟ نعم قولي لي كيف أعود وأنا العود نشفت كل شراييني، وما عادت يدي تلمس ضحك أخضر، وما عادت مساماتي تحس بخطوة الأوراق، كيف أعود لأيامي؟ نعم قولي لي كيف أعود من غير ما ألاقي في الفضا قطرة هوى حلو تخليني أرد أعود مثل ما كنت، أحلى عشب تتلاقى على صدري غناوي أجمل العشاق.
0: شكرا لإبحاركم معانا في رحلة الليلة عبر المشاعر، نلتقي باكر بإذن الله.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ،

للتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصل

0: الإطالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني الإذاعة وحشتني بالأصحاب وأصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغلة محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم أمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت في التجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية من أول.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا اللي الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع. وجاري سلطان الشريان الله يرحمه، يعني شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع.

0: فقال لي يوسف انت زين تطبع سرعتك وهاللون، انا بوديك الاذاعه زين. زين خلصت والحمد لله. من خلصت في نص 6/72 في 1/7/72 وداني الله يرحمه السلطان شريان وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الاذاعه اللي عند وزارة العمل القديمة اللي عند الكازينو عند قصر الشيخ سلمان حاليا، لأن الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة وترميم. فتم لنا 72 ل 74 رجعنا الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان، يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء.
1: نعم.
0: فرأسا مثل ما قلت اشتغلت، يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب، يعني كاتب طباعة.
1: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
0: يعني مثلا الرسائل، التقارير نطبعها، يعني تمثيليات، مسلسلات، البرامج. كان عندنا يعني عدة كتاب، بهية الجشي الله يرحمه، عبد العزيز بوحجي، راشد المعاودة.
1: يعني القصد بس عشان نوضح للجيل الجديد، هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابة باليد،
0: كتابة باليد،
1: وأنت تحولها إلى كتابة مطبوعة بالآلة الكاتبة.
0: ليش؟ على أساس إنه حق المذيعين أو أكثر من واحد.
1: نعم.
0: نحط كربون أو نستعمل كربون مثل الحين.
1: نعم.
0: ما في، أو لو تصوير ماكينة التصوير ما في. فنحط 6 أوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
1: صار عملية الطباعة بورق الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمة.
0: قديمة طبعا. التايب رايتر القديمة اللي تكسر الظهر، هذيك الشق وشق، مو يعني.
1: تحتاج تسوي رياضة لأصابعك.
0: أيوة هذه يعني.
1: وتحتاج إلى قدر كبير من الدقة، لأن هي ببساطة هي بالضبط نفس الكيبورد اللي يستخدم الآن في الكمبيوتر، ولكن ما فيها الباك سبيس. يعني أنت تغلط في الطباعة في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق، عندك مساحة أن أنت تعدل، ترجع بالكلمة، تشيل الحرف اللي في الوسط في الأول، هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقة في التايب رايتر أو في الآلة الطابعة أو الآلة الطباعة يعني لازم تكون دقيق جدا، لأن لو أنت تضرب حرف بالغلط فخلاص
0: تمحي بالبلانكو لعوزيت ولعوزيت،
1: وإذا أوراق رسمية لا ترجع من البداية
0: طبعا. أكيد.
1: نعم
0: أكيد.
1: طيب فأنت بديت في هذه العملية في أن أنت تكون تايب رايتر.
0: أنا أقول لك شيء، يعني إحنا استفدنا وإحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا، لأن الكتاب اللي كتبون يعني مو سهلين. في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور وإحنا نطبع،
1: يعني القصة
0: عايشين القصة شلون قاعدين هذلين، شلون بيقول هذا، شلون بيتكلم، وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت محمد خميس الله رحمه وفاروق زينل وجزاف وداليا وناس غيرهم بعد، فالبهدهي، فنعيش حالة إن إحنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل. وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج سلام هذه اشتهر.
1: نعم.
0: أول ما في تلفزيون، أول ناس بس يبون تمثيلية. نخلص الفطور نقعد نشغل الريديو دار مدار، إحنا العائلة كلنا قاعدين ننطر تمثيلية اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه. التلفزيون ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه، ولا السبعينات بعدين، يعني في السبعينات اليوم تأخر. ما كنا
1: وما كان في كل بيت بعد، يعني خذ وقت للانتشار. يعني
0: فأقول لك يعني استفدنا، يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي، يعني منوعات. بعد نفس الشيء راشد المعاودة، سلطان سالم، هذي كانوا كله يكتبون، يعني غير سعيد الحمد، عتيق سعيد. عتيق سعيد ويانا كان. يعني احنا يوم وأنا اشتغلت ذي الفترة المكاتب، المكتب اللي احنا فيه كنت أنا ومبارك عيسى الله يرحمه وأحمد ثاني هذه بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي، كنا أربعتنا احنا في حجرة واحدة، ويمنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى، ويوسف حسن كان مخرج

0: يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحة وأحمد يتي الله يرحمه، فكنا جروب واحد يعني إحنا دائما. وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية جشي ويانا بعد، بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني. هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم، إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف وعاشر بدري كمال فوزية الشنو، هذين كلهم الجماعة أقول ياو يعني أمين الشمران إبراهيم مصطفى فيصل رويعي عيسى الجلاهمي، هذين كل الكنترول كانوا المهندسين الله يرحمه صديقي كان علي النجار وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير مال الأخبار، غير مال قسم الأخبار بعد حسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم نبيل صحاف أحمد جمعة، هكذا كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
1: نعم، إذا نقدر نقول إن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة والآلة الكاتبة، هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين. الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تتوقف تخرج بالثانوية، فإلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع، لأن أنت لازم تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة، تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة، إلى أي درجة أثر في شخصيتك في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول أنت للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة وصار كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
0: والله استفدت وايد يعني من يعني تعرفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة. بس في الحياة يعني وإحنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر. أعطي إبراهيم كانو، إبراهيم كانو يعطينا إياها عشان نطبعها وخطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون تفتشين الخط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمة أو كلمة ما نعرفها نرجع لها يعني هاللون. بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ أحمد محمد مو شاعر سهل يعني
1: صحيح.
0: عن كل مناسبات اللي تصير في البحرين أي شيء يعني حتى الدينية حتى وكان لنا سلطان سالم هذه كان عنده مؤسسة خاصة وأنا اشتغلت عنده في عصاري يعني هاللون.
1: نعم.
0: فكان يسوي رسائل حق الوزراء حق المسؤولين حق ذي يعني بال 13 صفحة وأقعد أطبع له بالهالي التايب رايتر العادية يعني. فمن كلمات اللي هو صرت أنا أكتب شباب أكثر شيء في الإذاعة اليوني يوسف تعال سوي لي أخوي رسالة حق المرور ولا رسالة حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق. فتعلمت أطبع حق كل واحد يبي رسالة يجيني
1: يعني نقدر نقول إن الصيغة الرسمية للرسائل الرسمية صارت سهل عندك
0: تقريبا. للحين
1: في أي موضوع للحين
0: بعض الناس يهوني فهذا الفائدة اللي استفدتها يعني صراحة.
1: طيب الآن الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم، يقرأ كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك يعني غيرت وظيفتك أو بديت تأخذ خط ثاني متى؟
0: وحتى وأنا في هذا العمل اللي أنا أقول لك عنه كان في بعض الأحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني إذا إجازة أو مشغول أو شيء كنت أنوب محله. عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجرة معاه وهو اللي يجيب الرواتب. أول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه. وعندنا كان نوع الأوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم هاللون.

0: حتى أنوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول أصير أنا محله. تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الإذاعة الإنجليزية، 2/4/77 فتحت الإذاعة الإنجليزية.
1: نعم.
0: فأنا أساس ربي أطور روحي، ربي أغير. اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان، هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون، هو اللي سوى كل شيء. وكانت الإذاعة هنا في المبنى، في المبنى التلفزيون، المبنى الخارجي، المبنى اللي كان أول ما افتتحوا RTV البحرين التلفزيون صار الإذاعة الإنجليزية محله. فرحت له قلت له والله يا أستاذ أبي أنقل عندك، رحب يعني. ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتاحة الإذاعة التحقت بالإذاعة الإنجليزية.
1: حلو.
0: عملي يعني في الإذاعة الإنجليزية طباعة بعد نفس الشيء، مو بس طباعة يعني كل شيء اللي على بالك، أخبار، رواتب،

0: 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتاح الاذاعه التحقت بالاذاعه الانجليزيه.
1: حلو.
0: عملي يعني في الاذاعه الانجليزيه طباعه بعد نفس الشيء، مو بس طباعه يعني كل شيء اللي على بالك، اخبار، رواتب، كشوف، جداول، جداول مذيعين او اللي نطبعها، جداول الدي جي، يعني ما في شيء ما اسويه. بعدين صار الاعلانات، هذه الاعلانات تعلمت يعني منه طبعا استاذ احمد شلون نسوي الاعلان، يعني نحجز الاعلان بطريقة مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات، وني بعدين نوزع الاعلانات في الكشوف، وكل يوم مثلا 50 اعلان، 40 اعلان، 30 اعلان، وكنا ناخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نقرشها الحسابات عند سامي خان. واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الاعلانات في الاذاعه في التلفزيون.
1: نعم.
0: يوميه يعني اي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له ويسوي الوصل الله يعني حق
1: المعلن.
0: والاعلانات بعد انت اللي اخذتي الاعلان، مو بس انه بس بتكتبينه بتخلينه، لا تعالي بالشريط. الشريط شلون يسجل؟ اول كان على ريل، سجله على ريل، فتصوري 20 اعلان هالكبر، يعني من تعال دور بالاعلان الواحد واحد واحد. تالي تطورنا صار كاترج، اول طلعوا كاترجات، صار الاعلان على الكاترج
1: يخلون مو محتاج ان تتقطع
0: الشريط، لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي.
1: نعم.
0: فقمنا نستعمل الكاترج. انزين بعد انت بعد ابي واحد يسجل لي بعد، يعني مو فني في التسجيل بس لازم بي لي واحد اللي يسجل، يعني ينقل من ذي لذي. تعالي دوره يعاد مني يا فلان، ترج فلان، ترج هلون. انزين احط الاعلان، يتصل لي مال مثلا الفندق، ليش حطيت الفندق في قبلي؟ احنا لازم قبل يشتكون علينا، لا زين اعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني يحتكون. المذيع نفس المذيع يقول انا تمللت وانا احط ابغى اتكلم واحط تقنيه، ما في مجال. زين بعد احنا نوقف على راسي، لازم تحط شغله دافعين.
1: نعم.
0: واذا ما سمعوا اعلانهم تعال فجج وياهم يعني هلو. فأقول لك يعني شغلة هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق الإذاعة الإنجليزية. وبعدين كنا نسجل يعني بعد في شيء ثاني ما قلت لك، أول لا عندنا فاكس ولا يمكن الماكينة التصوير يبني عقب الأخبار، شلون ناخذها؟ أول الأخبار حتى مبغان حتى الإذاعة العربية.
1: أنا برجع حق ذي التقنيات. نعم. بعدين بس أنا نبغى أتابع تطورك أنت. أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل، أخذت دورات يعني.
1: نعم.
0: موج احتكاكي كله انجليز اللي يشتغلون معاي.
1: نعم.
0: فلازم تتعلمين يعني.
1: فتطورت اللغة عندك. جميل. زين. وبديت تكتشف اشياء اخرى حتى في العمل الاداري لما مسكت الاعلانات.
0: نعم.
1: بديت تستوعب حتى طريقة العلاقة ما بين المؤسسة والمعلن.
0: نعم.
1: الجزئية اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع عليه المادة.
0: نعم.
1: كل هذه أنت يعني. نعم. مريت فيها. طيب بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية طبعا بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم.
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذه المشهد في ذي الفترة، كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتوا كموظفين؟ كنتوا متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنتوا تعودتوا عليها؟
0: يعني كل واحد في مجاله مثل يعني اللي أنا أتخصص فيه أنا أهتم فيه، بس يعني أشياء إذا أنا يعني إعداد يعني كان برامج المنوعات والأشياء هذه ما أتدخل فيها ذي اللون. أنا بديت في الرياضة ويا إذاعة البحرين من 82 83.

0: حكم انك انت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد يعني الايام اللي كنت العب كوره لان كنت متعلق في الكوره. وبعدين صرت حكم من 81 ل 91 كنت حكم ساحق كره قدم. عندي طبعا المعرفه قبل مع الله يرحمه نبي العلوي.
1: نعم.
0: ففي برنامج الرياضه هو وتوفيق صالحي قبل يقدمونه في ذاك الوقت. فقلت لهم يعني انا اقدر اعطيكم نتائج مال المباريات. يعني اول نتيجه المباراه مو مثل الحين تشوف التليفون انت تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجه؟
0: استضفتي انا حكام. إيه؟ احنا كل اسبوع نجتمع الحكام. نعم. لجنه الحكام نسجل اسامي اللي بيحكمون من ومن ومن يعني لازم يصيرون ثلاثه الحكام واثنين مساعدين.
1: نعم.
0: فكلهم اصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات اروح اذاعه البحرين كنت هناك في المنامه اتصل في الحكام واحد واحد اخذ شوف النتيجه يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجه عاد شلون صعوبات
1: السؤال. الحين انا قاعد احاول انني يعني احاول اني انقل حتى المستمع اللي يسمعنا لذاك الزمان وتلك الفتره. نعم. تليفونات موبايل ما في زين ترى بتتصل على التليفون الثابت.
0: نعم.
1: زين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي
0: اتصل في الثاني اتصل في الثالث
1: اللي ما الحكام اللي ماسكين المباراه
0: زوجاتهم يهاوشوني يعني هاي ايش تبغى ايش هاي قاعد يسمعها يبدل قلت بس قولي لي النتيجه
1: كم بس
0: اي لان لازم اتصل في نبيل والله يرحمه التوفيق. ايه؟ اقول لهم النتيجه عشان يسجلونها.
1: ذكرني باسم البرنامج.
0: صدى الرياضة
1: هذه استمر لأكثر من 17 سنة.
0: نعم.
1: مع الأستاذ توفيق صالح. نعم. الله يرحمه.
0: نعم.
1: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن. نعم. كان وايد يتكلم. نعم. عنه ايش كثر كان ياخذ من وقته
0: طبعا
1: ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت.
0: نعم.
1: تتكلم عن أرقام حيوية يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا.
0: نعم.
1: أوكي؟ أو عن الزهور أو عالم النباتات فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر.
0: نعم.
1: لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في لجنة تحكيم في نتائج هذه يواجه صعوبة الـ وسائل الاتصالات في ذلك الزمن.
0: نعم.
1: شلون أنت تكون في تحدي في أن أنت توفر المعلومة وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون. نعم. أو السوشيال ميديا وكان موجود. فطبعا الله يرحمه أستاذ توفيق كان تكلم عن كذا. نعم. قصة بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت. نعم. يعني كنت تلاحقها بالتليفون
0: وبعد أزيدك إذا ما حصلت الحكام أتصل بالمدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق يعني نتيجة مهم تطلع وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون نتائج ليش أنا بني أعرفون موقفهم الشباب ناشئين وأشبال ثلاث نتائج
1: نعرفون النقاط كم من. ايه؟ اللي بيلعبوا إياهم
0: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد.
1: نعم.
0: لأن.
1: نعم.
0: ما كانوا منقولين أول ما في يعني ولا في مثل ما قلتك اتصالات.
1: ايه؟
0: والجرائد ما يقدرون يشرون ثاني يوم لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون فإحنا كنا لا في نفس
1: وأصلاً الجريدة لازم تنطبع يعني ما بتنتظر هذه التقارير
0: لأن إحنا نسبق الجرائد
1: فأنت يعني خلنا نستوعب الآن إحنا نقول في مباراة الحين اليوم مثلاً الساعة خلينا نقول الساعة 7.
0: نعم.
1: طيب طلعت نتيجة 9.
0: نعم.
1: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضة الساعة 12 مساء.
0: نعم.
1: منتصف الليل.
0: نعم.
1: أوكي أنت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة.
0: لا بس إحنا كان يعني برنامجنا
1: لا نعطي مثال فقط.
0: إيه أنت 9 إلا 4 يعني ما تقدر تداركين.
1: أنت لا صعبت الموضوع الحين.
0: 9
1: معناته أنت حتى أحيانا ممكن يكون في مباراة تجري على أرض الملعب والبرنامج على الهواء.
0: ولحن صارت يعني صارت.
1: ايه؟
0: في بعض الأحيان كان على الهواء وإحنا شو اسمه أتذكر يوم سنة من السنين النادي الأهلي خذوا البطولة وإحنا كنا مع المدرب عدنان إبراهيم وإحنا نكلمه كان هذه يعني فترة مو يعني قديمة.

0: اي قبل كم سنه، وقت اللي كانوا يلعبون المحرق والرفاع اعتقد، فقلبوا الرفاع خربوا نتيجه المحرق، صاروا الاهلي الاول. وهو على التليفون قال يعني الحدث يعيش الحدث واحنا على الهواء صوره، يعني
1: تبخذنا بالتليفون يعني
0: بالتليفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما تقولين يعني هاللون كذي.
1: طيب في عالم الرياضة الآن بعد هذا المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق، وأنت أصلا مثل ما تفضلت أنت أصلا رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال، لك علاقاتك لك رؤيتك، إلى أي درجة تشوف أن الإعلام الرياضي في البحرين الآن خلني أختصر وأقول ما له وما عليه من وجهة نظرك أستاذ يوسف خير؟
0: والله شوفي يعني أنا اللي الكل مجتهد، أنا ما أحبط من أحد أقول هذه لا مو زين وهذه زين، اللي يكتب يتعب هذه مجتهد. يعني أنا صراحة ما تحيز حق فلان وفلان وعلان، لا مدام أنت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال إن شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير أحسن وأحسن، والناس ما اللي قيموك بس مو منتقدونك يساعدون المفروض، يعني خلون الواحد. يعني أنا بديت ويا هذه أنا قلت لك للنتائج بس 82-83، بس لما انتقلنا من إذاعة الإنجليزية من هنا أول كنا مثل ما قلت لك في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي احنا فيه حاليا
1: اللي هو مجمع وزارة الإعلام،
0: مجمع وزارة الإعلام
1: نعم.
0: احنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة، فصرنا احنا
1: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الأجنبية في المنامة
0: في المنامة
1: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
0: العربية ككل
1: العربية كلها صارت هني في مجمع الإعلام نعم. في مدينة عيسى
0: تمينا 89 تمينا في العدلية سنة 89 رجعنا احنا هني أعطونا ذي القسم اللي كان هني، كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت سنة 90 توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويا يغطون حق الله يذكرها بالخير نسيت أقول لك اسمها أمينة حسن أستاذ الفاضلة كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل، يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
1: اللي هو صدى الرياضة على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق،
0: مو بس توفيق يعني غطي الأخبار ككل،
1: لا أقصد هو مو موجود كمذيع،
0: مو موجود هو راح الكويت كان يقول لك
1: هي أستاذ أمين حسن صارت تقدم بداله
0: تقدم برنامج الرياضة
1: أيوة تمام
0: إيه
1: زين
0: واستمرت يعني معانا فترة طويلة، يعني إحنا استمرنا معاها ما شاء الله هي أقدم منا يعني
1: نعم صحيح.
0: فقلت حق نبيل قلت له يعني في أستاذ نبيل يعني في أشياء يعني ما أدري يعني مو بهالقد، أنا حسب وجهة نظري قال لي انت مستعد تشتغل وياي حق معيد، قلت له ايه ليش لا هلا، فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه وقال لي بس من الليله تعال، فقمت بدايتي انا بعد يعني ما عديت برامج كرياضه هذه في الحكي في 90، فكنا احنا نعتمد على شنو على التليكس اول في التليكس الاخبار اللي تجي كلها المطبوعه في وكاله الانباء الاخبار نروح نقص الاخبار، وكانوا يمعون هما حتى قسم الأخبار قصاصات من الرياضة يخلونها صوب واحد
1: طبعا تصرف عملية
0: ايه، فكان في يعني الدوري الإنجليزي الدوري الألماني أو الدوري الإسباني ما كان مشهور هالكثر يعني
1: لا كان الإيطالي والإنجليزي
0: الإيطالي كان مشهور الألماني
1: الألماني والإنجليزي
0: والأخبار العربية
1: الإسباني هاي هبيت بعدين
0: الإسباني يوم يوم لاعبين
1: بس فترة هذه التسعينات
0: أكثر شيء الإنجليزي إيه؟ والفرنسي
1: والإيطالي والألماني
0: نعم.
1: طيب يعني أنت تتكلم عن فترة حساسة، أنت قلت انتقلت في التسعين
0: بديت في الإعداد
1: أيوة الإعداد البرنامج الرياضي في التسعين ذي السنة أصلا كانت سنة مهمة ومفصلية على مستوى الإعلام وحلها خصوصية في الخليج
0: نعم.
1: فكلمنا عن ذي الأجواء شو اللي صار في 90 اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار احنا نتكلم

0: نتكلم عن فترة غزو الكويت 90-91 وكيف استقبلته في الإعلام البحريني هذا الحدث؟ كيف تعاملت معه؟
1: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
0: دورة
1: العراق بالكويت
0: هذه كلها كان التسخين قبل
1: إيه هذه كان قبل الحرب
0: قبل الغزو
1: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه ال 90
0: اللي صارت في الكويت. نعم.
1: أول شيء السعودية كانوا منسحبين مال أبو
0: بعدين
1: العراق انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هنا يعني
0: تظهر على السطح.
1: ايه.
0: نعم طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى؟
1: 2477
0: كمشروع
1: هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان. هذه فكرة من رحمة طارق المؤيد وزير الإعلام ذاك الوقت.
0: نعم
1: طلب انه يسوي اذاعه انجليزيه. طبعا الاذاعه الانجليزيه مو بحق الانجليز, حق غير الناطقين بالعربيه ككل.
0: نعم
1: فهذا يعني الهدف منه اساس يوصلون الاشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
0: المقيمين غير الناطقين بالعربيه على ارض البحرين. كان هذا الهدف من الاذاعه الاجنبيه.
1: نعم وبدات مهندسين اثنين باكستانيين اللي اسسوا يعني اللي بداوا في الشوكت واطهر اثنين هم اسمهم. وفي كان في بابكو عندهم اذاعه في عوالي.
0: نعم.
1: عندهم اذاعه.
0: نعم اذاعه داخليه
1: بث داخلي. كان واحد اسمها ايلين جونسون وواحده ان شيردن. هذين اول مذيعتين اشتغلوا في الاذاعه ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات ومواد وذيابهم نقلوهم عندنا. يعني انا ما قبلي صاروا بشهر بس انا لحقت عليهم وعرفت.
0: ايه.
1: يعني وكان في واحد اسمها ايريني مور, هذه كانت سكرتيرة حق يعني احمد سليمان واللي هي ترتب تنظم. واشتغلنا ممكن ثلاثة او اربع مذيعين دي جي اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء اللي وقارئات اخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون كنا الوكالات الانباء مثل ما انت تفضلتي بالانجليزي طبعا يحررون النشرة. زين الاخبار المحلية شلون ما كان لأنا وأحمد سليمان. أنا أول كنا حتى يعني نسمع الأخبار من إذاعة البحرين يعني ونكتبها, أنا أسجلها عندي بالمسجل أرصدها مثل ما تقولين. إذا نأخذ الخبر العربي يترجمه أحمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الأخبار
0: هذا وأنت تسمعه في الإذاعة العربية.
1: أيوة ننقل الخبر نكتبه أو ساعات يعني طايفين شذي عنده نسخة يعطينا من يعني دائما يومية أول أخبار الأميرة والله الشيخ عيسى الله يرحمه بعد
0: الأخبار الرسمية
1: ومجلس الوزراء ولقاءات
0: قرارات الدولة أخبار الدولة
1: على أساس أن الجماعة
0: المقيمين
1: يعرفوا من الأشياء.
0: أنزين تعتمدون على الصحافة المكتوبة ولا
1: لا؟ ما يعني حكى بث مباشر لا.
0: إحنا نتحكي عن فترة السبعينات بداية الثمانينات.
1: لا مطلع.
0: طيب والله هذه معلومة حلوة أن الطاقم الذي بدأ في الإذاعة الأجنبية كان طاقم نسائي كلهم سيدات اللي ذكرتهم.
1: نعم.
0: اللي كانوا يشتغلون في الإذاعة
1: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي لا هذا بوب ماكريدي وسان روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك أعتقد شلون يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم أنا.
0: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا هؤلاء السيدات يعملن في الإذاعة الداخلية لشركة بابكو شركة نفط البحرين
1: قبل أيون عندنا.
0: وإلى أي درجة استفدتوا من وجودهم؟ يعني الخبرة ولا المواد ساعدتكم ولا هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني
1: هم جايين بارزين عبارة ما تتعبين تدربينهم عارفين كل شيء بس
0: نعم.
1: إنه ما توجيه من المدير
0: نعم
1: ولا كل شيء ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني بعدين ما كنا بدينا بست ساعات
0: نعم
1: مو بأربع وعشرين ساعة مثل الحين بدينا من 12 إلى 6 من 12 الظهر إلى 6 فترة واحدة
0: نعم
1: عقب تدرجنا عقب صار من 9 إلى 6 عقب صار من 9 إلى 9 يعني فترة كل ما يزيدون طبعا
0: ست ساعات البث
1: إيه.
0: يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في ان انت توسع مساحة البث وعدد العاملين

0: لا لا لا الأجهزة، وعندك ال أنا في ذبذبات خاصة أو شلت تحجزينها يعني، وبعدين الميزانية اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعة، أنت ما عندك ميزانية تدفعين حق من يعني هلا. وأول ناس اشتغلوا بحرينيين على انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها، هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول، لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان وتالية، والبنات على الكنترول يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها، ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق، هذين اشتغلوا على الكنترول
1: أي. على المكسر يعني.
0: ايه وبعدين يانا جعفر سعيد عقبها يعني يمكن اشهر جعفر سعيد لزال ليه العام كانوا يشتغلوا يلي ذا على الانجليزية يعني. فكان زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عبارة نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها، اسم الأسطوانة اسم الأغنية المدة هاللون مثل ما تقولين يصفون الأغاني هذه مكتوب على الكنترول، ولا على الكنترول ما يركبون
1: يبدلون
0: الأسطوانة يبدلون الشريط
1: بحسب جدول البث طبعا بحسب جدول.
0: حسب اللي مكتوب.
1: طيب متى بدأ يصير عندكم كوادر بحرينية؟ أنا أتكلم في الإعداد والتقديم.
0: شو احنا اذاعتنا اعتمادها كلي على البث المباشر.
1: نعم.
0: يعني صارت فتره في 6 مذيعين كل مذيع 3 ساعات يعني يغطون 18 ساعة في اليوم.
1: نعم.
0: الفتره الباقيه نحط موسيقى من الليل يعني من 12 في الليل الى الصبح، هذه في الاوقات العاديه يعني اشياء في ضروريه لا لازم يكون احد متواجد. وفي برامج هذه كان أحمد سليمان اتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله، يزودون كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم وبرامج مسجلة برامج ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه يعني. المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا أحمد الخنة ومحمد الرميحي ونادر الشراوي وصادقي وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت ديجة في نفس الوقت يعني كانت. بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك بس ومشينا على هالحالة.
1: جميل. طيب بعد يعني دخولك هذا المجال وأن أنت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر أو وكأنك اكتشفت نفسك في جوانب أخرى في العمل الإذاعي، أن أصبحت أكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية، كيف يتم إنتاج البرامج، كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود. طيب انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد. وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل، خصوصا أنه مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه، أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد وتعرف كواليسه، تعرف من فيه تحديات الصعوبات حتى القصص الخفية اللي فيه، كونك في الإعداد إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة؟
0: أنا عندي مجلد كله أسماء وأرقام، ممكن تشفتيهم قبل عندي أسماء وأرقام اتحادات كلها، السلة، الطائرة، اليد، تنس، البولينج، كل ألعاب رياضية عندي أنا على أساس أن أتابع معادلين نتائجهم من اللي بيلعب بكرة، من لعب اليوم، البطولات اللي تصير خارجية، كم بطولة شاركت وياهم كم يعني. وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها.
1: نعم.
0: فكانوا يزودوني

0: آخر الأخبار. إحنا يعني نمشي على أهم الأخبار مثلاً، أول شيء المحلية، عقب الأخبار العربية، عقب الأخبار الأجنبية. ساعات يصير عندنا لقاء مطور، يمكن اللقاء يأخذ الوقت كله، ما نقرأ حتى خبر واحد حسب الحدث اللي صاير، يعني
1: حسب الأهمية.
0: ومع أمر الوقت صار برنامج نص ساعة، من ربع ساعة صار نص ساعة. فالواحد تأقلم، يعني الأخبار اللي أنا أخذها بعدين صرت على الكمبيوتر، قامت تجيني بارزة، ما يحتاج قص ولاصق، بس تأخذين الخبر تنزلينه وتطبعينه. وانتي ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء.
1: إني حق موضوع التطور التقني اللي انت فضلت فيه، يعني واضح ان ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي. أنا بس قاعد أتخيل إذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديرة برا البحرين وانتوا تبون تحصلون نتيجة، شلون تحصلون؟ وايد صعب الموضوع.
0: والله يعني معرفة الأخ توفيق ما شاء الله واسع في الخليج
1: صحيح
0: كله،
1: صحيح
0: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم أنا حتى في البحرين هني، يعني من الكويت، من السعودية، من قطر، من الإمارات، كنا نتصل فيهم، نتصل في الجوكر، نتصل في المطلق اللي من الكويت، ناخذ الخبر منهم فريش، أي شيء حدث مهم رأسا نتصل لهم، يعني فكانوا يعطونا رأسا، وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية، يعني من كل مكان المنتخب راح احنا وراه، حتى نتصل في مثلا مدير المنتخب او لاعب من اللاعبين او شيء وقت اللي بيلعبون او وقت فايزين او وقت شيء، ف يعني اي مناسبه ما نفوتها.
1: وطلعوا معاكم على الهواء؟
0: طبعا كله على الهواء احنا، ما في تسجيل.
1: طيب انا برجع مره ثانيه لموضوع التطور التقني لاي درجه سهل عملكم، وذكرني اذا نسيت ان احنا نرجع لموضوع اهميه شبكه العلاقات العامه للاعلامي. كنت تكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
0: هالبداية،
1: أوكي، بعدين تطور الموضوع ووصلت إلى الإعداد، مهمة الإعداد أصبحت أكبر، لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة، الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة، أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال، وهذه صح وهذه خطأ، فأنت دخلت في عالم مختلف الآن. طيب إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك، خصوصا أنت عشت في فترة الصعبة وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت أنت قاعد يك الخبر.
0: أنا بقول لك عن تشعب شغلي، يعني مو بشيء واحد، أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم، يعني جاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة الإذاعة والتلفزيون طلبتنا الدكتورة هالة العمران، أنا أحمد سليمان، قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج،
1: التسويق.
0: ليش؟ لأن يعني مسوين اشتراك جديد مع أمريكا، برنامج منزلينه اللي احنا ندخل إعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة، يعني كل شيء مرتب واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله. فذيك الفترة هذه أعتقد في 90 90s، يعني 92 أعتقد هالحدود، فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر، أداوم في الماركتينج، أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم، أرجع مكتبي هنا في الإدارة الإنجليزية، أواصل عملي العادي، عملي العادي هو الحضور والانصراف، الرواتب، الكشوف، الأوفر تايم، الرسائل، التقارير،
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية.
0: نعم، كل شيء كتسويق وبعدين مثل ما قلت لك، يعني لأن احنا خدنا كونتراكت أو الاتفاقية مع المعلن، ولازم يجيب الشريط، ولازم بعضهم يتأخرون وبعضهم، بعدين صار عندنا في اللغة العربية وايد أخطاء، يبون لنا الإعلان فلازم أنا بسمع واحد اللي

0: يكون دقيق في الإملاء في النحو. فكانت الله يذكرها بالخير أمينة حسن تساعدنا، وإبراهيم عبد الكريم الله يلاقيه الصحة والعافية، وبعدين أولنا أستاذ اللبناني اللي اشتغل فترة عندنا تذكرينه، كان هو يدقق لي في إذا في خطأ إملائي أو نحوي نراجع عليهم. ومثل ما قلت لك تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان، تعالي مثلا ناس 100 إعلان ناس 50 إعلان يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة. في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وهاي الساعة 12 إلى ما أخلص شغلي 2 3 4 اللي يكون. بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفة أن حرب الكويت سنة 91 طلبني حسن عبد الرحمن قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار، فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر أو ساعات من 6 إلى 8 النشرة الرئيسية 8 إيه؟ وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية
1: نعم
0: يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من شو اسمه
1: نعم.
0: فكنت أشتغل في الماركتينج وأشتغل في الإذاعة الإنجليزية وأشتغل في الأخبار ومعد برامج رياضي، كنت أربع شغلات أسويها بالإضافة لأشغال ثانية
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته. غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي الأستاذ سامي القوز كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنان نيلة ومريم موسى ولطيفة هذه كانوا يكتبون باليد أنا أطبعها لهم، برنامج العام برنامج القرآن الكريم برنامج. وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي أخلص ذي أسوي ذي يعني ما شاء الله ما وقفت يعني ما مل من الشغل
1: تحب انت
0: على طول على طول.
1: بس نرجع نقول ان التطور سهل عليك هذه المهام.
0: نعم اكيد
1: يعني انت ما اعتقد ان انت راح تقدر انت توفي بالاربع وظائف هذه اذا ما كانت الامكانيات المكتبيه بعد
0: نعم.
1: تساعدك على ان انت تنجز نعم. فانت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبه وعشت في زمن السهوله، كيف ترى الفرق بين الزمنين في موضوع ان الامكانيات والتطور التقني سهل عمل الاعلامي؟
0: واكيد يعني لو مو التقنيات اللي تساعد ولا ما تقدرين توافقين بين ذي وبين ذي يعني، فهذه الشيء يساعد من هذه غير لاقلتش الرسائل اللي اسويها غير التقارير. كنت اساعد بدرية العامر في اشياء ادارية وايد، كنت ادقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر تجيبهم لي انا كل الموظفين كلكم انت، وكنت اشيك عليك واحد واحد اعرف الساعة كم ليات وساعة كم طلعت الساعة كم، واكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مال هذا التشكيل وظيفي كل سنة نسوي كل سنة نطبعه ويردون يعيدونه وكل سنة نسوي ويردون يعيدونه. بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته كم مرة أدناه كم مرة
1: قصدك التوصيف الوظيفي
0: الوصف الوظيفي نعم. حق كل موظف
1: وكل سنة تكتبه وكل سنة
0: يعيدونه وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد أي إنه مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء
1: ويا عذابك يا يوسف.
0: بعد أكن أقول لك إحنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء ما يعني
1: أحسك تمر بذي كله بي يعني إحنا نقول لول الإنسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد
0: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف.
1: وأنا هذا اللي كنت أقصده
0: ما نوقف.
1: أنت الآن في ما كان في تذمر ما حد يعني من هلك أبدى هذه أن يعني أنت مو موجود ترى أنت تشتغل 12 ساعة
0: ما في تذمر الحمد لله.
1: أنت ما حسيت أنك قصرت؟
0: أنا نفسي كان أقول لك يعني أنا ممكن قصرت في حق عيالي لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
1: غطت مكانك
0: صار أي وما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا ويا
1: بو عيال الحمد لله يعني مبلغك
0: يعني الأمور طيبة الحمد لله يعني.
1: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة قال ذي الجزئية قال إنه يعني لما

0: تكلم عن ساعات العمل في اليوم، قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح، ما يوجب العرب، ما يدري عن أحد، لأنه كان مسحول في البرنامج. فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب إنه ما كان موجود في في في مواقف معينة. فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً مش كثر يعطيك الإعلام مش كثر يأخذ منك، ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية. صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها، بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت، وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم، بدأ يصير في شباب في شابات في بحرينيين مو بس أجانب، وبدأت تزيد ساعات البث. إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين، حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين، شنو أنشطاتهم، شنو فعالياتهم.
1: إحنا عندنا رسائل كانت تجينا من كل دول العالم، أكثر دول العالم.
0: نعم.
1: في كان عندهم ظرف معين، هذه مال اللي يسمعون الذبذبات الإذاعية، يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحكي تقول كذا، ونرد عليهم كان عندنا كارد مطبوع بارز. Thank you كذا من شو اسمه. نرد وكانوا
0: قرشون قيمة
1: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء بالش اسمه، فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب إن إحنا مشكورين إنه ما يعطونا. شوف يعني لأي درجة إنه ما يهتمون،
0: يعني كان في ردة فعل.
1: في البواخر اللي تيجي البحرين، السفن اللي برا الليون ما كان عندهم تلفزيونات ولا شيء، كله يسمعون الإذاعة. ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين، اللي يطلب أغنية، اللي يطلب شيء معين.
0: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين، أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البث، تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة.
1: نعم.
0: في البحر
1: الخليج. كان قطار توصل لهم، المنطقة الشرقية توصل لهم،
0: يعني والتفاعل هو اللي بين لكم هذا.
1: أقول لك الرسائل ما تسكت. بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من أيام اللي إحنا في العدلية.
0: نعم.
1: إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت. نأخذ يعني المعلن يجيب لك ساعات 100-200 فانيل وزعوهم، إذا نوزعهم على أي أساس؟ أو يجيب لك أقلام وزعوهم. إحنا قلنا لهم لا صبروا، احنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص. على كل فانيلة ونحط اسمهم على اليد، بس على الكتف يعني هنون
0: على الأكمام.
1: ايه على الأكمام. وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا، ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لان احنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات، 10 يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من وين؟ يستلم من المحل،
0: من المعلن نفسه.
1: من المعلن. انت كسبت زبون يالك ليه محلك. انت هو اللي انداش عندك وانت استفدت منه.
0: أيوة.
1: فكانوا يتصلون يعني بشغل الله. وفي فترة خلينا بامبر سكر يكلف 100 فلس، هل يرسقونا على السيارة؟
0: لحظة، أنا تقصد أن هذه الجوائز هم يروحون يستلمونها من
1: أيوة حلو. إحنا نأخذ هذه، إحنا نستفيد، مو بنستفيد كل الدينار نطبع فيه الفانيلة يعني مع شركة متفقين يوما.
0: نعم.
1: دينار واحد
0: تكلفة الطباعة،
1: تكلفة 500 فلس، هذه حق الطوابع وحق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
0: أيوة.
1: وفي بعدين كل الأشياء اللي تمت وسلمناها كل الأشياء اللي دارية. ف يعني كان باستمرار في يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي، لو شيء بسيط لكن يشاركون.
0: صحيح، في تفاعل كبير،
1: في وايد
0: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية، المراهقين، الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغنية.

0: أجنبية.
1: نعم.
0: فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير. نعم. خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات ونطالع.
1: نعم.
0: إذا تصحح لي.
1: نعم فعلا يعني أنا أقول لك يعني يونا اللي ذا هناك يوم إحنا في العدلية.
0: إيه.
1: يوني ساعات زوار مثل ما تقولين متحف جايين يستأنسون يبون يشوفون
0: الإذاعة
1: يشوفون المذيع يشوفون يعني مثل ما قلت لك إحنا أرجع لش حق الإذاعة العربية هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرته مثل ممثلين الرسائل كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل يعني حق حسن كمال حق سعيد الحمد حق عتيق سعيد حق تيهم رسائل معجبين يعني من العرب وهلهم سواء البحرين أو خارج البحرين وما يطلبهم يستمعون كان على فترتين أول يقدمونها الصبح والعصر
0: المساء أي صح
1: وكانت خياش رسائل خياش نفرزهم يبونهم عندنا هنا يعني هذه طالب اغنيات فلان هذه طالب اغنيات فلان هذه المذيعة ما عندها وقت تبطل
0: أنا أقدر أتخيل حجم الرسائل لأن أنا أتخيل الحين أنت تتكلم أستاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول أبو ياسين خلطة بلطة
1: أي نعم
0: يعني هذه بعد نتيجة المسابقة الرمضانية
1: أي نعم
0: أنت تشوف كثر في رسائل معناتها هذا لأن كلهم حابين يشاركون في المسابقة
1: نعم.
0: معناتها هؤلاء كل الأطفال
1: يسمعون.
0: تابعوا وشافوا المسابقة طول شهر رمضان
1: نعم.
0: فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
1: ما في شيء غير الإذاعة ما في
0: إيه
1: الناس تنطر تمثيليات الأسبوع تمثيليات
0: أيه
1: الأسبوع كانت كل يمعة في يمعة من اليمعة هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعت منه يعني
0: نعم.
1: يقول لي أطلب مكالمة قال مين قال مرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع قال ما صار بعرف ما سجلها أو شيء يعني ليه هالدرجة الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عنه هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم الله
0: الكل ينتظر هذه التمثيلية
1: الكل الكل ينتظر مثل ما قلت رمضان عقب الفطور أول أسبوع لأن كان إداء محمد خميس وبروين زينة يعني أروع من الروعة ويعيشون الدور يوسف السنة
0: عن أي مسلسل تحديدا فرج وسلامة
1: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة بالسنين سوى
0: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخط صدط كبير يعني
1: لا سعيد الحمد الله رحمه كتب القصة على البحار عن حميد الغالي تمثيلية يمكن حوالي نص ساعة يعني الكل يعني يسمعون يصيحون ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي يعني واحد يتحكي مثل بس يا بحر شلون يعني
0: أيوة
1: فوعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله يعني يعيشونك كنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين
0: نعم
1: فهذه كانت لمة الإذاعة يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي شو أقول لك مثل الممثلين
0: نتكلم الآن عن تفاعل إذاعة مع الأحداث يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات اللي تطرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير فلو تكلمنا عن هذه الفترة كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث
1: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب يعني
0: نعم
1: بعدين إحنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم فكنا إحنا نداوم وقت الطوارئ
0: نعم
1: وإني من الساعة 8 الصبح إلى 8 في الليل في الأخبار كل ساعة تتغير يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء كل ما يصير حدث تغير شيء صاروخ انطلق ودي ما ادري شنو والناس خلوا صافرة

0: دار ولا خلوه يعني.
1: يعني انت في حالة ترقب اصلا.
0: ترقب اكيد يعني كل واحد
1: ستاند باي.
0: اي يعني انت هم في حرب في شوارع خالية ما في احد برا.
1: اما هذه لقطة اطلقت سفارة الانذار.
0: نعم.
1: يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن. يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة. فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس، لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة صح؟
0: نعم.
1: طيب شو اللي صار؟
0: الإذاعة والتلفزيون.
1: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم، أو تحس أن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
0: أمام في الليل يعيدون برامج.
1: نعم.
0: برامج معادة وأغاني طويلة يعني، وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 تبتدي برنامج المباشر، كانت تقدم عاشي عبد اللطيف، أول كان مسجل بعد البرنامج وما كان على الهواء يعني. في فترة في التسعينات كان مسجل
1: اللي هو
0: برنامج صباح الخير. كانوا يسجلونه قبل بيوم، ما كان مباشر. وبرنامج بعد كان الظهر، فترة الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة
0: بعد. فترة كان مسجل، فترة كان الهواء يعني. وكان الله رحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم. عاشي بعد إبراهيم الحمادي يعني تناوبوا عليه، فوزية ضعين، فوزية محمد وأمين الشملان.
1: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة، سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية، تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
0: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين، كرنفال اللي صار مناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم، وافتتاح جسر الملك فهد
1: في 86.
0: نعم. أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية، كنا نداوم في المنامة في العدلية. فياتني تليفون من بدرية العامر، قالت لي خليل الدوادي يبيك. فجيته، قال لي في واحد إنجليزي جاي من لندن جايبينه عشان ينظم أو فكرة اللي حق الكرنفال يعني شلون. فأحمد سليمان ما كان عنده مانع لأنه هو كرئيسي المباشر. لكن جيت اشتغلت معاه، خلونا في مكتب الوزير تحت المكتب اللي أنا وياه. فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين، نطبع الرسائل الإنجليزية حق اللي نطلبهم عشان يشاركون، يعني نعطيهم فكرة أن وزارة الإعلام راح تنظم كذا كذا كذا، وإحنا من ضمن اخترناكم إذا أنتم تحبون تشاركون. فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار. طبعا البحرين كلها طلعت شافوا الكرنفال ذاك السنة يعني 86. فقمنا بعد نزور احنا الشركات اللي جابت موافقة، وصار اجتماعات وياهم.
1: نعم.
0: عساس انه شلون يسوون السيارة، وين يحطون كذي، شلون السيارة تمشي، شلون يغطونها، شلون الدخان مال السيارة وين يروح، يعني ما يزعج الناس.
1: يعني احنا الآن نتكلم في 86.
0: نعم.
1: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها أكثر، أو اجتمع فيها أكثر من حدث.
0: نعم.
1: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين.
0: نعم.
1: وحتى في الخليج في 86، في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه، فأنتوا نظمتوا أول موكب للسيارات.
0: نعم. فجيت اشتغلت معاهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا ووزارة الدفاع، حتى الطيائر حلقت في الجو في شو اسمه. بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة. شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته، أداوم الصبح هني مكتب الوزير، أروح العصر أداوم في الإذاعة، أسوي شغلي اللي ما خلصه. استمريت طبعا مثل

0: ذاك لا خلصت شهور ست شهور رجعت العمل العادي. هذا يعني من الأحداث اللي صارتني. والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97 هبت علينا عاصفة أو هواء قوي مثل الأيام اللي جاتنا، وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين، طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة، شيب مال برج مال طاح على سيارتنا إيه، ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني اللي تكنسلوا من قوة يعني لو إحنا في السيارة كان إحنا
1: إيه الله سلمكم الله سلمكم صراحة.
0: يعني هذه الحدثين يعني اللي أقول لك اللي إذا أتذكرهم
1: إيه فعلا فعلا كان، وأذكر أنه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافة بعد العاصفة اللي صارت، لأن سقوط البرج يعني أو برج الأرسال. الحمد لله الله سلمكم ما كان في إصابات. طيب بعيدا عن الأحداث الساخنة هذه الصعبة، باعتبار أن أنت يعني جزء مهم وأساسي من ذاكرة برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضة، وأنت أساسا رياضي ومحب وحكم، عشت الحلم حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات. نعم. كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه؟
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت، وكنا قاب قوسين أو أدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني. نعم. من أول البطولة المفروض كانت لنا، وما صارت إصابات في الملعب يعني.
1: تذكر تذكر أول البطولة؟
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرايد ألصق فيه لحصل الصور، منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب اللاعبين، مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70 يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون. يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت ذاك الوقت من برا السور، إذا ما دخلوني ذاك الوقت إن طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء، نروح بالخاش ندش الملعب
1: بس حظك نصيبك عاد شيء ثم
0: تنشيط يعني.
1: انزين
0: فأقول لك يعني عاصرت البطولة الأولى والثانية وكنت أتابع يعني خلاص كميت على طول. وبعدين ربعي المهندسين حسين محروس وعلي السيد محسين يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق حق ينقلون المباريات، فأنا أوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر اللي تصدر يعني كل بلد يصدرون، لحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه يعني دورات الخليج الأولى، وكتبون عن كل الدورات اللي صارت. بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصرامة، بس الفترات الأولية عندي موجودين يعني
1: في مطبوعات ترافق البطولة.
0: نعم كل المطبوعات. وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين.
1: نعم.
0: ورشحوني وأنا صرت مدير مدير المكتب الإعلام في فندق الخليج، كان خليل الذوادي ورئيس المجموعة، ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي، فأنا كنت معاهم مدير المركز الإعلامي.
1: نعم.
0: شغلي ذاك الوقت يعني إذا بقول لك عن هذه البطولة، بعد محرر مصري حمدي، وكنا نصدر منشورات يومية جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد، فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامه في شارع. أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين، كل شدة يعني في مجموعة من ال
1: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
0: فري يعني
1: جريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
0: البطولة
1: نعم فيها كل الأخبار واللقاءات
0: واللقاءات
1: ومن اللي يشتغل عليها هذه
0: المحررين اللي قلتلك توفيق وناصر محمد وماجد العرادي وماجد سلطان يعني يعني كان أقول لك ورئاسة طبعا خليل الذوادي كان
1: ما أنا هذا اللي أقول لك اللي يسمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق، لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة، ولكن باختلاف الأدوات. اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة

0: الأخبار تيك أبديتد على جهازك التليفون. المقابلة تحدث الآن وانت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع لربما القناة لربما المنصة أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي. فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول اللقاءات التدريبات البرامج المصاحبة الورش إذا كان في ورش عمل أيا كان تتابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين قبل 20 سنة قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء هذه شيء ثاني، بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية. فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه، ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها، شنو أحلى ما في الإعلام؟
1: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك حتى مع الناس الآخرين طبعا. من خلال الإعلام
0: طبعا.
1: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم، تعرفت عليهم بواسطة الإعلام يعني
0: صحيح.
1: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار يعني مثل ما تقولين، وكل من في يخدم شغلة يعني في كل من شو الواحد يطور روحه في هالمجال وفي هال
0: حلو. يعني نقدر نقول ان الاعلام اعطاك هذه المساحه لي للحصول على الثروه الحقيقيه في معرفه الناس.
1: نعم.
0: وبقدر ما هي اداه من ادوات نجاح الاعلامي واتساع شبكه علاقاته.
1: صح.
0: انت كل ما كان عندك شبكه علاقات فاعله وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجه من المهنيه وناس يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم، كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومه اسرع مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل ان هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول العمر.
1: نعم.
0: هل هذا يعني ما حدث مع يوسف خيري؟
1: أكيد.
0: من هي أكثر الشخصيات اللي أو ذكر لنا نماذج يعني ما كانوا أصدقائك ولا عيال الفريج ولا لكن الإعلام يعني جمع دروبكم ولا تزالون؟
1: وايد جماعة يمكن بعض بعضهم ما شفتوا يوم بس بالتليفون.
0: صحيح.
1: يعني كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم، حدثت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
0: يقول لي أكيد إحنا اليوم جايين نسمع.
1: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة كانوا في العدلية محلهم، فأنا ذاك اليوم مر العدلية قلت رحت له دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام، قلت له والله أنا جاي أبي شغل وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني، قال لي احنا ما عندنا شغل. قلت انا مطرشتي ابراهيم مهني قال لي روح حق عصام، قال لا ما في ما عندي شغل شنو تبي شغل؟ قلت له اي شيء شغل، قال لا ما عندي تنزل لاعب مدرب واني احس يعني شيء ارتبك شنو هذي مينون تالي يعني شفتها شوي
0: يعني تداش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم
1: ايه فهمني قلت له أري يوسف خيري مال دار كاميرا خفية سويت لك يعني يعني تعرفت عليه وضحكت وياه وذي يعني بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض إيه لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
0: تفاجأ
1: يعني هذه واحدة من
0: شكلك كنت تحب تسوي مقابل
1: نعم
0: مع أنه ما يبين عليك
1: لا وايد وايد وايد.
0: فمن أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟

0: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
1: شوف أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم، ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها.
0: نعم.
1: بس اللي تساوى في المقالب ترى ما ينسى.
0: إيه أنا ما نسيته.
1: على قولتهم على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
0: هذه أنا الله يسلمك، كان في عند يتيم سنتر في المنامة واحد يفصل جواتي.
1: إنزين.
0: رحت فصلت جوتي عنده. ورجعت احنا كنا في العدليه في المنام، جاسم كان يشتغل ويانا في العصاري في الاذاعه الانجليزيه.
1: نعم. اللي
0: هو جاسم؟ ايه سمع جاسم محمود، سمع ان انا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي يتحكي واحد من شغلهم، قال انت مسوي جوتي؟ ايه تعال قياس مو زين. قال شو ما يصير قياس انا امس. المهم انا رحت العصر يوم ثاني، رحت دشيت المحل، سلام عليكم. الإيطالي أني الهندي يقول إيش فيك؟ أنا هني عرفت إنه سووا فيني مقلب،
1: سووا فيك
0: دقة، سووا فيني يعني، وأعطوني مخالفة مال وقوف في السوق، وسووا لي مقلب خلوني.

0: المهم أنا رحت العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل سلام عليكم الإيطالي أنا الهندي قال إيش فيه هنال هني عرفت إنه سووا فيني مقلب
1: سووا فيك
0: دقة يعني وعطوني مخالفة مال وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني أروح يوم رجعت هما عاد ينتظروني أنا أقول لهم صبيان أنا ها وين ياي ما قلت لهم عشان أبيهم شوي
1: ما تبي تبرد خواطرهم
0: يعني هذا المقلب ما انساه يعني اللي سووا
1: هم اللي سووا فيه
0: هم اللي سووا كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم في قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عادل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
1: على اساس انه هو
0: انه هو الخياط
1: يعني
0: سوى فيني المقلب يعني
1: عشان كذي ما نسيته والله ما قلبك انت شكلك كلها نسيتها
0: لا ما انا ما نسي وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيله يعني
1: غير هذا المقلب يعني
0: وايد
1: غير مقلب عصام
0: وايد يعني ما يعني
1: زي سامحوك ولا لا
0: لا سامحوني
1: اشوي الحمد لله
0: انا ضحيت بس ما ضحيت
1: يعني. الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب
0: الحمد لله
1: طبعا احنا نتكلم عن اذاعه بهذا العمر
0: نعم
1: فاحنا عندنا نتاج زخم او ثري جدا من البرامج الاذاعيه هذه البرامج تاتي اهميتها وثرائها وعراقتها ان هي رافقت مراحل مختلفه من التاريخ يعني اللي انكتب في السبعين كتب في اجواء وفي
0: تختلف طبعا
1: تطور العلوم تغير لربما بعض المعلومات والقناعات يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا كتب في بداية الثمانينات نتكلم عن مثلا حلم معين حلم علمي
0: وصار
1: نشوف أن لا إيش قاعدين يتكلمون عنه هذه خلاص انتهى أوكي فهذه أقصد أنه هذه ثراء البرامج إلى أي درجة تشوف الآن أن يعني المكتبة لازم نتعامل معها بطريقة مختلفة أساس أنها تستمر مع الجيل الجديد
0: نعم
1: عشان نحفظ هذه المواد نعم. نحولها ونحفظها لأن أعتقد هذه الأشرطة والريلات القديمة تخترب ومع الزمان
0: أيه الوقت أكيد المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على أشياء ثانية أو أشرطة
1: أجدد غير. أيوة
0: بس ما في كان الأجهزة ما في يعني مسجلتين أو ثلاث وكل يوم اختربوا وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني هذه كل شهر يجيب لي لستة هالطول هذه أكتب فيها السبير بارت يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون إنجليزي إلا أنا فهو يجيب لي كل أرقام يعني ليش عشان يشتري أشياء بارزة اللي حق مثلا اقترب شيء مثل ما تقولين السبير بارت يعني يبيعون الأجهزة هذه يعني
1: حق الصيانة يعني
0: حق الصيانة والتصليح وعندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم
1: جميل طيب نتكلم عن البث أو الجانب الهندسي وكيف تطور أنت كنت موجود في بداية الإذاعة الإنجليزية في المقر المؤقت
0: نعم
1: وبعدين رجعت المنامة في العدلية نعم. وبعدين رجعت وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الإعلام مجمع وزارة الإعلام نعم. في مدينة عيسى طيب شلون تشوف أنت تطور البث وأدواته المهندسين اللي كانوا موجودين معاك
0: أول كنا عندنا في العدلية جنريتر خارج المبنى روحه هذه يزودونه بالديزل على أساس من تنقطع الكهرباء أوتوماتيكيا يشتغل يشغلونه على أساس البث يواصل
1: يعني كأن الطاقة البديلة
0: أيوة الطاقة البديلة على أساس إنه إذا بندت يعني الكهرباء أو انقطعت صار أي شيء
1: ما ينقطع الإرسال
0: حلو هني في المجمع وزارة الإعلام لا طبعا في أشياء ثانية يعني في سبير حق هذه غطي على هذه
1: نعم.
0: تطور أكثر أجهزة غير قاموا هني حتى يسجلون 24 ساعة أي شيء يبث من كل إذاعات طبعا اللي تحت وزارة الإعلام كل شيء مسجل حق أسبوع كامل عشان لو واحد يبي يرجع ويا ما رجعني حق أشياء وايد الناس يعني ساعات الإعلانات إنه ما خليتوا إعلاننا وما نروح نرجع حق الشيء نسمع خلوه وما خلوه
1: التسجيل كان كامل
0: أنا كنت من الصبح لليل ريدو ما

0: بند من تحت راسي يعني دائما ريدو شو ليش لأن أنا إذا ما خلوا الإعلان يحاسبوني أنا فكنت أسمع صباح الخير أسمع الظهيرة أسمع في الليل على طول وأعرف متى وقت الإعلان حتى اللي راعي الإف إم يعني كنا يعني بعض الأحيان وفي رمضان كانوا يأخذون عليه القرآن الكريم بعد كان أشياء حزة الفطور اللون يعني فكان كل هذه الإعلانات مدفوعة يعني كلها وأنا أتحاسب عليه يعني إذا ما وقعت.
1: طيب إحنا تكلمنا طبعا عن الإذاعة الإنجليزية تكلمنا عن صدى الرياضة تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام
0: والله أهم أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه لغويا إنجليزيا وعمليا يعني في كل شيء لأنه كان يشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين يعني يا أبوك مستشار إذاعة البحرين من سنة 65 فصار لي عبارة أني أنا تلميذ عنده يعني كل كلمة يقولها كل شيء كتبه كل شيء يعني حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليك اليوم حتى لو آية أقول حق المذيع هو مو موجود أقول له كذي كذي كذي بالإنجليزي تكتبه رأسا يعني أشياء فيه بسيطة يعني استقبال أو شيء وحضور من يعني تعودنا عليه الصيغة يعني
1: الصيغة والنصوص نعم
0: وكان سلطان سالم الله يرحمه سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب ويعني من علاقتي معه واشتغلت معه قلت يعني الرسائل قمت أخذ منه من أسلوبه المديح والرسائل هذه يعني واحد يكتب الرسالة الأكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتدارشين له
1: قبل لا نطلع شو اللي يميز شخصية أحمد سليمان
0: أحمد سليمان أنا أقول لك يعني
1: لا شو اللي يميزه كشخصية أنت تحس أن هذه الشخصية أنت استفدت منها
0: يعني فاهم في كل شيء يحاوتيش عن موضوع يدش لك في موضوع يعني
1: تحس أنه عنده إجابة لكل سؤال
0: في أنت لا تشير عنده حق خمس دقائق تقعدين عنده ساعة تروحين حق ساعة تقعدين ثلاث ساعات لأنه ما يخلص
1: ومميز إداريا يعني ولا حتى في المجال الآخر في
0: كل شيء كل شيء أنا أقول لك إداريا التقارير كان تقرير كل أسبوع أول كان ضرور عند الوزير كل أسبوع تسوي تقرير لازم وذكرني شنو صار هو بروحه يقول لي يعني أنا ذكرني شو اللي صار يعني أي حدا في صير يعني في الإذاعة رأسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني أسبوعيا فهذه بعد أشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الأشياء اللي تمر علينا
1: جميل
0: كذلك حبيت أذكر أخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح أحمد خالد الله يرحمه واللي عملت معاه من سنة 83 إلى 2018 الأخ صلاح بدأ معنا بوظيفة مترجم أخبار في الإذاعة الإنجليزية واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة يعني كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملة ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما وهذا لين صراحة يعني كل جهد تعاوننا في كثير من الأمور استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بعد تحس أنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه نبيل علوي توفيق صالحي

0: أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا. على فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض، يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل، فكل شهر لازم نتجمع مرة واحدة، صارتنا فترة يعني اليوم.
1: طيب الآن بعد هذا المشوار وهذه السنوات شنو البرنامج اللي أنت تحب تسمعه، أو شنو هي أكثر موجة أنت تسمعها لما أنت أكيد لا تزال مديم تسمع الإذاعة؟
0: يعني حاليا الفترة الحالية البرنامج الآن إذاعة العربية، هذه باستمرار يعني أسمعها، لأن أغاني كلها قديمة ما الأول أيام اللي كنت أشتغل. لا أسمعكم، أسمع برنامج صباح الخير، برنامج مساء الخير، برنامج في الليل، بس أقوم يعني ما قمت أهتم يعني هالكثير. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها، أي انقطاع يصير ساعات أو ساعات اسطوانة الكمبيوتر يشير رأسا، أتصل في المهندسين أو أتصل ساعات في الكنترول أول أقول لهم أكو كانت كذي كذي انقطع. يعني كنت يعني في نفس الوقت أتابعهم، أتابع مو بصفي مو بشغلتي، بس من باب أحب أساعد يعني أساس ما يطلع شيء ينتقدوني فيه اللي برا.
1: هذه نابع من إحساسك بالمسؤولية؟
0: نعم.
1: ولهب غريب عليكم أنتم الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي التجربة الشمولية التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها، التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام. أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة، تنجز فيها عمل معين، ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين، ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك، وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي. أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك، والله يعطيك الصحة والعافية.
0: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني
1: تفضل.
0: كان يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني، فهذه الشيء اللي حبيت. بس
1: إن شاء الله بتحصل يعني بتحصل على هذا التكريم
0: إن شاء الله.
1: وبغض النظر عن هذا التكريم، أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من فزيت طلعت من الثانوية وتخرج وأنت تعمل في مجال الإعلام. إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وترق، هو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم، والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
0: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: تسلمين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات من هنا نتفق دار إذاعة البحرين.

0: بين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين تقدم.
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
1: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري 41 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارج

0: برنامج المنظمة أوبك بلس، حيث تم استعراض أبرز المستجدات والتطورات في أسواق النفط والطاقة العالمية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأوضاع السوق وآفاقها المستقبلية. وزير التربية والتعليم يتفقد سير اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية ضمن المرحلة النهائية للتنافس على مقاعد برنامج السنوات المتوسطة للبكالوريا الدولية في المدارس الحكومية بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني. وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية تعلن تطوير خدمة إيداع واسترجاع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري موسم البر إلكترونيا عبر مبادرة خيم، حيث تتيح هذه الخدمة إنجاز المعاملة بشكل فوري مع تبسيط الإجراءات وتقليص خطوات التقديم إلى 3 خطوات فقط. في الشأن العربي والدولي، وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار، وذلك في إطار التنسيق الخليجي المشترك لتحقيق شروط التهدئة على وقع عودة التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل. الرئيس الصيني يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر 2 لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي، في أول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ 7 سنوات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد الأوروبي يعلن تسيير جسر جوي إنساني لنقل 100 طن من الإمدادات الطبية والطارئة إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والأخيرة تؤكد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة، تشمل 91 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: احنا بحر يا حمد، نحبك يا حمد.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، أعلنت الإدارة العامة للأوقاف السنية عن فتح باب التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين الموافق للثامن من يونيو 2026 بمشاركة أصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين، وذلك انطلاقا من الدور الوطني الذي تطلع به المؤسسة.

0: المؤسسات الدينية في تعزيز قيم المواطنة وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية وتجسيد معاني الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الحكيمة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين. للحديث أكثر حول هذه المبادرة الوطنية وأهدافها ودلالاتها، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر سعادة السيد أحمد خليل خيري، مدير عام الأوقاف السنية.
1: في البداية حدثنا عن مبادرة الإدارة العامة لشؤون الأوقاف السنية بتنظيم فعالية توقيع وثيقة الولاء والتأييد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لأصحاب الوظائف الدينية من الخطباء والأئمة والمؤذنين.
2: نعم طبعا، بداية كما تعلمون أخواني الكرام أن الدين الحنيف أمرنا بحب الوطن والانتماء إليه والمحافظة على أمنه واستقراره. الوطن طبعا كبير لا نغالي عليه، فهو أثمن ما يملكه الإنسان، وهو الملاذ الآمن الذي يحفظ له كرامته واستقراره ومستقبله. إحنا في مملكة البحرين والله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الحكيمة. قيادتنا تبذل جهد كبير، ونحن لازم نكون مخلصين وندعم هذا الأمن وننمي هذا الأمن وخليه كبير في ازدهار. وعلى هذا المنطلق حرصت الإدارة العامة للشؤون السنية على تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الرامية لتعزيز الانتماء الوطني وترسخ قيم المواطنة، حيث سنقيم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك في 8 يونيو بعد صلاة العصر مباشرة اليوم الاثنين
0: نعم.
2: وحتى الساعة 3:30 مساء فعالية توقيع وثيقة الولاء والتأييد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: نعم.
2: يشارك في هذه الفعالية أصحاب الفضيلة من المشايخ والخطباء والمؤذنين، وفتحنا المجال كذلك لعموم المصلين.
0: نعم.
2: خصصت الإدارة العامة للأوقاف السنية 9 قاعات.
0: نعم.
2: موزعة على محافظات مملكة البحرين لاستقبال المشاركين. نقدر عدد المشاركين في هذه الوثيقة أو التوقيع على هذه الوثيقة ما لا يقل عن 1200 مشارك. طبعا المجال مفتوح أمام عموم المصلين، ما يخص فقط أصحاب الفضيلة المشايخ.
0: نعم.
2: تكون القاعات مفتوحة إن شاء الله للمشاركة في التوقيع على هذه الفعالية الوطنية. طبعا هذه الفعالية تجسد معاني الولاء والانتماء وتعزز قيم الوحدة الوطنية.
0: نعم. بارك الله فيكم سعادة السيد أحمد خليل خيري على هذه المبادرة الوطنية، وبلا شك بأن هذه الوثيقة تعكس قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى الأئمة والخطباء والمؤذنين وعموم المشتغلين طبعا يعني في الوظائف الدينية التابعة لإدارتكم الموقرة الإدارة العامة لشؤون الأوقاف السنية. ويمكن احنا لاحظنا حتى في خطب الجمعة في الفترة القليلة المنصرمة، يعني حقيقة يعني بارك الله فيهم، الخطباء دائما ما يدعون إلى تعزيز روح قيم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة. فبودنا لو يعني تحدثنا عن هذا الجانب لو تكرمت.
2: نعم طبعا، هذه الوثيقة تجسيد، نأكد على كلمة تجسيد، لقيم الوفاء المتجذرة في نفوسنا تجاه قيادتنا الحكيمة. هي وقفة وطنية بامتياز ينظمها منتسبو القيادة الإدارة العامة للشؤون السنية من أئمة وخطباء ومؤذنين وعموم المصلين وجميع من ينتسب لهذه الأرض الطيبة. كل هذا يعني يؤدي تعبير عن اعتزازهم وفخرهم بمسيرة مملكة البحرين الغالية تحت ظل جلالة الملك المعظم حفظه الله. طبعا هذه المبادرة نهدف منها إظهار التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، وتأكيدا على أن الرابطة ليست مجرد شعارات بل هي شعور صادق من الولاء والبيعة الشرعية التي تورثها الأجيال في هذا الوطن العزيز.
0: نعم.
2: تأتي توقيع أصحاب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومؤذنين ومن أصحاب يشاركون في هذه اللحمة على أن هذه الوثيقة تأييد الولاء وترجمة صادقة للمبادئ الإسلامية ولديننا الحنيف. أصحاب الوظائف الدينية هم يعني أئمة يقتدى بهم، يقتدي الناس بهم،

0: مواقف وتصرفات في المجتمع. لذلك لابد أن يكونوا في طليعة المبادرين والمواقعين لإظهار الولاء والحب الصادق لهذا الوطن وقيادته. ويعكس التوقيع الرابطة الوثيقة بين علماء الدين والقيادة. هذه الرابطة التاريخية الراسخة يعني لا تتغير على مر الأيام. فأصحاب الوظائف الدينية لابد أن يكون لهم دور في حث الناس في الحفاظ على اللحمة الداخلية.
1: نعم أكيد هناك دور كبير للأئمة والخطباء في ترجمة مضامين الوثيقة إلى ممارسات عملية في خدمة المجتمع. كيف يمكن للأئمة والخطباء أنهم يترجمون هذه المضامين والمضامين الوثيقة؟
0: نعم هذه سؤال جدا ممتاز. طبعا بشكل ما قال أخوي أن الفترة السابقة كان خطب الجمعة كانت تحث الناس على التلاحم. فهذه البيعة وتجديد الولاء ليست كلمات فقط تقال في مناسبات أو عبارات تخط على أوراق، بل هو منهج يومي نعيشه. يمكن ترجمة المضامين الوثيقة إلى يعني إلى عدة صور. ممكن يكون الدعاء لولاة الأمر يوفقهم ويسدد خطاهم. لابد أن نكون لنا دعوة صادقة لهم، لأن إذا صلح الإمام صلحت الرعية والمجتمعات. ذكرهم والدعاء لهم وعزز محبتهم في النفوس، نشر محبتهم بين الناس بذكرهم بالخير. ما شاء الله تبارك الله عليهم يقدمون كثير لهذا البلد، حفظ وتنمية وازدهار. كذلك السمع والطاعة لتطبيق الأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة لتحقيق مصالح العباد والبلاد. كل هذا ينظم أمورهم، يعني تصدي لمن يسعى في زعزعة الأمن والتدير في متكاثراتها. نشر الثقافة بين الناس من خلال الخطب والمحاضرات. كذلك من الصور الدعوة لإتقان العمل والتحلي بقدر من مسؤولية. كلهم في موقعه وكلهم يعبر عن ولائه بأداء الأمانة بكفاءة ونزاهة، ليست ونزاهة يعني لرفعة المجتمع والوطن لابد نكون كلنا يد واحدة ساهرة لحفظ البلاد. نزرع في نفوس الناس، نفوس الأبناء القيم الشرعية. لابد نزرع لهم المحبة والسمع والطاعة لولاة الأمر، تعزيز الهوية، كذلك الانتماء لهذا الدين. كل هذه يجسد اللحمة الوطنية، ولابد وهذه كلها تعتبر ممارسات عملية في خدمة المجتمع.
2: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني

0: وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
2: يلاحظ بعض الأشخاص خصوصا اللي يشتغلون في الشمس أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة نمو نوع من اللحمية من بياض العين يوصل إلى سواد العين. هذه اللحمية هي عبارة عن زيادة تنمو من منطقة نسميها الملتحمة وتوصل إلى قرنية العين. في بدايتها ما تسبب هذه اللحمية أي تغيرات لدى المريض غير التغيرات الشكلية، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى الإضرار بالنظر من خلال أنها تسد المجال البصري للمريض أو تغير في الحالة الانكسارية للمرض. الوقاية من هذه اللحمية يكون من خلال استخدام النظارات الشمسية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما في الحالات المتقدمة اللي سببت هذه اللحمية عند المريض تغير في النظر، فإن الحل يكون جراحي من خلال استئصال الجزء الزائد مع زراعة غشاء الأمنيوني في بعض الحالات واستخدام مواد كيميائية لمنع رجوع هذه اللحمية مرة ثانية للعين. الله يحفظك.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. أدب الملوك، الجزء الأول.
1: يقال إن من صفح عن جريرة وعفى عن كبيرة وتجاوز عن فعلة غير مرضية كان لأخلاق الحليم مشابهاً، ولحدوده في إسباغ العفو عن المجرمين سالكاً، وكفى بهذه الأخلاق شرفاً وفخراً. وكما قالوا: العفو زكاة الظفر. وفي حلقة اليوم سنتعرف على مثال رائع عن العفو.
0: لطائف الأخبار.
1: لما آلت الخلافة إلى المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد، لم يوافق عمه إبراهيم المهدي على ذلك، فذهب إلى بلدة الري وادعى فيها الخلافة لنفسه، وأقام فيها نحو سنتين، وابن أخيه المأمون ينتظر منه الطاعة والانتظام في سلك الجماعة حتى يئس من عودته، فذهب بجيشه إلى الري وحاصرها وافتتحها ودخلها.
2: الناس اسمعوا وعوا، من الخليفة المأمون حفظه الله، لقد جعلنا لمن يأتينا بإبراهيم المهدي
3: مئة ألف درهم.
2: يا أهل الري،
3: 100,000 درهم.
4: إبراهيم المهدي، إنه خال الخليفة المأمون.
5: 100,000 درهم. سأجده
2: يا أهل الري.
1: حينها خاف عمه إبراهيم المهدي وخرج مسرعا من داره.
6: ماذا أفعل؟
7: إلى أين أذهب؟ إنه زقاق.
6: إنه زقاق غير نافذ.
7: ما العمل الآن؟ إن رجعت سيرتاب الناس في أمري، وهذا الزقاق غير نافذ. ما الحيلة الآن؟
6: إني أرى خادما يبدو أنه واقف على باب داره. أجل،
7: هل أجد عندك موضعا أقيم فيه ساعة من النهار؟
8: نعم، بالتأكيد. تفضل بالدخول، سأرجع حالا، سأغلق عليك الدار وأعود بعد قليل. تفضل يا سيدي، تفضل.
7: حسنا.

0: كلا، هل يكون قد طمع بها وخرج ليدله علي؟
1: يا إلهي، كم أنا خائف حائر في أمري.
2: وبينما كان إبراهيم المهدي يفكر في ذلك خائفا قلقا، جاء الخادم.
1: ماذا أفعل؟ أين ذهب هذا الخادم؟ لقد تأخر كثيرا.
3: جعلت فداك يا مولاي، إني رجل فقير، ولكن قد جئت ببعض الخبز واللحم والفاكهة لك. تفضل تفضل، خذ من هذا، تفضل.
1: أنا بالفعل أشعر بالجوع وبحاجة عظيمة للطعام. هاتها.
2: فأكل إبراهيم المهدي حتى شبع، فلما انتهى من طعامه
1: الحمد لله الحمد لله.
3: مولاي، هل لك يا مولاي في شراب يزيل الهم؟
1: لا بأس في ذلك يا ولدي، لا بأس.
2: فمضى الخادم وأتى بشراب معطر وقدم لضيفه بعض الفواكه.
3: على رسلك على رسلك، أتاذن لي يا مولاي بالجلوس بجانبك؟
1: طبعا طبعا، اجلس يا ولدي.
3: لا أجزر أن أطلب منك الغناء، فهل تسمح لي يا مولاي أن أغني؟
1: ومن أين علمت أني أحسن الغناء؟
3: سبحان الله، مولاي أشهر من أن يخفى. ألست أنت سيدي إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس، والذي جعل المأمون لمن دله عليه 100,000 درهم؟ ها؟ ألست هذا أنت؟
1: أنا هو. أجل أجل، إنه أنا. لقد أثبتت لي أنك رجل ذو مروءة، ناولني هذا العود.
3: حسنا، تفضل تفضل.
1: ناولني هذا العود، فقد تذكرت فراق أهلي وأولادي ووطني.
2: فطرب إبراهيم المهدي ثم نام، واستيقظ وهو يفكر في هذا الخادم.
1: إنه رجل كريم حسن الأدب، يجب أن يكافأ على نبله وشهامته. أستودعك الله وأسألك أن تقبل مني هذه الهدية.
3: يا مولاي، إنما نحن لا قدر لنا عندكم، فهل آخذ مكافأة على موهبني إياه الزمان؟ بل إن قربك وتشريفك داري أعظم من الغنى. والله والله يا مولاي، لو راجعتني بها لقتلت نفسي.
1: بورك فيك أيها الغلام.
2: أعاد إبراهيم المهدي الكيس وانصرف ناحية الباب بعد أن ودع الخادم الكريم.
3: يا سيدي، إن هذا المكان أخفى لك من غيره، فابقى عندي إلى أن يفرج الله عنك.
1: لكن بشرط أن تصرف مما في الكيس.
3: نعم، حسنا حسنا، موافق. أمرك أمرك يا سيدي.
2: وأقام إبراهيم المهدي عند الخادم أياما وهو في ألذ عيش، أما الخادم فلم يصرف من كيس المال شيئا، حتى أحس إبراهيم أنه قد أثقل عليه فقرر أن يرحل.
1: بزي النساء هذا لا أظن أنه يمكن التعرف علي. حسنا

0: شكرا على حسن ضيافتك لي أيها الرجل، ولكن حان موعد الرحيل.
1: بعد أن خرج إبراهيم المهدي إلى الطريق، وعندما أراد عبور الجسر،
0: ماذا؟ أنا أعرف هذا الجندي، لقد كان يخدمني.
2: هذا حاجة المأمون، هذا حاجة المأمون. توقف، سأقبض عليك.
3: اتركني.
2: ساعدوني.
0: أدركوا حاجة المأمون. سأختبئ في هذه الدار. يا سيدة النساء، يا سيدة النساء، يا سيدة النساء.
4: نعم.
0: انقذي حياتي، انقذي حياتي، إني خائف. انقذي حياتي أرجوك.
4: ادخل ادخل ادخل، هيا ادخل، لا تخف، فما علم بك أحد.
0: بورك فيك يا امرأة.
4: يا هذا، ما الذي أصابك؟ إنك مجروح الرأس، ما الذي أصابك؟
2: إني حصلت على الغنى وأفلت مني، أفلت مني.
1: ثم أخذ الجندي يقص عليها حكايته مع إبراهيم المهدي، وكيف أفلت منه وأوقعه من أعلى الجسر. عندها علمت المرأة بما ينويه زوجها، فهو لن يتردد لحظة في إخبار الخليفة المأمون بأمره حتى يحصل على المكافأة المالية. فما الذي سيجد عندها؟ هذا ما سنعرفه في حلقة الغد، انتظرونا.
5: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، مريم فقيه، سالم العثمان، علي القطان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
6: هنا البحرين.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المدنية.

منصة تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائل، والأحمق بما فيه من الرذائل، فقال بعض الأدباء في ذلك: العاقل إذا والى بذل في المودة نصره، وإذا عاد رفع عن الظلم قدره، فيسعد مواليه بعقله ويعتصم معاديه بعدله، إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، وإن أساء إليه مسيء تطلب له أسباب العذر أو منحه الصفح والعفو. أما الأحمق فضال مضل، إن أونس تكبر، وإن أوحش تكدر، وإن استنطق تخلف، وإن ترك تكلف، مجالسته مهانة، ومعاتبته محنة، ومحاورته تغر، وموالاته

0: تضر، ومقاربته عمى، ومقارنته شقى. وكان الملوك القدماء إذا غضبوا على عاقل حبسوه مع جاهل. من نوادر أبي العيناء أنه دخل على إسماعيل القاضي وجعل يرد عليه إذا غلط في اسم رجل أو كنيته، فقال بعض من حضر لأبي العيناء: أترد على القاضي أعزه الله؟ فرد أبو العيناء: نعم، ولم لا أرد على القاضي؟ وقد رد الهدهد على سليمان عليه السلام فقال: أحطت بما لم تحط به، وأنا أعلم من الهدهد، وسليمان أعلم من القاضي. اشتكى إلى أحد الأمراء جلساؤه فقالوا: إن بوابك يأذن لأصحابه بالدخول عليك قبل أصحابك أيها الأمير. فقال الأمير: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور والجمل الصؤول، فكيف إذن بالرجل الكريم؟
1: ما خط القلم.
0: قال ابن المقفع: لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين: إما ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما لا ينازعونك ويخلوا في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجز. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات.

0: أعزائنا، لا شك أنكم لاحظتم معنا كما لاحظ الجميع أن كثيرا من الأمهات والآباء حين يبدأ الحديث عن مرض الأطفال فإنهم كثيرا ما يستخدمون كلمة المضادات الحيوية كعلاج للأطفال.
1: موسوعتنا الصغيرة تستضيف اليوم الدكتور محمد مهدي الاختصاصي في أمراض الأطفال ليقدم لنا حديثه العلمي تحت عنوان
0: المضادات الحيوية سلاح ذو حدين.

0: ما هو المضاد الحيوي؟ كيف يعمل؟ في إجابة على السؤال يقول الدكتور مهدي:
1: في البداية يجب أن نوضح الوظيفة الأساسية للمضاد الحيوي في الجسم، فهي تنقسم إلى قسمين حسب نوع المضاد نفسه.
0: بعض أنواع المضاد تقوم بوقف نشاط الخلية البكتيرية وتمنع تكاثرها، وهو ما يساعد في القضاء عليها، مثل مركبات السلفة.
1: ومركبات السلفة بداية الإنجازات الهامة في عالم المضادات الحيوية الواسعة، إذ تأمن عن طريق السلفة القضاء على الكثير من الأمراض المستعصية وقت اكتشافه عام 1935 ميلادية.

0: يقول الدكتور مهدي اختصاصي الأطفال ليس لأي مريض تحديد نوع العلاج الذي يتناوله دون الرجوع إلى الطبيب.
1: وإذا كان المريض يتناول الأسبرين عندما يشعر بصداع مثلاً، فالأمر مختلف عند تناوله للمضادات الحيوية.
0: عندما يقرر الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي، فإنه يضع في الحسبان أموراً كثيرة، منها عمر المريض ومدى شدة المرض ووزن المريض له أهمية،
1: كما أن الطبيب يضع في حسبانه كفاءة الكليتين والكبد، وهي كما ترون أمور لا يقررها إلا الطبيب الاختصاصي.

0: أعزائنا، هكذا منذ البداية يتضح لنا أن المضاد الحيوي أمر ليس بالعادي وعلاج لا يمكن الاقتراب منه دون مشورة الطبيب الاختصاصي.
1: أما الالتزام بزمن محدد في تناول المضاد الحيوي فهو من أجل المحافظة على وجوده في الدم عند مستوى معين،
0: وبذلك يكون له أثر حاسم على الميكروب. فعندما يبدأ مستوى المضاد الحيوي في الانخفاض في الساعات الأخيرة من زمن الجرعة، ترفع الجرعة التالية هذا المستوى مرة أخرى إلى الحد المطلوب.

0: والآن نصل في عرضنا إلى الحديث عن خطورة المضاد الحيوي وتحذيرات الأطباء من سوء استخدامه وعن الطريقة المثلى لاستخدامه.
1: يقول الاختصاصيون للأسف الشديد أن هناك سوء استخدام للمضاد الحيوي يصل في كثير من الأحيان إلى درجة الخطورة.
0: البعض يتناول المضاد عند شعوره بأي أعراض مرضية، وبخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة وقبل استشارة الطبيب، ظنا منه أن هذه الحالة مشابهة لحالة مرضية سابقة قرر لها الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي.
1: وهذا الأمر يكون خطيرا جدا إذا كان المريض طفلا صغيرا، فارتفاع الحرارة قد ينتج عن أسباب كثيرة ليس للمضادات الحيوية دور في علاجها.

0: الآن نتساءل عن الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية، فماذا يقول الدكتور ملهم حكم؟
1: هناك ملايين من الذين كتب الله لهم الشفاء نتيجة استعمال المضادات الحيوية، كما أن هناك كثيرا من المرضى يتعرضون لمشكلات جديدة بسبب استعمالها، نتيجة لإصابتهم بحساسية شديدة من تناولهم المركبات التي تدخل في تركيب المضادات الحيوية.
0: هؤلاء كما يقول الأطباء يجب عليهم التوقف فورا عن تناول المضادات الحيوية فور ظهور أعراض الحساسية.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، الحساسية ليست كلمة عابرة عادية ولا عرضا بسيطا في كل الأحيان.
1: للحساسية مظاهر عديدة، منها الهبوط المفاجئ أو الحكة الجلدية أو الأرتيكاريا، وهؤلاء المرضى يمنعون من استخدام المضاد الحيوي طول العمر.
0: والنصيحة للمصابين أساسا بأمراض الحساسية الأخرى أن يكون استخدامهم لتلك المركبات تحت إشراف طبيب.

0: أصدقاءنا يقول الطبيب محمد مهدي ضيف موسوعاتنا الصغيرة بأن هناك أنواعاً من المضادات الحيوية لها تأثير على كريات الدم،
1: وهذه المضادات قد يؤدي استعمالها من قبل المرأة الحامل إلى عيوب خلقية في الجنين، وبخاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.
0: وإذا لزم استخدام بعض المضادات لفترة طويلة فلا بد من إجراء فحوص دورية.

0: عزيزنا، في عودة لموضوع ارتفاع درجة الحرارة والذي يدفع ببعض الأمهات إلى استعمال المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب، نقول
1: ارتفاع درجة الحرارة قد يكون نتيجة نقص سوائل الجسم أو نتيجة التعرض للشمس فترة طويلة أو لكون المريض

0: في مرحلة الحضانة لبعض الأمراض التي تحتاج نوعاً مختلفاً من العلاج.
1: لذلك يجب الاكتفاء بمخفضات الحرارة العادية كالكمادات وتناول الأسبرين إلى حين الذهاب إلى الطبيب، فمعظم الأمراض الفيروسية لا تتأثر بالمضاد الحيوي.

0: في بداية السبعينات بدأت مرحلة جديدة من حياة المضادات الحيوية، حيث ظهرت أنواع جديدة من الأمراض بسبب ميكروبات مقاومة للعلاج بالمضادات الحيوية.
1: وأصبح الأمر أكثر خطورة في بداية الثمانينات، عندما انتشرت بين الأطفال في بعض بلدان العالم الإصابة بنوع من الالتهابات الحادة في الحلق أو الجلد، التي غالبا ما تؤدي إلى تسمم الدم.
0: وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفاة بين المصابين رغم علاجهم بالبنسلين، مما جعل العلماء يهتمون بأسباب ذلك حتى لا يتهددنا جميعا خطر الميكروبات المتطاولة.

0: أخيراً على المريض أن يتابع تعليمات الطبيب بمنتهى الدقة والاستمرار في تناول العلاج حتى نهايته برغم تحسن حالة المرض.
1: ونرجو أن يكون موضوع موسوعتنا عن المضادات الحيوية قد أضاف جديداً. نشكر صحبتكم لنا ولنا لقاء على سطور هذه الموسوعة، فإلى اللقاء.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حمل لي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
3: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: إذا قيل إن هيرودوت هو مؤرخ العصور القديمة،
2: وإن جوان نيفيل هو الذي ترك أدق تصوير تاريخي للحملات الصليبية على الشرق،
0: وأن تويمبي هو مفسر التاريخ الحديث،
2: فإن عملاقا عربيا في بداية عصور الشرق الأدنى الحديثة يقف متفردا بين هؤلاء جميعا بدقته وأصالة أسلوبه وطريقة تحقيقه العلمي الجبرتي. لولا عبد الرحمن الجبرتي لظل الكثير من أسرار نهضة عالمنا العربي الحديث مجهولا، ولوقعنا فريسة المؤرخين الأجانب يطمسون مفاخرنا ويجسمون عيوبنا.
0: ماذا يا عزيزي المستمع لو تركنا مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الجبرتي يحدثنا

0: عن مفاخر يوم
1: يوم 21 من إبريل سنة 1807 ميلادية.
0: يبدأ الجبرتي القصة بأسلوبه المنفرد.
2: وقال مشايخ الأزهر للجنود الأرمن وللعساكر الأرناؤوط: لا تدعوا الجبن يعمي بصائركم، فإنا نراكم تجمعون أمتعتكم وأثقالا مع أثقالكم، وتطلقون نساءكم، وتشترون أدوات الارتحال اللازمة للسفر برا. كيف لا تبقون مع الناس في وقت الشدة وهم في أشد الحاجة إلى السلاح؟ اتركوا على الأقل السلاح، وسيدافع الأهالي به عن أرضهم وبلادهم، وقد عشتم بيننا فلا تخونوا العيش والملح. ولكن العساكر لم يستمعوا إلى هذا الكلام، وكان كل همهم الفرار كما فعل الجنود العثمانيون.
1: ترى لماذا قال مشايخ الأزهر هذا القول للجنود الأرمن وللعساكر الأرناؤوط؟ لماذا يا سيدنا الجبرتي؟
2: لماذا؟ لأن الأخبار القادمة من الإسكندرية كانت تقول إن إنجلترا تستعد لإرسال حملة لاحتلال الإسكندرية.
1: ولماذا لا يتصدى للحملة جنود محمد علي؟ أليس هو الوالي على مصر من قبل الدولة العثمانية؟
2: صحيح، ولكن محمد علي كان في الصعيد لتأديب بعض المماليك، وكل الجنود معه، ولم يترك لحماية القاهرة غير حفنة من المرتزقة، وهؤلاء ما سمعوا بالأنباء حتى فعلوا ما ذكرت لك يا سيدتي من برهة.
1: أكنت تقصد أن يسافروا إلى الإسكندرية؟
2: كلا، بل يبقون في القاهرة للدفاع عنها مع الأهالي ضد الإنجليز إذا انحدروا من الإسكندرية إلى هنا.
1: لكأنك واثق من أن الإنجليز سيحتلون الإسكندرية.
2: الحق أقول يا سيدتي إنني غير مطمئن إلى حاكمها أمين أغا، فهو أرمني وليس من أهل البلاد، ولا يهمه أن يكون حاكما على المدينة من قبل محمد علي أو من قبل الإنجليز، المهم أن يظل حاكما لها ليسرق وينهب كما يريد.
0: ورأينا أن ننتقل إلى الإسكندرية لنرى ما يكون من أمر الحملة الإنجليزية. حين وصلنا لم يكن الأسطول البريطاني قد وصل المياه المصرية بعد، ولكننا أحسسنا أن هناك اجتماعا ما في بيت القنصل الإنجليزي، فأسرعنا نسمع إلى ما يدبرون.
3: هذه هي الفرصة، وعليك أيها الكولونيل أن تخرج إلى أبي قير، حيث تنتظرك سرا سفينة صغيرة تقلع بك إلى عرض البحر لتقابل القائد البحري في جزيرة قبرص وتبلغه هذه الأخبار.
4: هل أنت واثق أن قائد المقاومة في القاهرة الشيخ عمر مكرم لم يرسل إلى محمد علي في الصعيد ليعود بسرعة لإنقاذ بلادهم؟
3: ما تقول في هذا يا أمين أغا؟
5: أقول إن محمد علي لن يصل قبل شهر، في خلال هذا الشهر يكون رجال البحرية الإنجليزية قد احتلوا الإسكندرية.
3: اسمع يا أمين أغا، إذا وجدنا أدنى مقاومة فأنت المسؤول، مفهوم؟
5: مفهوم يا سيادة القنصل، سأسلمكم المدينة دون مقاومة بشرط.
3: شرطك معروف، أن تظل حاكما على الإسكندرية
5: وتعفي الجالية الأرمنية من النهب والسلب والقتل.
3: سنأمر رجالنا بعدم دخول حي الأرمن عند القباري.
4: وإذا وجدنا مقاومة يا أمين آغا فلن نميز في السلب والنهب والقتل بين الأهالي وبين الأرمن، ليكن ذلك مفهوما.
3: مفهوم.
4: هل مع الأهالي سلاح؟
3: في الغد يمر رجالي يفتشون البيوت وأكواخ الصيادين لجمع ما عندهم من سلاح.
4: حسنا، هيا يا كولونيل، السفينة الصغيرة في أبي قير في انتظارك.
1: خبرني بربك، ماذا حدث يا سيد جبرتي؟ هل احتل الإنجليز الإسكندرية حقا؟
2: ونزل الجنود الإنجليز إلى البر في الإسكندرية، وقابلهم أمين أغا في احتفال كبير. ولما تصد لهم بعض الأهالي بالسيوف القديمة والنبابيت، لعب أمين أغا لعبته وخرج من صدفته وقال للأهالي: يا أوباش، هؤلاء ضيوف الوالي محمد علي، وقد جاءوا ليقدموا له التهاني بالمولود الجديد ويقووا عزمه على مجابهة

0: مواجهة الباب العالي، ولكن الأهالي لم يصدقوه، وبالطوب والحجارة قذفوه. ولكن ماذا تجدي هذه الأشياء مع القنابل التي نزلت على المدينة كالبلاء؟
1: وأطلقوا المدافع على الأهالي العزل؟
0: أجل، لما رأوا المقاومة ولم يكن مع الأهالي سلاح، فتركوا أموالهم وخرجوا ناحية دمنهور. وحين وصلت الأنباء إلى عمر مكرم بالقاهرة، جمع مشايخ الأزهر وأصدروا منشورا يعتبر مفخرة من مفاخر الأزهر.
2: وتعطل الدراسة في الأزهر إلى ما شاء الله، وعلى المشايخ وكبار وصغار المجاورين للدراسة والمنقطعين للعبادة التجهز للجهاد وحمل السلاح للدفاع عن الملة والبلاد ضد الإنجليز.
1: وعلى غير ما توقع عمر مكرم، لم يتجه الإنجليز إلى دمنهور في طريقهم إلى القاهرة. لماذا يا ترى لم يفعلوا ذلك؟ لنسأل قائدهم جنرال فرايزر.
3: الواقع يا سيدتي أننا نريد أن نؤمن مواقعنا على الشاطئ قبل الدخول إلى الدلتا. الإسكندرية وحدها لا تكفي لإواء أسطولنا الذي يجب أن نمده بالماء العذب والطعام.
1: وهل تجد أوفر من طعام الدلتا وأعذب من ماء النيل؟
3: وأين لنا بهذا كله والأهالي الذين تركوا الإسكندرية يمنعون عنا الماء والطعام؟
1: فإلى أين تتجه إذن؟
3: إلى رشيد. لا بد لنا من ميناء ثان، هذا ضروري جدا لبدء العمليات العسكرية البرية.
1: ترى أيكون مصير رشيد كما كان مصير الإسكندرية؟
0: أنا واثق من وطنية علي بك السلانكلي حاكم رشيد، إنه فارس مقدام ووطني غيور.
1: فأسرعنا إلى رشيد لمقابلة علي بك السلانكلي. المدينة في حركة عجيبة. علي بك السلانكلي بقامته الفارعة وصوته الجهوري يقف بين رجاله يوزع السلاح على الأهالي. هل سيشترك الأهالي في الدفاع عن المدينة يا علي بك؟
4: ومن أولى منهم بالدفاع عن مدينتهم يا سيدتي؟ ها أنت ترين، لقد فتحت مخازن السلاح للجميع، الرجال والنساء.
1: وهل يعرف هؤلاء إطلاق البنادق؟ كلهم صيادون.
4: لقد تدربوا على ذلك منذ علمنا بدخول الإنجليز الإسكندرية.
1: يا علي بك، لا تدع الشجاعة تدفعك بعيدا. الأهالي لم يتمرسوا على الحروب، وهؤلاء الأعداء القادمون نحوك خاضوا معارك كثيرة في أوروبا.
4: إننا على الحق وهم على الباطل، وأنت ترين روح الأهالي العالية. ما من رجل أو امرأة أو طفل إلا وقد صمم على القتال.
1: أليس من الأولى أن تحفر خندقا حول المدينة تحارب من خلفه؟
4: الواقع يا سيدتي أنني فكرت في هذا، بل بدأت فعلا في حفر الخندق ثم عدلت.
1: ولماذا؟
4: لأني دبرت أمرا آخر.
1: وما هو؟
4: لا، لن أخبرك بالسر حتى تنتهي المعركة بانتصارنا إن شاء الله.
1: حسنا، أبقي سرك كما تشاء، ولكن أليس من الصواب أن ترسل إلى القاهرة ليرسل إليك بالنجدات؟
4: القاهرة نفسها تستعد لأي هجوم مفاجئ من ناحية الدلتا، كما أن عمر مكرم شيخ الأزهر قد أرسل إلى محمد علي في الصعيد طالبا النجدة، ولكنه وعدني بإرسال المشايخ والمجاورين للجهاد في سبيل الله، وقد وصلني منهم عدد كبير والحمد لله.
5: وعولنا على البقاء لنرى كيف ينفذ علي بيك السلانكلي خطته. الواقع أن منظر الأهالي وهم يتدربون على إطلاق البنادق يثير الحماس والعجب أيضا، فلقد رأينا عند نهاية الترعة في رشيد بعض النساء وقد حزمنا الأربطة على بطونهن وأخذنا يطلقن النار على الحمام، فلا يخطئن أبدا. واقتربنا من إحدى النساء.
6: أهلا وسهلا، لماذا لا تحمل بندقيتك؟
5: معذرة يا سيدتي، أنا أسجل فقط. أسجل الأحداث.
6: حسبتك رجلا بحق وحقيق، الرجال كلهم يحملون السلاح. اذهب يا رجل، اذهب واحمل بندقية أو سيفا، اذهب خيبك الله.
1: 30 من مارس سنة 1807 ميلادية، والقوة الحربية الإنجليزية القادمة قد بلغت مشارف رشيد.

0: عجيب، لا أثر للمقاومة خارج المدينة.
1: هنا أيضا فر العساكر، لن نحارب إذن. أيها الرجال، سأعطيكم ساعة للراحة، وبعدها عليكم باقتحام كل البيوت وتفتيش المساكن وإخراج السلاح.
2: يا جنرال، الجنود متعبون من السير على الأقدام من الإسكندرية إلى هنا، واليوم حار والساعة للراحة لا تكفي.
1: ماذا تريد إذن يا كولونيل؟
2: ها أنت ترى أن المدينة قد استسلمت دون قتال، بل هرب الأهالي وعلى رأسهم حاكم المدينة. فلماذا لا نعطي الجنود إجازة بقية اليوم؟ إنهم في أشد الحاجة إلى الراحة يا جنرال.
1: الحق أنني أخشى أن يهاجمنا حاكم المدينة ورجاله من ناحية الضفة الغربية للنيل.
2: لقد تأكدت أنه لا توجد لهم سفن.
1: حقا؟ إذن هذا يؤكد فرارهم.
2: أجل، بعضهم فر عن طريق البر والآخرون عن طريق المراكب إلى الضفة الغربية للنيل.
1: إذن فقد صدق جواسيسنا حين قالوا إن حاكم المدينة علي بيك كان قد عزم على حفر خندق حول المدينة، ثم عدل عن ذلك حين لم يجد من الأهالي رغبة في القتال.
2: أجل يا جنرال، وقد شاهدنا عند دخول المدينة آثار الحفر.
1: حسنا حسنا، أعطي الجنود بقية اليوم راحة.
0: واحتل الغزاة المدينة واطمأنت نفوسهم، واستلقى الجنود منهم على الأرض بجوار الجدران في الظل، مستسلمين للدعة، ينشدون الراحة من عناء السير مشيا على الرمال إلى رشيد. وعندها وقعت الواقعة. ماذا حدث عندها يا سيد شبارتي؟
3: كان أهل البلدة ومن معهم من العساكر منتبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت، فلما أمرهم علي بك السلانكلي بالضرب ضربوا على الإنجليز من كل ناحية وأشبعوهم قتالا، حتى النساء كانت تضرب بالرصاص وغير القادرات بالنبابيت والأطفال بالحجارة. عندها فر من الجنود الإنجليز عدد قليل ومات أكثرهم، وطلب من بقي على قيد الحياة الأمان، ولكن الناس لم يؤمنوهم بعدما وقع من الجنود الإنجليز في الإسكندرية ما وقع، فقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كثيرة.
0: كم كانت الخسائر يا سيد جبرتي؟
3: خسرت حامية رشيد وأهلها 40 قتيلا.
0: والأعداء؟
3: كانوا في الجملة 1000 رجل، قتل منهم في المعركة 600، وأسر 300، وفر 100، وكان فريزر نفسه على رأس الفارين.
4: ولكن الإنجليز لم يبتلعوا هذه الهزيمة دون أن يحركوا ساكنة، فإن أخبار الهزيمة وصلت أوروبا واستغلها الفرنسيون للاستهانة بأعدائهم الإنجليز، فقرر فريزر أمرا جديدا. ماذا تنوي أن تفعل يا جنرال؟
1: هذه المرة سأسير إليهم في 5000 جندي بريطاني مدرب، سنصل خلف خطوطهم فجأة وهم في احتفالاتهم بنصرهم علينا. عندها لن نرحمهم، وسترى.
4: وأنت يا علي بيك، ألا تنتهي من احتفالاتك وتتنبه إلى الخطر القادم نحوك؟
5: الاحتفالات يا سيدي خدعة أخرى، تماما كخدعة الخنادق التي لم يتم حفرها.
4: وكيف؟
5: أنا واثق من أن فريزر لن يبتلع الهزيمة بسهولة، سيحاول أن يعود بقوة أكبر من الخلف.
4: من أين على وجه التحديد؟
5: خلف بحيرة إدكو عند قرية الحماد، سيجدني في انتظاره يا سيدي، اطمئن تماما.
0: وحدث ما توقع علي بيك السلانكلي. جاء فريزر وجنوده من الخلف عند بحيرة إدكو، وفي ظنهم أنهم سيفاجئون الأهالي عبر قرية الحماد، ولكن
4: انتظري يا زميلتي العزيزة، أرجوك دعي المؤرخ الكبير يقص علينا ما حدث عند قرية الحماد.
3: وصل الإنجليز في صبيحة الثلاثاء 24 من إبريل 780,000 إلى قرية الحماد، فتصدى لهم علي بك السلانكلي بالجم الكثير من أهالي بلاد البحيرة وغيرها، وأهالي رشيد ومن معهم من العساكر وأهل دمنهور وبعض التجار القادمين من مكة المكرمة، وسمع الإنجليز الهتاف والتكبير فأطلقوا المدافع، ولكن الناس استهانوا بالموت وطلبوا الشهادة.

0: القتادة وأعملوا السيوف في أعداء الملة حتى وقع بينهم الارتباك وطلبوا الأمان وفر الكثيرون وقتل الكثيرون.
1: وفريزر، هل فر في هذه المرة أيضا؟
0: لم يستطع الفرار يا سيدتي لسبب بسيط جدا، لقد مات بسيف أحد المجاهدين.
2: وكان ذلك يا عزيزي المستمع
1: يوم 21 من إبريل سنة 1807 ميلادية.
3: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة. لهم بصمة.
5: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. أجمل تحية تأتيكم من فريق العمل من الإعداد والتقديم فايز السادة، وشاركني في الإعداد هذه المرة الكابتن محمود المختار، شكرا جزيلا كابتن محمود، ومن الإخراج خليل إبراهيم. خلونا في البداية نسمع نبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
4: ضيفنا اليوم شخصية استثنائية نسجت مسيرتها بخيوط الإخلاص والعطاء والشغف، فكان النجاح رفيقاً لكل فكرة آمن بها ولكل مسؤولية حملها، سواء كانت من صنع رؤيته أو أسندت إليه بثقة واستحقاق. جمع ضيفنا بين عوالم متعددة ومتباينة، فترك بصمته في الساحة الفنية وحقق حضوراً لافتاً في قطاع العقار والاستثمار والأسهم، كما كان له دور بارز في المجال الرياضي والإداري، ليقدم نموذجاً للإنسان الذي يؤمن بأن التميز لا تحده حدود ولا تقيده مجالات. وعلى امتداد مسيرته ظل وفاؤه لوطنه ثابتاً لا يتغير، تجسد في العديد من المواقف المشرفة. إنه رجل عصامي شق طريقه بإرادته وعمله الدؤوب، فبنى نفسه بنفسه وواجه التحديات بالصبر والعزيمة، وقدم من وقته وجهده وخبرته ما استطاع في كل موقع ومسؤولية تولاها. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ جمال محمد بوشقر، الفنان ورجل الأعمال والإدارة.

الرياضي وصاحب المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز. لهم بصمة.

0: عودة جديدة لكم مستمعينا الأحبة، وخلوني أرحب بضيفي لهذا الأسبوع الأستاذ جمال بشقر. أهلا وسهلا فيك،
1: حياك الله يا الله أستاذ فايز، وشاكر لكم الاستضافة ذي. إن شاء الله
0: هذا يعني واجب، وأنت من الناس اللي لهم بصمة فعلا،
1: الله يرحم والديك.
0: بس أنا ما استوقفني في التقرير اللي قرأت الزميلة فاطمة محمد،
1: نعم،
0: الجانب الفني.
1: نعم.
0: أنت غنيت أغنية في مسابقات
1: رمضان، أول مسابقة رمضان أعتقد في 72 أو 73، اللي كاتب وملحن الكلمات الله يحفظه الأستاذ حسن سلمان كمال.
0: نعم.
1: وطبعا هي كانت المقدمة والعقب يعني شو اسمه، يعني غنيت أتذكر في صار التسجيل في الإذاعة القديمة اللي هي حين مبنى إدارة التحقيقات.
0: نعم.
1: قبلها كان بعد كنت أنا يعني من رواد الإذاعة، أحب يعني أروح الإذاعة وكذا في الإذاعة القديمة.
0: نعم.
1: اللي يم القصر القديم.
0: نعم.
1: وبس هذه يعني أنا
0: أشوف أن استوقفتك الصور اللي في الممر الإذاعة.
1: أنا شد هذه جدا يعني حركت مشاعري، لأن كلهم أعرفهم.
0: نعم.
1: وكنت من الناس اللي الله يرحمهم، الله يرحم أستاذ إبراهيم كانو، على عبد الرحمن عبد الله، أستاذ أحمد سليمان، هذين يعني أنا وايد بالنسبة لي.
0: نعم.
1: قمم.
0: نعم صحيح.
1: فأروح ساعات لهم مثلا برنامج قاعد يعني يشتغل وكذا، بس أبقى ويا المخرج ورا وطالع وغير وكذا.
0: نعم.
1: يعني صراحة أنا كنت حظيظ أنه يعني لحقت على هالقامات يعني.
0: نعم. إحنا للحين ما بدينا البرنامج
1: سامع.
0: الآن بنبدي الجد.
1: تفضل.
0: أنا أبي أرجع لجمال بوشقر الطفل، وين ربه؟ في أي منطقة؟ في أي فريج؟
1: نعم. أنا ولدت في الحورة.
0: نعم.
1: لعمر 6 سنين 7 سنين عقب انتقلنا في بيت، خدنا شرينا بيت جديد. في هالأثناء البيت ما يعني ما كمل، فرحنا سكننا في أجرنا بيت وين يعقوب القوز.
0: نعم.
1: يرحمه.
0: نعم.
1: احنا أجرنا من عندهم بيتهم اللي يم بيتهم.
0: نعم.
1: يعني هم ملكهم
0: فيه.
1: ويمنا جيران من بيت الله يرحمه علي ميرزا اللي كان رئيس الأمن.
0: نعم.
1: أو شيء كذي.
0: نعم.
1: ويمنا بعد بيت الخاجة اللي هم عياله عبد الله الخاجة، اللي عياله عادل وعلي.
0: نعم.
1: طبعا أنا درست في مدرسة عبد الرحمن الداخل القديمة اللي كانت بيت الزياني، من مدرسيني كانوا طبعا مدراء، كان الله يرحمه عبد الله الذوادي، عبد الله عبد العزيز الذوادي، أستاذ محمد عباس مال الحيد. مدرسين كان من ضمنهم أستاذ محمد ياسين اللي مال برنامج الأطفال.
0: نعم. بابا ياسين.
1: بابا ياسين. أستاذ جاسم مندي الحكم.
0: نعم. نعم.
1: أخوي الله يرحمه عبد الله بشقر كان بعد مدرس درس إنجليزي في المدرسة. في أساتذة وايد ما يحضرني أساميهم، بس في أستاذ وايد كنت أخاف منه، أستاذ مندي أيام محمد يا جاسم كان عنده مطعم في شارع القصر القديم يم مسجد القضيبية.
0: نعم.
1: يعني ما كان في مطعم فاست فود شيء.
0: نعم.
1: يعني هذه من عقب هد التدريس وشغل هذه كان وايد يعني أمانة كانوا مدرسين أولياء، أكثر من أولياء أمور، يخافون عليك يحاتونك.
0: نعم.
1: مايت المدرسة يروحون للبيت يعني. أتذكر يطق.
0: كنت شقي؟

0: شيطان.
1: إيه
0: نعم كنت شيطان.
1: وتسوي مقالب في رابعك أو في المدرسين؟
0: لا يعني مو بلدرجة مقالب أو ذي، بس كنت يعني كنت أنا بديت أغني في الطابور في مدرسة عبد الرحمن الداخل. إحنا كنا أفتكر 2 أو 3، بس أنا كله أنا أطلع الأول، إنه يعني أنا اللي أستحق الصبحة يعني أنشد أو أغني. مدينة عيسى عقب ما صارت يعني من الصف الرابع الابتدائي، رحت المدينة من الرابع للسادس. كان أخوي أحمد الله يرحمه محصل بيت في المدينة من البيوت الكبار، وانتجلت الناس كلها اللي في الفريجن وغير كلها راحوا المدينة.
1: نعم.
0: وزين وجيت المدرسة نموذجية وغير وكذا وهاللون، وطحنت أنا على الله يرحمهم أمي وأبوي إلا نروح بيت أخوي أحمد. على الأقل هناك مدرسة جديدة وكذا، ورحنا فعلا يعني تمنا 2 أعتقد من مدرسيني هناك في المدرسة. الله يرحمك يا عدنان أيوب،
1: هو الله يرحمه وغفر له،
0: هو اللي يا بني يعني عقب كمدير كرة هو اللي وزوز في إذني، هو ويا كابتن حسن زليخ الله يعطي الصحة والعافية.
1: فؤاد بوشقر يقرب لك؟
0: اي يصير لي يعني عيال عم، احنا نصير يعني هو امه تصير اخت المرحومة زوجة ابوي الأولية.
1: نعم. طيب احنا بنطلب منك طلب اقناع فؤاد بوشقر انه يكون من الموجودين من ضيوف لهم بصمة.
0: انا اتمنى يعني ان شهادتي مثل ما قلت لك ان انا كلمته فعلا من اقول له يضحك، يقول لي انا عقب هالعمر توديني اذا عمر شنو وعدني، كان هو يسمعني
1: ها؟ نعم.
0: او بيسمعني في التسجيل عقب ان اقنعته وقال لي خلاص ما اقدر ارد لك طلب.
1: تعال بالحوره.
0: ايه فانا الحين يقول يعني ايش بقول؟ قلت له يا ابن الحلال انت تقول ايش بتقول؟ انت تعرف الناس انه في شغف انه
1: نعم
0: يعني يستانسون يسمعون
1: صحيح
0: فؤاد بوشقر ولا ثعلب انت اللي سويته مو شوي
1: مو بشوي ابدا.
0: فأنا أوعدك
1: يعتبر من أفضل المهاجمين اللي ولدتهم البحرين إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.
0: أنا أشهد.
1: طيب نرجع، رحتوا المدينة؟
0: رحت المدينة 2 ودرست هناك، وعقب صار بعد أتذكر أسبوع الصحة لأول مرة تصير في المدارس، دائما تطلع المدرسة مدرستنا الأولى في شيء طبيعي مدرسة نموذجية.
1: نعم.
0: وبعدين يات بعد أتذكر بعثة فرنسية عندي يوم دروا نحن مدرستنا الأولى، فقام الله يرحمه مصطفى جعفر المدير قال لهم هاي ترى فنان، ويعني دائما كل صبحية أغني لهم فيروز يعني قدام الطابور، وكان من الاحتياطي مالي لو أنا ميت الممثل ومذيع الله يلعن ابليس
1: عبد الله ملك،
0: لا مو بعبد الله
1: ممثل ومذيع
0: يصير حق قحطان، ماخذ اخذ قحطان
1: انور احمد. نعم ايه انا ترى مسي عليه بالخير،
0: الله يمسي عليه بالخير والعافيه. انا ما في بالي انه هو كان احتياطي، تعرف انا مشكلتي بعد نساي. ففي قبل كم سنة قال لي ترين أنا كنت لما أنت موجود أنا غني مكانه كمر شنو يعني، هذه من الأشياء اللي كانت.
1: نعم.
0: يات بعثة فرنسية صوروني ودوني كل مناطق البحرين، عندي موجودة الصور. وفي أحد السنين بس صوروني حتى فوق خيل عند مسجد مدينة عيسى، صوروني في أم الحصم يوم كانت عرشان. تفاجأت وأنا رايح في علاج الله يرحم زوجتي الرياض في في في فندق الرياض كنا ساكنين، إلا صورتي موجودة وأنا ميود الصقر.
1: عجيب
0: شلون هاي يا بناني أثاري ذلين الفرنسيين جايين يصورون ومنها يبيعون عقب الصور غير كذا، بس أنا ما
1: وخدت الصورة ولا خليت؟
0: لا عندي موجودين عندي.
1: طيب
0: البروشور قصدك موجود عندنا؟
1: نعم.

0: لولا الحادث لكنت الآن طيار أنت؟
1: كنت نعم، كنت أنا
0: 77
1: بتعث، لا عفوا في 78
0: نعم
1: ابتعثت إلى ساوثهامبتون إير كوليج. من كان وياي؟ اللواء الله يذكره بالخير، مسي عليه بالخير، ناجي الهاشل،
0: والنعم
1: عبد الله الفاضل كان مدير الحريق،
0: والنعم المعروف،
1: كان عيسى الكواري بعد صار رئيس جناح الطيران، الله يرحم يوسف عبد العزيز العامر بعد صار مدير إدارة الدفاع المدني.
0: نعم.
1: كنا يمكن فرحنا وفي أثناء هذه أنا كان صاير

0: صاير إجازة عندنا نعم. عيد أضحى ويوم الوقفة, وكانت الكلية مدنية مو عسكرية. فجيت البحرين وكذا, صادني حادث دعمني لاري بس, وصادني عجز
1: في لاري. شاحنة ترى
0: شلون
1: نترجمها للجيل الجديد؟ شاحنة.
0: شاحنة إيه لاري. إنزين. فبس ومنها عقب تم معاشي يمشي سنة ونص. قلت لهم بس ما أبي أشتغل, أنا بشتغل في العقار. وفعلا اشتغلت في العقار, توني بس 4 شهور 5 شهور استوت سالفة بتلكو شهود بيفرونا إلى شركة مساهمة في سنة 80 أو آخر 80. واشتغلت, واللي حفزني إن أنا أحط لي مكتب وكذا وهاللون, الله يذكرهم بالخير إسماعيل بلوش التاجر واللي كان عنده مفروشات, والله يذكره بالخير حسن النصف.
1: نعم.
0: حسن النصف كان وكيل وزارة التجارة. فقلت له أنا ما عندي سجل ولازم أثث ذي. قال أنت روح خذ مكتب وعلى أساس إنه شيء رسمي وكذا, بس ما عليك إذا ذي أنا أنا وراك.
1: نعم.
0: وفعلا أثثت هذه بتقسيط عن طريق الله يذكره بالخير إسماعيل بلوش. يوم الافتتاح بفتتح المكتب رحت له قلت له أنا هيك يعني افتتاح, روح ياني المكتب. قال لي بس يا أبو شقر اللي خدتها أنت هو 8000 وشوي هدية من عندي.
1: ما قصر ذاك الوقت 8000 دينار.
0: نعم.
1: وايد
0: وايد. إيه نعم. هو أكيد يسمعنا يعني أمانة, هو ولده جلال نينتهم ما قصروا. نعم. يعني.
1: وسوق المناخ إيش سالفتك في سوق المناخ؟
0: اشتغلت لا أنا اشتغلت في الأسهم. اشتغلت في الأسهم وبعدين ياني الله يذكره بالخير أنور عبد الرحمن اللي الحين تشيرمان مال أخبار الخليج. زين. فقال لي احنا نبي الأسهم وايد حركة, نبي كل يوم المغرب بنضرب لك تليفون وعطنا الأسعار الأفريج تقريبا كذا هاللون, شوف يا ربعك في السوق غير كذا. كنت أنا في ذاك الوقت صيتي ضارب لأن شباب وأداوم, كنت 7 وأرجع 7 في المغرب
1: ما شاء الله,
0: ما رد البيت. إيه شغل كان
1: تعب.
0: كان تعب بس أنا حب الشغلة.
1: نعم.
0: وتميت أعطيهم, وتمت جريدة أخبار الخليج كل يوم تطلع الأسعار الأسهم, وتحت مكتوب شنو المقابل هم الجريدة, إن إحنا نحط لك تحت دعاية اسم وكالة أبو شقر العقارية اللي هي ملكي وأرقام التليفونات.
1: حلو.
0: حلو. هاي دعاية بلاش.
1: زين أبو محمد أنا براجعك ورا شوي.
0: بعد لحظة.
1: تفضل.
0: يوم صارت الأسهم تمت الأسعار يعني مثلا يصير في يوم نزول يوم كذا, صار فيه أزمة إن كله نزول. قال أبو شقر كله ينزل الأسعار, ومنهم الله يرحمك يا جاسم سند كان يقول أنا في وسط اليسر أوقف ما أقدر أمطر للبيت للمكتب أطالع كم لش سويت يا أبو شقر. بعد اللون جاسم سند يعني الله يرحمه كان يعني اللي انتحت ما يسكت. فقمت أنا رحت حق الله يرحمك يا حبيب قاسم وزير التجارة. قلت له أبو علي يعني أرجوك أنتوا سووا فيني خير, ترى أنا الحين الناس حاطة علي حطة إن أنا اللي أنزل في الأسعار, لا يعني أقسم بالله عمري ما شريت لي سهم لشخصي يعني.
1: نعم.
0: فعلى الأقل فكروا في سالفة البورصة هاي الكلام في أواخر 82 83.
1: نعم.
0: البورصة ابتدت في متى 90. ففعلا
1: أنت اللي اقترحت عليهم البورصة وتم. نعم. وتم التأسيس.
0: وتم التأسيس بس. نعم. أخذ وقت. كان حتى مدير عام البورصة الله يذكره بالخير الدكتور فوزي بهزاد قبل لا يأخذ الدكتورة كان يجيني, كان يتصل لي يقول لي بايك عشان أبي أخذ معلومات عشية. فقلت له لا تجيني إلا المغرب أنا لأن طول الوقت مشغول. أجيني المغرب يأخذ أجيب له عشية من الكويت, أجيب له يعني معلومات وغير وكذا.
1: نعم. أنا براجعك ورا شوي.
0: تفضل.
1: أنت شخصيتك قيادية.
0: نعم.
1: هل

0: الفريج ساهم في بناء شخصية جمال بوشقر من الناس اللي حواليك. كان قبل أكثر من مربي، مربي الأبو والأخو والجار.
1: نعم نعم.
0: فهل الفريج فعلا ساهم عفوا في بناء هذه الشخصية القيادية؟
1: هو ما في شك، في ناس كلهم يعني في ذاك الوقت كانت رجال يعني يحس يعني أنت تذكر، يمكن يعني أنا أكبر منك بس، لكن تذكر إن على الأقل الفرجان كانت هو بكفو واحد، إن أحد
0: غريبي
1: غريب أو يغلط على أحد من
0: نعم.
1: أهل الفريج
0: صحيح.
1: ولا غير وكذا، فكان كنا الفرجان يعني
0: نعم.
1: يد واحدة. وأنا كانت طبيعتي أحب يعني حتى كنت أحب أحط لي بياعة، أحط لي مرشوان صغير يعني أحب أشتغل يعني على نفسي.
0: والوالد رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: حدثني عن الوالد بس عقب ما نسمع هذا الفاصل.
1: تفضل.
2: يا بعد هالناس يبه أرجع، تراني حيل لك مشتاق، يبه وينك أشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك، يبه وينك ولهت النظرة من عينك، يبه أرجع ورب الكون أنا والهان، يبه وينك يبه أرجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، أنا كلي فدل راسك، بس تكفى يا يبه أرجع. يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف، وكرم قلبك مع هالناس، من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل، وينك يا الزعيم وينك، من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم، بعد ما رحت اجتمعوا، الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له، بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين، ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
0: بعد هذا العمر أبو محمد،
1: نعم.
0: بعد هذا العمر ما زلت تقول يبه وينك؟
1: أكيد ما في شك.
0: مم.
1: أنا العبرة ياتني، لأن ما في شك أن أنا أبوي له دور كبير في حياتي.
0: نعم.
1: أبوي من النوع اللي الله يرحمه كان يعني من أنا صغير يدي بيده، يعني حتى أنا تعلمت سرعة المشي، كان هو ما شاء الله عليه يعني سريع خطواته.
0: نعم.
1: فلين بال حقة من بيت الحورة لين بنروح المنام، هو كان يشتغل في الجمارك اللي في صوب الفرضة.
0: نعم.
1: كان يشتغل يعني كاتب هناك في الفرضة، ومسؤول عن اللنجات هذين اللينيون غير كذا هاللون. فالحمد لله أبوي يعني كان إنسان هادئ.
0: إيش خذيت من الوالد غير الشكل؟ إيش خذيت منه؟
1: تبي صج أبوي يعني هدوء وغير وكذا وهاللون، واحترامه والناس تحترمه وهو يحترمهم. من الأشياء الجميلة اللي في حياتي هو اللي علمني على روحة السوق وياه، الميالس، الأعياد، الأفراح، الأتراح، يعني أمانة.
0: نعم.
1: تعلمنا
0: نعم
1: منا الكثير. تبي الصدر
0: وفي بعد الصدر الحنون بعد
1: ما
0: الوالد.
1: في شك ما في شك.
0: بس نسمع شيء.
1: تفضل.
3: يا ميا غلى الدنيا، وأصدق عاطفة في الكون

0: وإذا غبتي عن عيوني يغيب النور عن عيني. غاب النور؟
1: أيوة غاب النور، غابت اللمة اللي كانت موجودة بين الأخوان وبين
0: الأم. دائما تيمع.
1: أنا أشهد.
0: رحمة الله عليها.
1: الله يرحم.
0: من النسوان الأول؟
1: أنا أشهد إنها كانت مرة. الله يرحمها ويغفر لها.
0: اللهم آمين. إيش خدت من الوالدة؟
1: أمي الحمد لله كانت حنونة وتحب الناس وتساعد الناس. هذه أحد الأشياء اللي أنا أخذتها من أمي، يعني إن إذا في مقدورك تساعد ساعدي به، وإذا تسمع أنا أحد في شيء ولا ذي اسعي له أركض له.
0: كفو.
1: وهذا الحمد لله اللي أنا يعني كسبتها.
0: في مرأة ثانية في حياتك بعد الوالدة؟
1: نعم،
0: أم محمد رحمة الله عليها. خلنا سمعك شيء.

0: طالت الغيبة.
1: أنت عايبيني تصيحوني؟
0: لا أبدا.
1: أمانة أم محمد يعني تأثيرها كبير. هي اللي ربت عيالي وهي اللي يعني وقفت معاي. ما أتصور أن في يعني الحكي صعب صعب.
0: رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: العيال بالترتيب:
1: دلال أكبر البنات هي حمد زوجة،
0: وجابت لك الأحفاد.
1: جابت الأحفاد زوجها طارق ولد عثمان شريف الرئيس.
0: نعم والنعم.
1: بنتي نيلة دكتورة استشارية، هي رئيسة بنون في العسكري وتبع الولادة ما شنو. وزوجها حمد بن عبد الله معيوف
0: الرماحي. نعم.
1: عندها عيال حين عبد الله الله يحفظه، السنة أول سنة طب يدرس
0: ما شاء الله،
1: وعندها ناصر وتركي والجوري
0: ما شاء الله.
1: ناصر هالسنة يخلص يعني الثانوي، الجوري بعد أفتكر سنة الجاية، يعني التركي يمكن يبي له 4-5 سنين.
0: ومحمد؟
1: محمد الله يحفظه يشتغل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
0: نعم. وخالد في
1: متزوج وعنده ولد عبد العزيز صار له سنة وزود. طبعا ساكن معاي في البيت لأن تخبر عقب أم محمد صعب
0: رحمة الله عليها.
1: وخالد يشتغل في وزارة الخارجية. نعم
0: نعم. من الأقرب لك؟ كلهم تحبهم بالتأكيد، لكن من الأقرب لك فيهم؟
1: صعب شلون تقول، يعني كل واحد له.
0: من اللي دايما معاك يعني كل واحد اكيد تحبهم كلهم؟
1: لا شوف بناتي هذه خلهم في برد. هذا لين عند ويك يعني في اي لحظه ما في شك. ولدي محمد انا استند عليه.
0: نعم.
1: يعني في امور اشياء غير كذا يعني، وفاهم يعني كل الاشياء وغيره ذي، ومو مقصر وياي يعني.
0: نعم.
1: خالد شغله لانه في تبع الخارجيه مخارجيه ساعات لين صايف الليل لي كذا في العمل، خاصة في هالظروف اللي احنا فيها.
0: خالد ايش خد منك؟
1: خالد يعني نوع الهادئ ويعني شو اقول لك، يمكن صعب ترى ان الاولاد ياخذون من هاي.
0: صحيح.
1: لان هالوطر ذي مو مثل وطرنا القبلي.
0: نعم.
1: مثلا قبل ابوهاتنا يودونك قصبا عليك تروح الميلس تروح كذا تروح وياه بيروح سوق تو وياه يعني. الحين لا

0: تغيرت الحياة.
1: خالد شو بتقول حق الوالد؟
2: مساء الخير عليكم على المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: أشكركم على استضافة والدي العزيز.
1: واجد.
2: في الحقيقة والله يعني أنا ما أقدر أقول كلام يوفي بحق الوالد. الوالد طبعا يعني غرس فينا الروح الرياضية بمفهومها الحقيقي الإنساني اللي يعني بعقليته النضجة وعقليته الكبيرة كان دائما يقول لنا يعني مثلا لو أقول له يا يبا عادي أشجع النادي المنافس مثلا محرق ولا غير يقول لي ياه بالعكس هذي نادي عريق ولا تاريخه
1: يعني ديمقراطي.
2: اي فما شاء الله عليه الوالد يعني انا الصراحه فخور فيه ومو بس كعضو مجلس اداره بالعكس كاب وك يعني قدم للمجتمع نموذج في الاخلاق والروح الرياضيه اللي تجمع وما تفارق.
1: نعم احنا بخيلين في مشاعرنا خالد ما نقدر نقول مثلا نقول حق ابونا احبك ما نقدر.
2: لا بالعكس هو سندي واحبه واعشقه واموت فيه.
1: كفو عليك.
2: وهواي بعد.
1: كفو عليك. تحب تضيف شيء خالد قبل لا نختم؟
2: الله يجزاكم خير اشكركم واشكركم على هذا البرنامج هذا الاستضافة.
1: شكرا لك يا خالد، شكرا لخالد جمال وشقر.
0: مشكور يا حبيبي، شكرا لك.
1: بعد خالد نبي نروح للنادي الأهلي. انشغلت منصب مدير جهاز الكرة من 86 ل 94.
0: نعم.
1: وذاك الوقت عاد الكرة كورة يعني.
0: أنا شاد.
1: لا يعني النادي الأهلي ذاك
0: أنا حظيظ، أنا حظيظ اللي اشتغلت وابتديت يعني أمانة.
1: نعم.
0: وقفوا معاي ريايل يعني ما في شك المرحوم سيد عدنان أيوب يعني هو أقنعني بشدة إنه لازم تي. أنا متأكد إنك أنت معارف عن كذا اللاعبين إيش يبون ما يبون شيء، يبون شغلة بسيطة مني من ناقير كذا، وأنت قاعدها فلوس أنت يعني كلها مفتوحة وممكن تطلع من عند الرئيس الله يرحمه عبد الرحمن كونو كان ما يقصر.
1: تعتبر تجربتك من 86 ل 94 تجربة ناجحة
0: جدا جدا وهي يعني وايد أثرتني.
1: لو دعيت الآن لتمثيل النادي الأهلي كرئيس جهاز كرة ترجع ممكن؟
0: لا لا لا لا صعب ما أقدر. أنا خلاص يعني أنا أشوف أن أعطيت اللي عندي بذاك الوقت يعني أنت ذاك الوقت أنا عيالي من رباهم غير الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: لأن كنت يومي
1: دائما مشغول
0: من الصبح لليل من الصبح لليل كله في النادي.
1: نعم نعم, نعم. النادي الأهلي راضي عن وضع أنت الآن؟
0: شوف النادي الأهلي شيء طبيعي أنه أنا ما أرضى عن النادي الأهلي القبلي لأن الحين لا صعب.
1: نعم.
0: الظروف كانت تختلف. أنا ما أقدر ألوم بعد اللي موجودين الحين لأن هذه مو في يدهم.
1: نعم.
0: تكفوا تيب مثل عبد الرحمن كانوا ولا عبد الوهاب العسومي ولا مبارك العطوي ولا يعني يعني ما أبي أمدح في نفسي بس أنا صراحة حتى أشغال شقلت من الاسكان طلعت لهم بيوت اراضي ايش يعني كل شيء سويت لهم.
1: طيب ايش علاقتك انت كره قدم رئيس جهاز كره قدم لكن عندك علاقه مع محمد حماده رئيس اتحاد كره الطائره سابقا؟
0: نعم نعم انا الله يسلمك كانت المؤسسه في مكان مجلس النواب. فهو امانه في كان المبنى النادي توه يبتدي.
1: نعم.
0: فكنت انا يعني انت يعني حتى السفرات انا اروح ويا رئيس وفد مال تنس مال سله مال يد
1: ما شاء الله
0: من محبتي للنادي ومن محب احب اشتغل واحب اخدم.
1: نعم.
0: محمد حماده الله يذكره بالخير ريال يعني يوم رحت له وجت يعني صدر رحب وتم يساعدني وتم انا صراحه ما كانت عندي الخبره الله يرحمك يا ماجد سلطان هو من
1: الله يرحمه

0: الأشخاص اللي وقف وراي يعني سند، وكان يعني أمانة هو اللي كان يعلمني ويقول لي كذا، وكانت في أشياء حتى بعد أكون صريح معك يعني أبو جاسم محمد حمادة، كنت دائما في أشياء في النادي غير كذا اللي يريدي يقول لي شوف هاي الكين ماستر ما مش عندك إلا أنت، وأي شيء إذا كذا غير كذا خبرني وأنا أخبر ويا المقاول المرشون. أنا طبعا أرد حق الله يرحمك يا عبد الرحمن كانو وعلى عبد الوهاب العسومي،
1: نعم،
0: فأي شيء هم يقولون لي أنا نقله لك.
1: قول ألو أبو محمد.
0: ألو.
2: هلا
0: هلا والله.
2: هلا والله.
0: حي الله أبو جاسم.
2: الله يحييك أبو محمد.
1: يا مرحبا أبو جاسم، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك في لهم باسمان، الله يطول عمرك.
2: والله خير ما اخترت يا أبو فيصل.
1: الله يطول عمرك.
2: الله يسلمك. أنت بعد ما عليك زود، وأبو محمد بعد اختيارك موفق يعني.
1: سلام.
2: وشهادتي أنا يعني في بعد مجروحة.
1: الله يطول.
2: لأن هو من الجيل اللي بذلوا مجهود غير طبيعي، يعني بذلوا مجهود يمكن على نفسهم وعلى أهلهم هاي، لأن طول وقته كان في النادي الأهلي.
1: صحيح.
2: ما يعني شغله كله هذه، يعني هو كان يعني مشرف الفريق كرة القدم، لكن كان مشرف على النادي كامل.
1: صحيح.
2: وهو في الجيل اللي هو جيل غير يعني ما ينسي، يعني مثلا جيل الله يرحمه عبد الرحمن كانو.
1: نعم.
2: والله يرحمه مبارك العطوي والأخ عبد الوهاب العسومي، الله يعطي طولة العمر. ذلين يعني اشتغلوا وأنا عاشرتهم، يعني عاشرتهم عشرة يعني.
1: نعم.
2: هم يعني قبل أنا لما كنت في المؤسسة الله يعطي طولة العمر الشيخ عيسى بن محمد، لما قرروا بناء نادي المنامة، نادي في المنامة، فاخترنا النادي الأهلي.
1: نعم.
2: والنادي الأهلي مبنى، وكانت المخططات يعني مبنى عقب نادي محرق، فكانت الأخطاء اللي حصلناها في نادي محرق حاولنا نتداركها في مبنى النادي الأهلي.
1: صحيح.
2: وكان كان عبد الوهاب والأخ جمال بن محمد كانوا حلقة الوصل اللي يجون ويتابعون، سواء تابعون يعني مع شغلة هو ويا الفريق الكرة، شغلة بعد ويا المبنى وهذه، وأيضا كانوا يعني يتابعونا لما كنا في اتحاد الطائرة، وكان
1: نعم.
2: عبد الرحمن كانوا والأخ عبد الوهاب وبو محمد كانوا داعمين حق الاتحاد. يعني أنا أتذكر أن فريق الكرة الطائرة لما يبقى طولة الشباب أول من عمل لهم تكريم الأخ عبد الرحمن كانوا الله يرحمه في بيت كانوا، يعني وكانت علاقتنا بالنادي الأهلي
1: نعم
2: بسبب أبو محمد والجماعة، كانت علاقتنا جدا جدا قوية.
1: نعم. كلمة أخيرة أبو جاسم تقولها حق أبو محمد.
2: أبو محمد أقول له كفيت ووفيت وما قصرت، وعطيت من عمرك ومن نعم. بيتك وأهلك، عطيت الكثير، وأتمنى لك حياة طيبة سعيدة وتبلغ ان شاء الله في الاحفاد ان شاء الله.
1: يا الله رب ان شاء الله. كل الشكر
0: يا ابو جاسم.
1: كل الشكر لك الاستاذ محمد حماد رئيس اتحاد كره الطائره سابقا، شكرا جزيلا لك. ومحمد علاقتك مع نجوم الكويت علاقه قديمه من السبعينات،
0: ما في شك.
1: علاقتك بسعد
0: الحوطي
1: الله يحفظه.
0: نعم.
1: ويطول بعمره.
0: نعم.
1: شلون كانت هذه العلاقه وشون عرفتوا بعض؟
0: احنا تعرفنا في سنة 74.
1: نعم.
0: هو وجاسم يعقوب، كنت أنا بمعرفة في جمعة مال الله، احنا كنا ندرس تبع مال معهد الموسيقى اللي أرسلونا من البحرين وزارة الإعلام، أرسلونا الكويت ندرس. من كانوا اللي وياي؟ محمد ناصر عبد الله خيري الله يرحمه.

0: محمود الله يرحمه عازف الكمانجة.
1: نعم.
0: وأسماء يمكن ويمكن تميت أنا 8 شهور لأن أهلي ما كانوا راضين مش يوديك هناك موسيقى ويعني شو بتصير مطرب. فكنت أنا أحب الفن. فكنت كانت أحد خواتي الله يرحمها تدرس في الكويت فوزية.
1: نعم.
0: فكانت هي صديقة عائلة بيت مال الله. ويم أمال الله الله يرحمه بعد يعني أخو رفيجاته وتعرفت أنا عليهم. فصار المعرفة ويا يم أن نروح ساعة نتعشى ويا محسن الفارس مؤسس نادي القدسية.
1: نعم.
0: فيون جاسم ويا سعد الحوطي هني تعرفت عليهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وسعد قريب منك جدا.
0: جدا أنا سافر معاه يعني هو ما يقصر يعني يعزمني الحين كل سنة تقريبا. نروح الإسكندرية مع بعض لأن عنده شقة هناك.
1: يا الإسكندرية لا عيل هالمرة بروح وياكم والله. كابتن سعد مساك الله بالخير.
2: يا هلا مرحبا ومنورين احنا نقول اسعدتوني أمانة يعني
1: الله يطول عمرك
2: في هذا الاتصال الرائع الكبير العزيز على قلبي.
1: كنا
2: يعني انت قاعد تتكلم وانا اسمعكم واتذكر طبعا سنوات جميلة كانت. أولا أنا من الناس المحظوظين اللي أنا تعرفت على الأخ العزيز الصديق الحبيب الراية جمال مشقر. هو فعلا يعني إنسان بكل معنى الكلمة من تعامل وخلق وعلاقات ومحبة وتواصل. يعني شوف يمكن ذلك من السنة 74 أنا أعتقد من ولدنا حنا ربع وباقية يعني إي والله العظيم يعني
1: صحيح.
2: جمال إنسان جدا رائع بخلقه بكلامه بأدبه بحواراته باتصالاته بمتابعته يعني بتواصله ويانا. ويكفي أمه من مملكة البحرين الغالية العزيزة على قلبي على قلب كل الكويتيين. وإحنا دائما يعني معاكم في الظروف الحلوة وفي الأحداث المحلوة لكن إن شاء الله إحنا عند الله
1: يا رب
2: دائما
1: إن شاء الله.
2: كبيرين وعزيزين.
1: نعم.
2: بأدائنا بتعاملنا بمحبتنا لبعضنا خاصة الدول الخليج لكن الكويت والبحرين أقول أنا لها نقول إحنا علاقة مختلفة.
1: صحيح.
2: علاقة محبة ترى من زمان.
1: نعم.
2: من أيام
1: عينين في راس.
2: السفن البحرية.
1: نعم
2: نعم نعم, نعم. أسمح أعطيكم الفرصة لكم بسألون يبرشي اللي عندكم
1: أنا اللي
2: يبدأ.
1: أنا اللي بقوله
2: أنا جمال أنا محظوظ إني أنا تعرفت على جمال.
1: الله يطول عمرك. أنا اللي بقوله إن أنت نجم مو من نجوم الكويت, أنت نجم من نجوم الوطن العربي. كنا
0: نعم.
1: كنا نتمنى فترة نصور وياك والحين أنا قاعد أستقبلك. هذه كبيرة. بقى شرط من شرطات المنتخب عندك القديمة؟
2: إيه
1: بس عليها التوقيع. عليها التوقيع
2: إن شاء الله
0: يوصل.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوصل.
0: وشاكر لك والله بخير يا أبو محمد. أنا شاكر لك وايد وكل شيء على ما ولله الحمد.
2: وجمال يعني ذكر شغلة إحنا فعلا نروح الإسكندرية صار يمكن
0: إيه والله إحنا
2: من
0: الحقيقة
2: يعني
0: الحين بس
2: جمال من الناس اللي تستمتع وياهم بالسفر.
0: الله يرضى عليك أنت كذلك
2: يعني تعامله بخلقه بدقاته الحلوة الخفيفة شيء حلو.
0: بس إذا أنا وأنت يمكن أوكي أبو محمد لكن إذا جاسم يعقوب يعني صراحة مشكلة إذا يسافر ويانا.
2: لا شوف أبو حمود أنا هذا إنسان
0: لا راعي دقات يا أخوي
2: ربما يقول لك مثل كيف رب أخي لم تجه لك
0: أنا شح.
1: نعم
2: جاسم يعني أنا من بديت الكرة وأنا ما زلت معاه لأن أنت تدري مني يمكن بعد ما جاسم يعقب البحرين وقت الغزو العراقي عندنا وقاعد عندك.
0: نعم
2: في البحرين.
0: نعم قاعد عندي
2: وهذه
0: نعم.
2: أعتقد أكبر يعني معزة أنت شفتها.
0: نعم.
2: من جاسم لك لذلك إن شاء الله الله يجمعنا دائما.
1: آمين يا رب.
0: شاكر لك يا أبو محمد.
1: شاكرين لك يا أبو محمد هذه المداخلة.
2: عليكم مشكورين عليكم عطيتوني الفرصة أبرع رأيي بتحياتي.
1: بالعكس إحنا سعيدين جدا بمشاركتك.
0: أيوة
1: شكرا
0: أيوة.
1: لك كابتن الله. جاسم يعطيك العافية. شكرا لك
0: الحوكي.
1: كابتن سعد عفوا. شكرا لك كابتن حسن الغزال.
0: إيه
1: إيه
0: كنا في مدينة عيسى وكان هو من

0: يعني جيرانه كانت الله يرحم الوالدة مع والدته وكذا وهاللون. ففي أنا وايد أحب هذا الرجل محترم جدا من عرفته إلى يومك.
1: رد علي يا حسن، ساك الله بالخير.
0: بو هشام،
1: بو هشام
2: أبو خير والكرامة. هلا أبو محمد.
0: هلا أبو خوي، الله يمسك بالخير.
2: أبو فيصل ما قصر،
1: واجب واجب طال عمرك.
2: أبو محمد ما يحتاج أنا أتكلم عن الجوهرة لي يا أخوي.
0: الله يرضى عليك، ما عليك زود يا أبو هشام.
2: الله يطول لي بعمرك يا أخوي. والله واحد يعيد يعني شلون أوصفك، يعني أنت إنسان يا أخي عاشرت ناس يعني عمالقة.
0: الله يرضى عليك،
2: كنت صغير،
0: ما عليك
2: صغير.
0: أنا أشهد
2: وجاريتهم
0: وأنت واحد منهم
2: وتواصف عليهم بعد.
0: الله يرضى عليك.
2: يعني ما حد ينسى أبو محمد يوم مسكت فريق النادي الأهلي العريق.
0: نعم.
2: ديش الفترة اللي كانت الفرق يعني تحسب تنهم منتخبات.
1: ضاو، كانت الفرق ضاو.
2: وانت كنت أصغر من اللاعبين.
0: أنا أشهد.
2: لكن ما شاء الله عليك إدارة وثقة وتصرف حكيم. وأهم شيء في شغلة اللي أنت تقوم به أن اللاعبين يحترمونك ويحبونك.
1: نعم صحيح،
2: هذا أهم شيء.
1: صحيح.
2: وإحنا الحين فاقدين ذي الشيء يعني.
0: الله يرضى عليك، ما تقصر يا أبو هشام. شكري لك
1: أبو هشام. أبو هشام لضيق الوقت كلمة أخيرة.
2: أبو فيصل
1: سم،
2: ترى جمال حارس زين كان يوم يصيح.
1: ياه
2: مواصل.
1: إيه. كان زين مواصل. أنا أبي أحد بس يقلب حمود سلطان.
0: لا لا مو بكفو.
2: لا والله مستمر كان بينافس. لا بس حمود شوي صعب.
0: لا لا حمود هاي ما شاء الله عليه. أبو حسام مطاط وانت
1: مطاطي.
0: إيه. الله يحفظه إن شاء الله.
1: إيه. الله يحفظك يا أخوي أبو هشام، شاكرك هذه المداخلة، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: مشكور يا أبو هشام.
1: بعد عندنا اتصال من الأستاذ يوسف الحنفي، مساك الله بالخير.
0: والنعم فيه أبو محمود.
1: أبو محمود مساك الله بالخير. أبو محمود طيب انقطع خط أبو محمود، بناخذ محمد جمعة بشير.
0: الله أكبر.
1: هذه انت دربته ها؟
0: مو
1: لا دربته انه يوصل كمدير فريق كرئيس جهاز كورة.
0: من يوم شبل يعني أنا لأن محبتي حق أبوه محبة لا توصف.
1: نعم
0: تفضل.
1: محمد بطلال.
3: ألو يا مرحبا.
1: يا هلا
3: وفيصل شلونك؟
1: الله يطول عمرك سلمك.
3: اليوم عاد المشكلة أنت ضيفك، إحنا ما جاي نتكلم عن أبو محمد جمال بشقر يعني إيش بتقول عنه بيكون قاصر في حقه.
0: الله يرضى
3: صراحة عليك. يعني جمال بشقر أبو محمد تعلمنا من الكثير. أولا هو كفاية صديق الوالد، يعني من أصدقاء الوالد المغربين.
1: نعم نعم.
3: اللي شفناه وشاهدناه في الكثير من المواقف اللي يعني على مر الزمن، على فترة الزمن كلها اللي كان مع الوالد في الصحة وفي المرض وفي اللقاءات اللي كانت ما بينهم وفي المكالمات
0: السفر.
3: وفي السفر وهو نعم. بعد يعرف عن يمكن أشياء أنا ما أعرفه. فمهما تكلمت عن أبو محمد والفترة اللي كانت في النادي الأهلي، أعتقد فترة أبو محمد في النادي الأهلي كانت من أقوى الفترات الإدارية،
1: فترة ذهبية،
3: الفترة الذهبية اللي
1: نعم.
3: أعتقد مهما حاولوا ما راح يوصل لها، خاصة بوجود أبو محمد، بوجود العم أبو ناصر عبد الوهاب العشتومي الله يرحمه، نعم. مبارك العطوي، وكان في موجودين جعفر القصاب والكفاح والكثير من الإداريين. فأبو محمد يعني أعتقد إنه بالنسبة لو كنا على المستوى الرياضي خسروا النادي الأهلي كثير، على المستوى الإنساني للكثير من المواقف اللي ما أعتقد في تجمع يذكر فيه.
1: نعم.
3: مثلا أنجازات النادي الأهلي ولا السنوات والنجوم اللي فيه.
1: صحيح.
3: بدون ينطري نجم من نجوم الإدارة.
1: أتفق معك تماما.
3: أنا
1: بو طلال مضطر أختم معك لأن يعني اتصالات كثيرة.
3: أي نعم.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: مشكور يا أبو طلال، ما قصرت.
1: المخرج يقول لي اتصالات كثيرة قاعدة تي للبرنامج. خلينا نأخذ اتصال. مساء الخير.
4: سنور وفيصل.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا.
4: نرحب فيك ونرحب في الغالب محمد، جوهرة من جواهر النادي الأهلي.
0: والنعم فيك أخوي حسين السماهيجي.
1: والنعم حسين، حياك الله. أهلا وسهلا.
4: عرف صوتي محمد.
0: ما في شك أنت أصلا في

0: قلبي، أنا من الناس اللي أحبهم كثيرين، أنت شخص مخلص وصراحة الكلام فيك قليل، يعني لو شو أقول فيك
1: جليل. نبي هو يقول، نبي هو يقول تفضل، لأن اتصالات كثيرة. حسين تفضل.
2: أبو فيصل، طبعا الأخ جمال هو أخ وأب لنا. نعم. جميعا وداعم لنا جميعا، وأنا شخصيا الأمانة أرجع له في عدة أمور، ودائما يعني يوجهنا لكل شيء. يعني هو يحب اللمة، يحب لمة الأهلاوية، يحب الخير الكل. يعني أنا لو أتكلم من الحين إلى بكرة ما راح أقدر أوفي حق محمد،
0: الله يرحمه،
2: الأمانة. يعني أمانة حتى في جروب عندنا كلاسيكو، لام الرياضيين، إعلاميين، جماهير، فشنو لا يعني أنا نعم. يعجز اللسان أمانة، يعجز اللسان في مدح هذا الرجل.
0: مشكور يا مشكور،
1: ما قصرت يا حسين.
2: حتى اللاعبين القدامى كل ما تسأل لهم أبو محمد
1: نعم.
2: يعني ما يذكرون إلا بالخير. هذا هو العمل، ها إحنا يعني الإدارات المفروض تعمل بهالطريقة، لو ترك المجال الرياضي يتم ذكره بالخير.
0: الله يرحم والدي.
1: شكرا لك يا كابتن حسين السماهيجي، رئيس رابطة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك. بعد بناخذ اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الخير.
3: النور.
1: أهلا وسهلا.
3: عليكم.
1: عليكم السلام. من معنا؟
3: أنا وياك أول حرف من اسمي حمد محمد.
1: والنعم والنعم كابتن حمد، أهلا وسهلا. ديسكفري.
3: الله بيك. والنعم. أمسي عليك.
0: والنعم فيك يا أبو محمد.
3: وعلى مستمعينك الكرام. أنا ما بزيد لأنك أنت في آخر الحلقة، أنا بقول شكرا من القلب يا أبو فيصل على استدعائك لجمال بوشقر، الرمز من رموز كرة القدم البحرينية، وشخص يعجز اللسان عن الحديث عنه في لمة الناس، ويكفي جروب سلمك الله المنصة زين. هذا شيء مو بغريب على جمال، وأنا أثني على كلام خالد ولد الله يحفظه، أن جمال بشقر علم عياله محبة الناس، ومحبة الناس سلمك الله دي كنز. شكرا نعم. لك مرة ثانية، وأهلا بك يا أبو محمد.
0: الله يرحم والديك يا أبو محمد.
1: شكرا لك كابتن ديسكفري كابتن حمد محمد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. بناخذ أيضا اتصال على 1-7-4-5-5-5-2-2. مساء الخير.
4: مس ألو.
1: يا هلا، مساء الخير.
4: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا، مرحبا
4: أبو فيصل، شلونك حبيبي؟
1: طول عمرك يا حبيبي.
0: إبراهيم القناص
1: عدنان ابراهيم، اهلا وسهلا كابتن.
4: هلا
1: يا مرحبا.
0: يلا
4: والله انا قاعد من ساعه ابي بس اصيد الخط، يعني ابو محمد استاذي اولا واخوي العود،
0: الله يرضى،
4: يعني افضاله على الجميع، يده مفتوحه للكل، بعيد عن الرياضه ويخدم الناس كلها،
0: الله يرحمه،
4: وافضاله على الناس كلها، ما مقصر عن أي واحد في أي شيء، في أي مساعدة. ومحمد واقف، حتى أتذكر إحنا أنا كنت وياه ساكن قريب يمه،
1: نعم.
4: بيته ما يدري عنه، وكان يخدم الناس بيده وريله وما يقلق.
1: الله يجزاه خير.
4: يعني خيره سابق على الكل. وأبو محمد من الإداريين الناجحين اللي تركوا بصمة جدا جدا ممتازه في نادي الاهلي، وانجازات نادي الاهلي في جميع اللعبات، كان عضو مجلس اداره وله دور كبير، الكل يدري عنه ابو محمد، له دور كبير، وشغل ناس وايد وساعد ناس وايد في اشياء كثيره. يعني لو بتكلم عنه يعني ابو محمد
0: ما يحتاج. ابو ابراهيم انت
1: قول اللي بخاطرك، قول اللي بخاطرك، ما عليك.
4: ما قصر ابو محمد،
0: الله يرحم والديك.
4: يعني هو خدم الكل، وهو يعني اسطوره من اللي خدموا في نادي الاهلي، والناس كلها يعني له فضل على الكل، يعني الفضل لله اولا، لكن ابو محمد ما قصر ولا يجيب طاري هالاشياء، لانه هو يسوي فعل خير حق الناس، وهذه محمد ساعد ناس كثير، ويعني الله يجازيه عليه هذا خير ان شاء الله في ميزان حسناته. وفي الرياضه بالعكس، في ناس وايد استفادوا منه، ووقف وياهم، وصلهم للمنتخبات، انجازات النادي الاهلي، هو دفع حله وحلاله، قطه في نادي الاهلي كان يدفع حق الكل. وما قعنا يعني ابو محمد ما اقدر اوصفه لك، يعني ما شاء الله عليه، ما قصر، بس في شيء واحد ما سويته ابو فيصل،
1: اللي هو
4: ما خليته يصيح.

0: ما سمعت البدايه يا عيل.
1: صيحني والله، صيحني والله يا ابو ابراهيم. اقول انت يا بني تصيحني يا اخوي.
2: ما خلى حد ابو فيصل، ما خلى.
1: لا والله انا ترى يعني ما متابع فما ادري، انا افتكرت بس انا.
0: احنا لابد ان نتكلم عن الجانب الانساني قبل ان نخوض في المجال العملي. كابتن عدنان ابراهيم القناص، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. احنا بكذي وصلنا لختام حلقتنا من لهم بصمه. نعم. استاذ جمال بشقر، انا شكر لك قبول الدعوه لحضور هذا البرنامج، وانت من الناس اللي فعلا لهم بصمه في البحرين.
1: وانا انت من الناس اللي يشار لك بالبنان، اعلامي محترم واصيل ووطني من الدرجه الاولى، انت على الراس.
0: طول عمرك، شكرا جزيلا.
1: ترى قلب البحرين كلها معاك،
0: الحمد لله،
1: ودائما تدعي لك ان شاء الله يا رب نشوفك دوم بصحه وعافيه يا رب.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ جمال بوشقر. شكرا لكم مستمعينا الاحبة، بهذا وصلنا لختام حلقتنا. ننتظركم الاسبوع القادم، او انتم بعد انتظرونا الاسبوع القادم مع حلقه مثيره من لهم بصمه.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل.

أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات. مجلس الوزراء يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت، ويدعو إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا حرص جلالته على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيهه خلال ترأس جلالته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مؤكدا أن ما تضمنه من توجيهات ملكية سامية ومضامين وطنية ستكون نهجا راسخا لمواصلة تعزيز

الأمن الوطني واستقراره وصون منجزاته الحضارية والتنموية، وأن كافة أجهزة الدولة ستواصل أداء واجبها الوطني إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية. ثم أدان مجلس الوزراء تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، داعياً إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود أو رسوم، صوناً لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً دعم الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أشاد المجلس بما تبديه قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه. كذلك أشاد المجلس بما أسفر عنه اللقاء السنوي لمعالي وزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات من تأكيد على أهمية تعزيز السلامة العامة والمحافظة على طابعها البحريني المتعارف عليه لموسم عاشوراء، بما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. بعدها هنأ المجلس الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية للعام 2025-2026، وأثنى على دور أولياء الأمور في تعزيز مسيرة أبنائهم التعليمية، كما نوه بما أظهرته الهيئات التعليمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم من تفان ومهنية في أداء رسالتها التربوية والتعليمية. كما رحب المجلس بإعلان شركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة أمريكان إندستريال بارتنرز وبنك بي بي آي فرانس بنك الاستثمار العام الفرنسي عن صفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، مشيدا المجلس في هذا الصدد بجهود شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات في تعزيز وتنمية استثماراتها. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية، مشروع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الاستعراض الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز الذي حققته مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 67 بعد 100، مستجدات أولويات وزارة شؤون الشباب ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، وكذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في قمة اختر فرنسا ونتائج المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 ونتائج المشاركة في اللقاء الوزاري الدولي حول تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي والحد من الفاقد بعد الحصاد ونتائج المشاركة في قمة الدول الجزرية حول المحيطات ونتائج المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 ونتائج ختام العمليات التعليمية للفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026 والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر يونيو 2026. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس

مجلس الوزراء على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال، حيث أشار سموه إلى أهمية تبني الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية بما يثري الخبرات الوطنية في هذا الجانب الواعد ويخلق المزيد من الفرص الواعدة التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. من جانبه أعرب السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص مستمر بتعزيز التعاون وتنمية الشراكات مع المؤسسات المالية والمصارف بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حوارية خاصة نظمتها هيئة لامع، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان قهوة مع قائد، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنتسبيها من الكوادر الوطنية الشابة. وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها نحو المستقبل بثقة واقتدار بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أرست نهجا تنمويا يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويولي الشباب اهتماما خاصا بوصفهم شركاء في صناعة الحاضر ورواد المستقبل، منوها سعادته بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تولي الشباب اهتماما ودعما متواصلا لا سيما من خلال ما تضمنه برنامج الحكومة من مبادرات وأولويات تسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. كما أشاد سعادة وزير الإعلام بالدور الريادي الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما يقوده سموه من رؤى ومبادرات مبتكرة أسهمت في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في مختلف القطاعات. وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أن مملكة البحرين تولي القطاع الشبابي أهمية قصوى باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم المملكة وازدهارها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الطاقات الشبابية قد انعكس إيجابا على حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز أمن المملكة واستقرارها وصناعة منجزات تنموية نوعية بسواعد وطنية شابة تتسم بالوعي والمسؤولية. وفي سياق متصل نوه سعادة وزير الإعلام ببرنامج لامع وما حققه من نجاحات ومكتسبات كبيرة منذ إطلاقه، والتي ساهمت بفعالية في صقل وتخريج العديد من الكوادر الشبابية الواعدة ممن تركت بصمات واضحة ومؤثرة في مختلف مواقع عملها وغدت نموذجا يحتذى به في القيادة والتميز الإداري والمهني. من جانبها أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة وزير الإعلام على حرصه ومشاركته الفاعلة مع شباب لامع في هذه السلسلة من اللقاءات، مؤكدة الأثر البالغ لنقل تجارب وخبرات القيادات الوطنية لتكون منطلقا ومنارة للشباب نحو التميز الإداري والمهني.
وأشارت سعد

أدتها إلى أن برنامج لامع مستمر في كونه منصة وطنية رائدة لصناعة واكتشاف النخب الشبابية وتهيئة جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة العطاء والنهضة الوطنية بكفاءة واقتدار. وخلال الجلسة استعرض سعادة وزير الإعلام ملامح استراتيجية مملكة البحرين في الجوانب الإعلامية، مسلطا الضوء على الدور الرئيسي والمحوري الذي يطلع به الشباب في تطوير هذه الاستراتيجية وقيادة الإعلام الحديث بأدوات مبتكرة ورؤى عصرية. كما شارك سعادته الحضور محطات ملهمة من مسيرته المهنية وتجربته العملية، مستعرضا

0: الضوء على الدور الرئيسي والمحوري الذي يطلع به الشباب في تطوير هذه الاستراتيجية وقيادة الإعلام الحديث بأدوات مبتكرة ورؤى عصرية. كما شارك سعادته الحضور محطات ملهمة من مسيرته المهنية وتجربته العملية، مستعرضاً أبرز الدروس والتحديات وكيفية تحويلها إلى فرص للنجاح والتميز. واختتمت الجلسة بنقاش تفاعلي مفتوح بين سعادة وزير الإعلام ومنتسبي لامع، شهد تبادلاً للأفكار والرؤى حول واقع ومستقبل الإعلام الوطني ودور الشباب الحيوي في صياغة مشهده القادم. من جانبهم عبر منتسبو هيئة لامع عن عميق شكرهم وامتنانهم لسعادة وزير الإعلام وسعادة وزيرة شؤون الشباب على هذا الاهتمام البالغ والرعاية المستمرة التي يولونها لفئة الشباب، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لهم لمضاعفة الجهود في خدمة الوطن والمساهمة في رفعته. برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية لشعبة البرلمانية، يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في مدينة الرياض، وذلك على مدى 3 أيام عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وللحديث أكثر عن هذه المشاركة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية. لو تحدثنا عن طبيعة مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بأعمال هذا الاجتماع 39 للاتحاد البرلماني العربي والذي يعقد في الرياض.
1: يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلماني، حيث سيعقد الاجتماع في مدينة الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ومنها تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وتقرير اللجنة المالية المؤقتة وتقرير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة وترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات التشريعية الناجحة لما يسهم في تطوير العمل البرلماني والارتقاء بأدائه، كما تشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات بين الدول العربية عبر الحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التعاون في مختلف المجالات. كما يشارك وفد الشعب البرلماني أيضاً بأعمال الاجتماع التنسيقي الخليجي الافتراضي الذي يعقد على هامش أعمال المؤتمر، بالإضافة للمشاركة اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
0: نعم سعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى وعضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك، شكرا جزيلا لك. قدمت مملكة البحرين نموذجاً قائماً على التسامح واحترام الشعائر الدينية مستندة إلى قيم جعلت منها مصدراً للتلاحم والوحدة الوطنية. ومع الاستعدادات الجارية لموسم عاشوراء تتجدد ملامح هذه التجربة البحرينية التي تجمع بين حماية الشعائر الدينية وترسيخ الانتماء الوطني في ظل متغيرات وتحديات تؤكد أهمية التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.
2: حين يذكر التعايش الديني تحضر مملكة البحرين بوصفها تجربة متجذرة في تاريخها وممتدة في حاضرها، تجربة نسجتها قيم الانفتاح والاعتدال ورسختها عقود من الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وعلى أرض احتضنت التنوع وجعلت منه مصدرا للثراء الوطني تتجدد

0: سنوياً مشاهد تؤكد أن التنوع الديني في المملكة أحد روافد التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية. ومع اقتراب موسم عاشوراء تتجلى هذه الصورة بوضوح، حيث تمضي الاستعدادات لإحياء المناسبة في إطار يجمع بين صون الشعائر الدينية المكفولة قانوناً والحفاظ على النظام العام في معادلة رسختها البحرين على مدى سنوات طويلة. وفي هذا السياق اكتسبت الاستعدادات لموسم عاشوراء بعداً وطنياً إضافياً من خلال اللقاء الذي عقده معالي وزير الداخلية مع رؤساء المآتم ومسؤوليها في إطار الاستعدادات الجارية للموسم، وفي ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة أيضاً. خلال اللقاء أكد وزير الداخلية حرص الدولة على دعم وحماية ممارسة الشعائر الدينية بالتوازي مع التشديد على عدم استغلال المناسبات الدينية لأغراض سياسية أو أجندات تتعارض مع ثوابت الوطن، بما يعكس النهج القائم على الموازنة بين صون الحريات الدينية والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. كما شدد معاليه على أن الولاء يجب أن يكون للوطن وقائده، مؤكداً أن مملكة البحرين دولة ذات سيادة، وأن ما يسمى بالوطنية الموازية يمثل تحدياً للانتماء الوطني وللهوية الجامعة التي تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة. ومع كل موسم عاشوراء ترسخ مملكة البحرين نموذجاً متفرداً في احترام ممارسة الشعائر الدينية، مستندة إلى إرث حضاري عريق وثقافة مجتمعية تؤمن بأن التنوع مصدر ثراء وقوة، وأن التعايش ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية تتجسد في مختلف المناسبات والمحطات الوطنية.
1: في عالم تقوده التكنولوجيا وتتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، يواصل مركز ناصر العلمي والتقني أداء دوره كمنصة وطنية لصناعة الابتكار وصقل المواهب التقنية لدى طلابه، عبر إطلاق وتطوير برامج ومشاريع تكنولوجية للتخرج تسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وصناعة حلول ذكية تخدم مختلف القطاعات.
2: بالتوازي مع المتغيرات المتسارعة التي يفرضها عصر التحول الرقمي، يمضي مركز ناصر العلمي والتقني بخطى ثابتة نحو ريادة الابتكار، متبنياً رؤية طموحة لتطوير مشاريع رقمية ذكية ترفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزز مرونة مختلف القطاعات في مواجهة تحديات المستقبل. وترجمة لهذه الرؤية، تبرز ابتكارات الطلبة كركيزة أساسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فقد استطاعت العقول الطلابية المبدعة تطوير حزمة من التطبيقات الرقمية المتكاملة تمزج بسلاسة بين الحلول البرمجية الذكية وأدوات التعلم التفاعلي لتحدث فارقا حقيقيا في بيئتي العمل والتعليم.
3: فريقي قررنا أن احنا نطور نظام جديد يستبدل أو يطور أنظمة الرصد والمراقبة الحالية، واللي هو أن احنا ندمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات، بحيث أنه تقدر تستعمل هالشيء في الشركات والمؤسسات، بحيث أنه إذا الشركات والمؤسسات أرادت تتبع أو تشوف شيء يكون كل شيء مسجل مع اسم الشخص، كذا شخص سوى كذا وكذا وكذا، ومع الوقت وكل شيء يكون مسجل.
4: فكرة مشروعنا عبارة عن ملف يكشف الاختراقات الإلكترونية ويوقفها دايركت، فهاي المشروع فكرته أنه يأسس يزيد من أمان المؤسسات ويساهم المؤسسات والأفراد ويعزز من أمانهم. ففكرة مشروعنا أن أي أحد يبطل هالملف على طول يطرش لنا إشعار ونقدر نأخذ عليه إجراءات، وبالتالي نقدر نوقف هالاختراق.
5: مشروعنا لاب يرمز إلى Learn and Burn، تعلم وحرق بالعربي، وهو ويب سايت تقدر من خلال اليوزر أن يسوي تمارين باستخدام الذكاء الاصطناعي. فأول ما يدخل الويب سايت بيفتح الكاميرا بيسوي التمارين اللي الـ AI يقول له يسوي.

0: فيها وبيصحح لك التمرين اذا كان غلط، فيكون يصير مدربك الشخصي للموقع وتقدر تفتحها اي وقت في اي مكان.
1: فكرتنا جت من معلومات اللي اخذناها من المركز وافكارنا الخاصه دمجناهم وطلع لنا باي فاي اللي هو جهاز انك انت تشبك في النت عن طريق بصمه الواي او بصمه الصبع. هل فكره تقدر تفيد الشركات وايد انك ان تحد من الهجمات الالكترونيه؟ اغلب الهجمات تصير عن طريق الشبكات، انك انت تحط حد معين عن من يقدر يدش الشبكات. هاي ان نشوف فكره عظيمه بالنسبه لنا وان شاء الله نشوفها تطبق في البحرين.
2: واحنا مشروعنا عباره عن تشات بوت تقدر تتواصل وياه في الواتساب. فاحنا وش سوينا؟ دمجنا الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب بحيث ان الكاستمر حق مثلا عياده، احنا استخدمناه كمثال كعياده، انت هني ككاستمر يمديك تتواصل مع هذا الشات بوت تستفسر منه، هو بيجاوبك بكل طبيعي، يعني نفس الهيومن بيجاوبك. وغير عن كذي يمديك هني تحجز موعد، وبعدين الدكتور بتشوف الموعد عنده محجوز في الجوجل كالندر.
3: وسعيا لترسيخ الموثوقية والأمان في هذه الحلول المتقدمة، يحرص المركز على تطبيق معايير دقيقة تضمن جودة المخرجات واستدامة الأداء الرقمي، لتؤكد هذه المشاريع في مجملها أن الاستثمار في التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية أو خيار بديل، بل هو ركيزة استراتيجية تواكب إيقاع العصر الذكي بكل ثقة.
4: أعلنت وزارة الشؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية تطوير خدمة إيداع واسترجاع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري موسم البر إلكترونيا عبر مبادرة خيم. وفي هذا السياق أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات البلدية وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين، فضلا عن تطوير الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يواكب توجهات التحول الرقمي في مملكة البحرين. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار، وذلك في إطار التنسيق الخليجي المشترك لتحقيق شروط التهدئة على وقع عودة التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية تستمر يومين، وهي أول زيارة له إلى بيونغ يانغ منذ 7 سنوات. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني قمة ثنائية جديدة مع الرئيس الكوري الشمالي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد الزيارة أول رحلة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ عام 2019 في خطوة تعكس تنامي التنسيق السياسي بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. أعلن الاتحاد الأوروبي تسيير جسر جوي إنساني لنقل 100 طن من الإمدادات الطبية والطارئة إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك للتعامل مع تفشي موجة سلالة جديدة من فيروس إيبولا والتي أعلنت عنها الدولة في منتصف شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أنها سلالة لا يوجد لها لقاح أو علاج حتى الآن. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة تشمل 91 حالة وفاة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. مستمعينا.

0: جمهورنا العزيز.
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن، هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

0: الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: معلومة علشانك.
2: دائما نسمع أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الأفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وحلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونقف عند ما يستحق الوقوف عنده، ونصفح الصفحة الأولى ونجد عنوان هذه الصفحة: في اللباس البحريني.

لا شك عزيز المستمع أن لبس أي شعب هو جزء من هوية هذا الشعب، وبالتالي جزء من ثقافته. الشعوب، شعوب العالم كلها لها لغات

الخاصة، لها ديانتها، لها لباسها. يعني لذلك وجد علم الفلكلور لدراسة هذه الأمور، الأمور المتوارثة شفاهة تسمى أدب شعبي، أما الأمور يعني ثقافة الشعب هي جزء من تشكيلته، وطبعا مصدر من مصادر الاعتزاز الوطني عن شعوب الأرض كافة. ومن هنا جاء أو جاء المطلب المهم، حوار الحضارات لا صراعها. وإحنا في البحرين عندنا أيضا لباسنا الخاص، وطبعا غني عن القول أن لباس أي شعب من الشعوب تشكله الظروف البيئية. يعني لا يمكن مثلا لرجل الإسكيمو أن يلبس مثلا فانيل ووزار مثل ما نلبس احنا في البحر هني، او رجال البحر يلبسون عندنا. كذلك لا يمكن لسكان الجبال اللي تطلب شغلهم او حياتهم اليومية الجري والقفز ومن صخرة الى صخرة ان يلبس لباس يعيق عن المشي. ولذلك نجد قبائل افريقيا تكاد تكون يعني لباسها قطعة واحدة، لان ظروف حياته تستوجب عليه، والحرارة طبعا المناخ أيضا لدور. فلذلك جاءت الألبسة كلها تدل على ما يتمتع بهذا الإنسان في أي مكان من الكرة الأرضية من بيئة اجتماعية، ويتدخل المناخ في تشكيلها أيضا. والآن نستعرض عليكم اللبس البحريني ونبتدأ بالوزار. الوزار من لباس الرجال فقط، وطبعا لا يمكن أن تلبس النسوة بأي حال من الأحوال. هذا اللبس يلبس الفلاح في الحقل، ويلبس البحار فوق السفينة، والعامة أيضا يستعملونه كقطاء للرأس. وفي السابق كانت العامة لا تجد حرج في لبسه في الشوارع وفي الأسواق، ووجهاء القوم ما يلبسونه إلا في المنازل كلباس داخلي. قديما كان يلبس تحت الثوب، عندنا في البحرين كان الرجل يلبس تحت الثوب وزار. الآن العادة ذي لا تزال موجودة في دولة الإمارات الشقيقة وفي عمان. فصيح المفردة فصيحة الإزار أو المأزر، وإذا بأنثون يقولون مأزرة، وطبعا في اللغة جائز. والوزار في الوقت الحاضر يكاد أن يختفي من حياتنا العملية، هو موجود في اللقة ولا استعمالات لقوية طريفة جدا. في اللقة نقول فلان يشد أزري، في اللغة الفصحى طبعا اللغة الأم، يشد أزري مو معنى يربط وزاري، لا، كناية عن مساعدته لي ووقوفه بجانبي. وأيضا هناك حديث قدسي قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. هنا يضرب المثل في انفراده تعالى بصفة العظمة والكبرياء، لأن المتصف بهما يشتملانه كما يشتمل الرداء الإنسان. ونعود للوزار ونشوف أن أجود أنواع الأوزرة كانت تجلب في السابق من منطقة ملبار في الهند، فيقولون وزار نيباري. وأيضا لا ننسى أنه كان يصنع محليا في القرى المشهورة بصناعة النسيج، خصوصا قرية بني جمرة. ونصفح صفحة جديدة. في هذه الصفحة عزيزي المستمع، وتحت بند التعابير الناتجة عن حدث، نقرأ بعض التعابير في المجتمع البحريني، ومنها تعبير يقول عند بن دليم بقرة: بن دليم اسم علم، ريال اسمه بن دليم. هذا الرجل قرر في دخول تجارة الحليب والألبان

0: فراح سيدي شرب قره دون سابق دراية أو خبرة أو معرفة أو حتى ما شاور، شرب قره كبيرة في السن وحايل ولا فيها حليب ولا فيه وحتى لحمها لا يأكل. فإيه وحط البقرة في البيت، وتولد عن هذه القصة الطريفة طبعا هذا القول كناية عن من يملك الشيء، يملك من الشيء الاسم دون المحصلة والنتيجة. يعني يقولون عند بن دليم بقرة، لكن هل بقرة فيها حليب ولا لا؟ طبعا ما فيها حليب، بس اسم عند بقرة. لذلك يتردد هذا القول بعد كل حادثة نخرج بالاسم فقط دون المحصلة والنتيجة. وعندنا أيضا من التعابير التي لها قصة، يقول في تعبير يقول لك الأصل في البشتختة. البشتختة مفردة أعجمية تعني صندوق، وبالتحديد ذلك النوع من الصناديق اللي كان من مستلزمات البيت البحريني القديم، اللي كان رب البيت يحتفظ فيه بالأوراق الهامة، وثيقة البيت وغيرها، وأيضا يحط فيه الفلوس، ولا قفل صندوق صغير. هذا هو البشتختة. أما الآن يطلقونها البشتختة، يطلقونها على الجرامافون. احنا أولا نسمي الجرامافون سحارة، اخواننا الكويت يسمونه الجرامافون بشتختة، احنا البشتختة عندنا الصندوق ذي اللي قلت. كانت كل سفينة غوص والنواخذة والطواويش أيضا عندهم البشتختات في سفنهم، يحتفظون فيها القماش فيها والفلوس والأوراق الهامة. الأصل في البشتختة يقولون أن أحد الأغنياء تقدم لخطبة أحدى بنات العوائل الكريمة، وهذا البنت ذات حسب ونسب، وإحنا نعرف أن يعني عادة جرت عادة القبائل والعوائل ذات الأصول القبلية أن لا يزوجون بنتهم إلا من يتوخون فيه شرف المصاهرة، يعني من كان دون منزلتهم في الأصل لا يزوج. وهناك قول يقول مب من ثوبنه، لا يدانينا في الأصل. فهذا الرجل كان من أصل متواضع ولكن غني، فأراد والد الفتاة أن يتعرف على الخاطب أصله، فقال له يعني شنت ايش أصلك يا أخوي، من أنت؟ قام مؤشر على البشتخت، قال أنا هذا أصلي، يعني يقصد أن أصلي أن أصل ما يتمتع به من ثروة وجاه. فمن هنا جاء هذا القول الأصل في البشتخت. وأعتقد أن الوقت شارف على الانتهاء، ودائما أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على

عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب

0: مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم وفي هذا اللقاء الخاص الذي نفتح فيه صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على القامات الإعلامية التي تركت بصمة لا تمحى في سجل الإذاعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وضيفتنا في هذا اللقاء سيدة لها الريادة بمعنى الكلمة في الإخراج الإذاعي، وشهدت على تطور الإعلام في مملكة البحرين عبر مختلف العصور. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا،

0: وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذة لطيفة بمطيع المخرجة في إذاعة البحرين. أستاذة لطيفة، السلام عليكم. يا مرحبا.
1: عليكم السلام، يا هلا مرحبتين. هلا حسن، شلونك؟ طيب،
0: حياك الله محمد.
1: الله يحييك. سلام،
0: رحب فيك مرة ثانية في إذاعة البحرين. وبودنا طبعا يعني في البداية وكتوثيق أي سيرة من السير، نبدأ عادة بنشأة هذه الشخصية ونسير معها تباعا وخطوة بخطوة إلى أن نصل إلى المرحلة التي تشكلت فيها الشخصية الإعلامية. فنبدأ مع الأستاذ لطيف ومطيع بالمولد، أين كان وكيف كانت النشأة؟
1: طبعا أنا من مواليد الستينات، 64، ولد في المحرق في الحالة، فريج الصنقل.
0: نعم.
1: كان معروف فريج الصنقل، الحين يسمونه فريج الزيانة. طبعا نشأت هناك في محرق في الحالة، في يعني نشأة الطبيعية العادية يعني. ورحت المدارس، تخرجت من المدرسة الثانوي، التحقت على طول بالإذاعة، الشغل في الإذاعة
0: من الدراسة في المرحلة الثانوية.
1: اي خلاص، يعني سنة 81 تخرجت، في سنة 81 على طول في نفس السنة يعني توظفت في الإذاعة.
0: ما شاء الله.
1: اي بنفس السنة كنت يعني، احنا ينا طبعا ما لحقنا على الإذاعة القديمة
0: اللي في العدلية.
1: احنا اول ما توظفنا هني في الإذاعة اللي هي في مدينة عيسى المجمع.
0: هل في قصة لانضمامك في الإذاعة؟ ايش
1: معنى هو صار بالصدفة يعني مو بشيء مرتب، قالوا انه يعني في كنت يعني بين الوظيفة او بين الدراسة الجامعة، ففي ناس قالوا لي في وظيفة في الإذاعة يبون موظفين. قدمت انا وطبعا زميلاتي كم واحدة، كنا يعني اشتغلنا في نفس الوقت، فتقدمنا على الوظيفة وتوظفنا الحمد لله ودخلنا الإذاعة. يعني
0: هل كانت ميول الميول تجاه الإذاعة في البداية ولا
1: لا؟ لا، كان قلت لك بالصدفة، بس بعدين حبيت الإذاعة صراحة يعني، وحبيت الشغل في الإذاعة.
0: شو اللي كان يجذبك في في في في العمل الإذاعي بعد ما دخلتي في جو الإذاعة والبرامج؟ يعني هل مثلا التجانس بين الزملاء؟
1: اي طبعا، يعني احنا عشنا فترة صراحة كانت يعني شفنا التعاون، شفنا الصداقات مع يعني احنا ينا جيل، يعني كنا يعني يوم اتوظف 17 سنة عمري، فينا يعني ويا جماعة كلهم يعني صراحة كانوا معنا طيبين، معنا يعني ما تحس ان انت غريب عليهم. تعلمنا منهم أشياء وايد من خلال وظيفتنا معاهم، وناس ما شاء الله يعني صار لهم سنين في الإذاعة، ناس يعني تعلم منهم وتأخذ منهم.
0: تذكرين أسامي معي؟
1: إيه طبعا، أول ما اشتغلنا كانت الأستاذة خالد عش عبد لطيف، الأستاذة عبد الله أمين الشملان، أم محمد أمين حسن، هاي كلها المذيعات، الأستاذ بدري عبد لطيف، المخرجين ما شاء الله يعني الله يرحمه إبراهيم عيسى، أبو فهد وعبد الواحد درويش، المرحوم نبيل العلوي، عبد النبي حسين، محمد الجابر، محمد حسن، هذه كلهم تعلمنا منهم. وبعدين إحنا جينا ما شاء الله يعني كانت الإذاعة مستعمرة نسائية. إيه فعلا، يعني إذا كان عندنا يعني يمكن 30 امرأة يشتغلون في الإذاعة، كان يعني يمكن 10-15 معنا من الرجال، يعني
0: نسبة قليلة جدا.
1: إيه طبعا، هاي بعد وذي أقول لك 30 يمكن بعدهم أكثر يعني. كنا كله يعني كله نساء ما شاء الله. في التنفيذ يعني في الكنترول كان أغلبنا، في الهندسة، في ذي يعني، حتى المذيعات كان وايد يعني كله نساء صراحة يعني.
0: فترة التنفيذ الإذاعي قبل أن ننتقل لمرحلة الإخراج الإذاعي، أبرز الأسماء اللي كانت معاك في تنفيذ الفترة؟
1: يعني الفترة، شوف أنا اللي أول ما اشتغلت في الإذاعة، إحنا ما شاء الله جينا اشتغلنا تقريبا 6 وحدات في نفس الوقت
0: ما شاء الله
1: في الإذاعة.

ساعة. يعني أنا جميلة بمطيع، جميلة الشاعر، صبرية حسين، لطيفة يوسف، وكان بعد من عندنا، كان بعد في واحد مذيع بعد ويانا بس طلعت بعدين من الإذاعة. يعني هذا لين إحنا اشتغلنا في نفس الوقت، يعني أنا وجميلة في نفس اليوم اللي دوامنا فيه، يعني عقب ما حسين قابلنا بكمان يوم، لطيفة يوسف منور اشتغلت عقبنا بعد، ومنال منال عتيق عقبنا بكم شهر بعد اشتغل. فيعني هذا لين احنا كلنا اشتغلنا يميا كأننا يدد. احنا ينا في ناس موجودة في الكنترول اللي هي الله يرحمها العمة فاطمة الملة، عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملة، عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا كلنا.

0: عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملا، عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا قلت لك أنا كلها نساء،
1: رابطة نسائية،
0: رابطة نسائية مثل ما قلت لك. فإحنا إحنا من توظفوا ما كانوا موظف قبلنا كانوا يشتغلوا من الإذاعة القديمة. إحنا جينا سنة 81 الإذاعة افتتحوها رسميا، افتتحها الشيخ عيسى الله يرحمه سنة 82 في شهر يناير أتذكر. أي فيعني اشتغلنا في هاي الإذاعة، فمثل ما قلت لك إحنا جينا اشتغلنا كأنه في بيت واحد، تعلمنا منهم، خذينا منهم، علاقتنا فيهم وايد زينة طيبة الحمد لله لحد الآن، علاقتنا مستمرة متميزة الحمد لله، متواصلة متواصلين تواصل انطلاقة مع بعض، لأن في مناسبات في أشياء يعني الحمد لله. أي وكان معنا المكتبة الله يذكرها بالخير أم عبد الله بري كمان، نيل العامر، لطيف الحمار، سهام خليفة، كانت عندنا مريم موسى الله يذكرها بالخير، يعني هاي كلنا كنا موجودين غير المذيعات. فاحنا عشنا كاحنا الحمد لله كعائلة يعني
1: بعضنا بعض. أنا شهد يعني حقيقة في وقت مثلا برنامج الصباح الخير يا بحرين، لا يعني جو أسري
0: أي الحمد لله،
1: ريوق
0: أي موجود يعني. كل شيء موجود خلال النشرة تريق ونوكل أي الحمد لله والله كان جو حلو، كان صراحة يعني أيام حلوة عشناها الحمد لله. سبحان الله رب العالمين جمعنا كلنا نفس الشخصيات ونفس الطبايع ونفس الصفات اللي فينا مع بعض، نحب بعضنا صراحة يعني.
1: أول ما انضميتي أم أحمد للإذاعة، هل رأسا اتجهت للإخراج الإذاعي؟
0: لا طبعا، أول ما اشتغلت كنت في الكنترول
1: اللي هو تنفيذ الفترة.
0: خذولي يعني تقريبا فترة كم سنة يعني الواحد يتعلم شوي. بعدين بديت أساعد في التنفيذ برامج، يعني كنت ويا المخرجين مثلا إنهم يعلموني شلون طريقة الإخراج دي. بعدين بديت أنفذ برنامج يعني أشياء بسيطة، يعني أساعد مثلا المخرج طلع إجازة أنا أستلم عن البرنامج أكون معه ميودة. بس بعدين عقب يعني كم سنة بديت أول صرت يعني رسمي إن أنا منفذ برامج، اللي هو في التسعينات، كان سنة 91 على ما أعتقد بديت يعني رسميا أنا يعني أكون منفذ برامج وظيفتي يعني. فكان مطلوب مني تنفيذ البرامج، يعهد لي يعني كم من برنامج يكونوا من ضمن إن أنا هذه شغلة يعني.
1: مسألة التنفيذ يمكن اللي يسمعنا الآن يسأل شنو تنفيذ الفترة، هو يعني مسألة ترتيب قائمة البرامج والفقرات.
0: هو طبعا يكلوج، احنا نسميه لوج اللي هي فترات
1: جدول
0: البرامج. فاحنا نمشي على حسب اللي موجود عندنا، سواء كان يعني المواعيد الوقت، مثلا الأخبار، حزة الأخبار متى يكون راح تكون الأخبار، الفترة الدينية متى تكون الفترة الدينية، فإحنا نمشي يعني شيء مجهز لنا إحنا نمشي عليه.
1: هذه تم ترتيبه من مكتبة الإذاعة.
0: إيه طبعا من مكتبة الإذاعة، وتمين على فترة طويلة يعني على هاللون. وبعدين يبون لك الأشرطة وانت تبرز لك الأشرطة وتحطها بالترتيب يعني. كانت يعني الأول يعني ما مو مثل الحين الكمبيوتر يشتغل هاللون، كنا احنا نركب الأشرطة.
1: نعم يعني زملائنا الآن اللي يشتغلون على الأجهزة ويرتبون اللوج يعني يتعاملون مع أجهزة الآن تشتغل بالذكاء الاصطناعي وفي تطور صار في الأجهزة. بس وقتكم أحمد يعني ما كان هذا الشيء موجود، كنتوا تشتغلون على الريلات.
0: اي على الريلات. اي نعم كان على الريل، يبون لنا المكتب يجهزون مثل ما قلت لك الريلات، مثلا المواد سواء كان برامج او اغاني يبونهم لنا واحنا نمشي على حسب الوقت اللي مكتوب عندنا.

0: عندنا. إذا في نبتدي مثلا الفترة الدينية تبتدي الفترة الدينية موعد البرنامج معين نمشي على الجدول يعني بالضبط على اللوك اللي عندنا
1: بالضبط تنزل على دقيقة وعلى الساعة المواد
0: طبعا إذا كان المنفذ يعني حاضر فيمشي على كل شيء الوقت لازم إنه على الوقت. إحنا ترى يعني تعلمنا احترام الوقت إحنا ما عندنا يعني إن أنت بتتأخر ولا بتهد المكسر وبتطلع وبتمشي وبتروح وتيجي لا طبعا ما عندنا هذه. نتعلمنا على احترام الوقت وإن كل شيء لازم ينزل في وقته ما في شيء يتأخر ولا شيء إلا إذا بعد حالة يعني طارئة ممكن بس إنه يعني أغلب الأوقات له طبعا كل شيء ينزل بوقته.
1: ما كنتوا تواجهون صعوبة في هالشيء يعني مسألة يعني ترتبين الريل والريل اللي عقبه في نفس الوقت
0: هو طبعا ما تقعد يعني عارف انت ما تقعد لان على طول يعني انت اذا بتحط لك اغنية مثلا 5 دقائق ولا 7 دقائق على طول راح تنزل الاغنية اللي عقبها مثلا يعني فتحرك يعني ما في كان اقول لك ما تقدر تهد الكنترول وتطلع مثلا اللوازم ان انت تكون وبعدين احنا يعني كنا اكثر من موظف يعني ما كنا نقعد موظف واحد بالكثير يعني في الشفت 3 أو 2 وكنا بعد بقول لك يعني ما عندنا غياب صراحة يعني ما كنا نغيب. انا اتذكر يعني في البداية يعني بدايات ما كنت اطلع حتى لو انت مريض لازم بتيجي.
1: هل هاي من نفسكم ولا
0: اي لا من نفسنا طبعا لان انت راح انت بتغيب تقعد لكن مسكين ايش ذنب الموظف اللي وياك راح يقعد في الفتره كامل بروحه ترى. فكنا يعني مو بس انا الكل كنا يعني نحترم بعضنا نخاف على بعضنا ما نقدر ان يعني نتعصب على نفسنا ونيا مثلا حتى لو انت تعبان له شيء بس علشان ان انت يعني زميلك ما يتعب عاد ويتم مسكين بروحه يعني في الدوام 6 ساعات كنا ندوم 7 ساعات يعني.
1: فترة التنفيذ الإذاعي احتكيتي ام احمد مع مذيعين الاخبار ومذيعين الربط كان في جدول اسمه جدول الربط ايضا فالمذيعين اللي فيه يختلفون عن مذيعين الأخبار وعن مذيعين البرامج ولا
0: اي اكيد لا يعني المذيع الأخبار كانوا أخبار مذيع الفترات مذيع الفترة الرابط نحن نسميه
1: نعم
0: اي يقعد يعني مثل ما هو معروف نقدم لكم الأغنية الفلانية من الحان هاللون
1: يوصل الفقرات ببعضها
0: اي يوصل ببعضها يعني كان الأول على أيام الأول غير يعني مو بنفس الحين يحط لك كلام حلو وكلام هذي ويربطها لا قدم لكم وقدمنا لكم بس هو اللي لحن ذي كلمات من والحان من بس مذيع الأخبار غير طبعا.
1: تذكرين أسامي معينة في هالجدول ولا في هالجدول حسيت إن يعني وانت قاعدة تنفذين الفترة يعني إن أمامك شخصيات فعلا يعني من المذيعين في الاقتدار وفي التمكن
0: اي ما شاء الله يعني أتذكر مع عبد الله أمين الشملون أمينة عبد الله كانت يعني تيود فترة هي مذيعة أخبار في نفس الوقت بعد ربط يعني
1: تمسك
0: فترات فكانت طريقتها حلوة وأمينة بعد من النوع اللي ما تحب الخطأ في الإذاعة في فترتها ما تحب يعني تعصب علينا إذا ساعات مثلا تنزل ساعات واحد بالغلط يعني تحط لك مسجل يعني ومركب شريط ساعات واحد يغلط من رقم 2 ورقم 3 فتطلع مثلا يتقدم أغنية وتطلع أغنية ثانية فتعصب علينا مع عبد الله حتى يعني مثلا لازم نحن ننبه ان احنا راح نفتح المايك عليها ف
1: مو مفاجأة
0: كذي اي انه مو مفاجأة لازم انه يكون هي فيعني تعصب علينا الله يذكرها بالخير مع عبد الله.
1: انتقالك محمد إلى مرحلة الإخراج الإذاعي من تذكرين من المخرجين يعني إذا قدرنا نقول كان له الفضل بعد رب العالمين في تعريف أم أحمد بآليات الإخراج وغير ذلك؟
0: الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى هو طبعا أنا يعني تعلمت

0: فترة معه. بعدين حتى محمد حسن المخرج، الجابر، يعني هذه لين أكثر شيء احتكيت معهم. وبعدين كانت أم حسين، صبري حسين. طبعا أم حسين صبري حسين هي أول، مثل ما نقول إحنا، أول مخرجة نسائية في الإذاعة.
1: نعم.
0: أي هي أول شيء، بعدين أنا جيت بعدها. هي طبعا أم حسين بعد علمتني، يعني اكتسبت منها وايد خبرة. كانت بعد فاطمة الملا كانت تنفذ بعد برامج، كنت أنفذ بعد معاها. بس أكثر شيء أبو فهد الله يرحمه، إبراهيم عيسى، وأم حسين صبري حسين، هي اللي علمتني أكثر شيء، وكنت يعني أخرج معاها البرامج. وذي
1: شل اللي تميز أبو فهد عن أم حسين في في في طريقة الإخراج؟ يعني أستاذ إبراهيم عيسى الله يرحمه، يعني لا شك أنه هو يتميز ببعض الأمور في شخصيته وفي في أداء الإخراج يختلف عن الأستاذة صبرية. فش اللي خدتي منهم؟
0: يعني أبو فهد الله يرحمه كان أكثر برامجه كلها يعني مسلسلات، برامج ثقافية. أم حسين لا، أم حسين كان عندها برنامج اللي هو استراحة الجميع مع الأستاذة أم خالد عوش عبد اللطيف.
1: نعم.
0: هي تمت ما شاء الله يعني سنين تخرجها، وهي لما تطلع إجازة أنا كنت أتولى يعني إخراج البرنامج. طريقة البرنامج استراحة الجميع، طريقة البرامج المسجلة العودية، هذه كان يعني لقاء مثل ما تقول أم خالد تستعرض الرسائل اللي تيها والأشياء اللي، وأنا حتى يعني كان معاي يودي مع أم خالد برنامج اللي هو أطلب وأسمع مدة تقريبا 8 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: أي فكانت يعني أم خالد غير طريقته ما شاء الله، يعني تجذبك في في التقديم، أسلوبها طبعا ما يحتاج أنا أتكلم عن أم خالد، كل من يعرفها يعني تعلم منها كيف الإخراج، يعني تقول لك المعلومات، تقول لك سو هاللون سو هاللون، فأنت تتقبل منها يعني بحكم الخبرة اللي عندها. إيه أم حسين بعد كانت ما شاء الله البرنامج مال الاستراحة تم عندها سنين يعني ويام خالد، فأنا تعلمت منها وايد أشياء.
1: من كلامك أم أحمد يعني تبين الموظف في وقتها يمكن كتخصص وظيفي يمكن يكون مخرج او يمكن يكون معد او مقدم، لكن في يعني لما تدشين في تفاصيل شخصيته لا تحصلين انه هو ممكن يكون حتى مخرج وممكن يكون.
0: أيه.
1: من كلامك عن الاستاذة عائشة عبد اللطيف.
0: اي يعني هما يعني ما شاء الله خبره في الإذاعة، فأنت لازم تتعلم منهم. وهي دائما الله يذكرها بالخير لما أقول لها ذي ولا شيء تقول لي يا ماما سوي هاللون، ما دام أنا موجودة استفيدي مني، باكر بالروح لازم تتعلمين. يعني دائما تخاطبني كأني أنا يعني بنتها لازم تعلمني، سبحان الله. يعني وأنا فعلا استفدت منها وايد أشياء يعني. فهي طريقتها يعني ما شاء الله، وخبرة يعني الواحد لازم يتعلم منهم. اي ويقول ان انا لا انا عارف ما لازم ان انا اخذ، لا بالعكس، يعني يمكن احنا بعد وقتنا غير، كنا يعني مو كنا نحب نتعلم، نحب ناخذ من اللي اكبر منا، نحب ناخذ نتعلم منهم صن ناس يعني عندهم خبرة بهالمجال، ليش الواحد ما يتعلم منهم؟ لازم تتعلم منهم. وبعدين احنا لأن ما درسنا تقول ان احنا عندنا جايين عندنا فكرة، احنا جايين نيبونا قالوا لنا تعالوا هاي وظيفة تعلموا، خلونا نتعلم شوي شوي شيء بسيط يعني، بعد ما هذه قالوا لنا يلا طلعوا على الهواء. ولازم تتعلم من اللي موجودين، اللي عند اصحاب الخبرة اللي موجودة.
1: لو رجعنا شوي إذا سمحتي لي محمد، العمل الإعلامي عموما في وقتها، خلينا نقول وقت حزة السبعينات والثمانينات، مو نفس الحين. يعني أحيانا الأهل يعرضون يمكن في وجهة نظر تصير يعني تجاه العمل الإعلامي نفسه، يعني سواء كان في

0: الإخراج وفي التقديم وفي التمثيل وغيره. فشلون كان تقبل الأهل بالنسبة لي يعني كونك بتنضمين لإذاعة البحرية؟
1: لا يعني أنا ما حسيت في هاي الشيء. إحنا كنا نسمع يعني إن عن العمل دي، بس يعني ما حسيت من جانب الأهل أي شيء يعني. بالعكس أنا يعني كانوا مستنسين أنا صرت موظفة في الإذاعة يعني.
0: ما شاء الله.
1: إيه. وهو لما تسمع بعد اسمك يطلع الاسم في الإذاعة فيعني غير يعني عرفت؟
0: أكيد شيء يعطي يعني.
1: الله يرحمها كانت عمتي تقول لي لين أروح لها أقول لها في العيد يعني أقول لها عمي ملا تقول لي أسمع الإذاعة يقولون اسمك لطيفة ومطيعة للسم. إيه كانت تستانس يعني عرفت؟
0: هاي تشريف حق
1: اسمها. إيه الله يرحمها حتى كانت يعني أمي فاطمة الله يرحمها دائما تقول ما طلعت ما طلع صوتك اليوم في الإذاعة. كانت تسمع إذاعة القرآن كنت أنا أقدم ساعات برامج لا ولا في صباح الخير تسمع ما قالوا اسمك اليوم ما رحت الشغال عزبالها آه يعني هذه صوتي ما تري إنه بس الاسم هو عزبالها أنا اللي أذيع أتكلم.
0: ما هذا الشيء في مجال التقديم والإعداد؟
1: لا والله الإعداد لا حتى التقديم يعني بس التقديم أتذكر كنا رايحين دورة في سوريا هذه أول دورة نحضرها عقب يعني من خلال الوظيفة رحنا جامعة الدول العربية سوريا سنة 95 أتذكر كنا يعني ما شاء الله 4 أسابيع كانت الدورة في بعدها في الصوت وكان يعني لازم مجموعة تسوي نوع البرنامج يعني فصار أنا من دوري إن أنا أكون المذيعة بس هاي المجال الوحيد اللي هذا الإذاعة التسجيل الوحيد اللي سجلته يعني.
0: سمحي لي سألتك السؤال بس اللي سمعت ما شاء الله يعني يقول يعني صوتي إذاعي.
1: بالعكس أنا صوتي أقول وايد كريم.
0: لا بالعكس ساعات
1: أنا لأن مثلا أنا الصبح أول ما أقعد من النوم أتصل بأحد ولا أحد يتصل فيني كل عزب المريون
0: أنا الصوت يديد لحي ما صخن
1: أيوة أظهر ساعات أنحرج يعني أقول أحنش فيها مو بعارف الريون
0: الله يسلمك تذكرين أول برنامج خرجتي؟
1: أي طبعا أول برنامج أخرجته كان شوف يعني أول اثنين كانوا هم برنامجين في نفس الوقت أنا أخرجته كان برنامج شجون الليل مع أم خالد عايش عبد اللطيف والبرنامج الثاني كان غرائب الكون مع الأستاذ عبد الله يوسف وأم جاسم أحلام محمد هذه كان أول برنامج أنا يعني يطلع هذه برنامجي أنا بصوتي بإخراجي مثل ما تقول انتقاء الموسيقى وطريقة ذي بس يعني بعدين يوم سمعتها وجد في شوية شو اسمه
0: تعطي نفسك ملاحظة
1: يعني أقول هاي شلون أنا سويتها إيه كان البرنامج يعني شوي تدري يعني الفتاة خبرك أنت أول برنامج لازم يطلع فيه أشياء يعني الإخراج والصوت والذي بس كان زين يعني لحد الآن من فترة يعني سمعت إنه عايدينه يعني في الإذاعة
0: صح سمعت حلقة من حلقة غراب الكون يعني بعض الأشخاص اللي في المجال الإعلامي سواء كانوا من يعني من في التقديم أو في الإخراج دائما يرددون هذه الجملة إنهم يعني مع كل عمل جديد يحسون إنهم أول مرة يسوونه يعني هل هذا الشعور أيضا بالنسبة حق لطيفة بمطيع أن كل برنامج مع تقدم البرامج وتعددها هل ما زال الشعور هو كنا أول مرة كنا نفس الشعور؟
1: يعتمد أنا تراولي يعتمد على البرنامج نوعية البرنامج يعني إذا برنامج أنت نفس البرنامج نفس نوعية البرامج اللي كنت تسويه وهذه بـ 10 دقائق بربع ساعة هاي عادية يعني عندك بس أما تسوي برنامج جديد مثلا فكرة جديدة شيء جديد غير تغير شيء تحس ان انت تغيرت في تغير البرنامج عليك تغير الاخراج يعني
0: نعم
1: اي يعني لازم بس ان البرامج العاديه اللي تسويها مثلا خصوصا يعني اذا انت مخرج مطلوب منك عمل يعني

0: من ضمن عملك لازم راح يكون نفس نوعية البرنامج، بس في برامج تختلف مثلا فكرة جديدة في دي تغير يعني.
1: إن شاء الله عندك من الأبناء محمد أحمد.
0: أي أحمد عندي شيرين العودة.
1: شيرين.
0: أي بعدين أحمد وريم ونورة.
1: الله يحفظهم.
0: آمين آمين الله يسلمك.
1: خذوا منك أشياء.
0: لا ما خذوا مني يعني قصرك من الوظيفة يعني.
1: أشياء إعلامية. يعني.
0: لا لا لا لا ما كلش يعني، بس شيرين درست علوم علاقات عامة.
1: نعم.
0: أي ما شاء الله يعني أحمد وريم ونورة كلها درسين حقوق.
1: ما شاء الله.
0: إيه كلهم بدرسين حقوق.
1: الله يوفقهم.
0: آمين إن شاء الله.
1: بالنسبة حق السفرات والدورات، شو تضيف بالنسبة للموظف يعني، خصوصاً إذا كان يعني في بدايته في العمل؟
0: يعني مثل ما قلت لك، إحنا اشتغلنا ما عندنا يعني عندنا ما أخذنا دورات ولا أخذنا أشياء يعني ذيك الفترة، بس بعدين لازم يحتاج الموظف إنه يحضر دورات عشان يفهم هو قاعد شنو يشتغل بالضبط يعني. فيعني هاي الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي رحناها في جامعة الدول العربية سنة 95، يعني تعلمنا فيها وايد أشياء عن الصوت وعن الميكروفونات وعن طريقة التسجيل والتسجيل غير يعني. لازم إن الواحد يحتاج إنه هو يكون عنده خبرة عنده دراية بهالأشياء يعني. وبعدين أنا رديت رحت بعد سوريا بعد جامعة الدول العربية في سنة 2005 بعد يعني كنت حاضرة
1: عقب
0: 10 سنوات حاضرة كنت بعد دورة كانت إخراج يعني على أساس نفس المجال اللي أنا كنت هذي، لكن كانت يعني بعد دورة كانت بعد الواحد استفاد منها كثير.
1: بعد الإخراج بعد مهمة الإخراج دخلتي غمار الإشراف.
0: أي نعم.
1: على الموجات الإذاعية ومنها الموجة الشعبية.
0: إذاعة الشعبية. نعم.
1: شو اللي خلينا نقول أضاف لي أم أحمد هذه الخطوة؟
0: يعني هو الله يسلمك كان في 2007 على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة يعني. يعني أنا بالإضافة إلى أنه أنا كنت مخرجة في الإذاعة رشحت حق أنه أنا أستلم الإشراف الإذاعة الشعبية. الإشراف الإذاعة الشعبية كانت يعني بعد هاللون، بس هذه كلها أنت طبعا هذه أنت كلها اختيارك أنت. فكان هو بعد هاللون عبر الجهاز يعني ترتب الأقاني والفترات وكل شيء، يشتغل 24 ساعة مثل حاليا يعني. كان الأستاذ سامي القوز هو اللي رشحني، قال لي أبيك تودين تمسكين الإشراف على الإذاعة الشعبية. وكان معاي ذاك الوقت الأستاذ إبراهيم حبيب هو اللي وجهني إن إحنا نحط الفترات نسوي يعني. كانت هي موجودة من قبل بس كان في ناس مسؤولين عنها يعني، فبعدين هم عطوني اياها الاشراف على الاذاعه، وكانت كنت امشي يعني على توجيهات اللي هو المشرف عليها اللي هو مسؤول عنها يعني ابراهيم حبيب. وتميت فتره يعني بين الاذاعه الاخراج وبين الاشراف الاذاعه. بعدين خلاص يعني خليت الاخراج تميت بس الاشراف على الاذاعه الشعبيه.
1: مروا عليك العديد من المخرجين والمؤدين والمقدمين أم أحمد، من الأشخاص أو أبرز الأشخاص اللي تركوا فيك أثر سواء من الموجودين أو من اللي الله يتوفاهم الله يرحمه؟
0: المؤدين يعني المخرجين
1: أيا كان من كوادر الإذاعة.
0: والله يعني شوف أنا كانت علاقتي وايد مرتبطة بأم خالد الشاب لطيف يعني، صرنا أنا اشتغلت يعني مثل ما قلت لك 8 سنوات غير البرامج الثانية اللي كنت معاها يعني مع إخراجها. فأم خالد غير خالد أخت صديقة أم يعني كل شيء تعلمك كل شيء صراحة يعني هي وايد أنا استفدت منها سواء في الحياة العملية أو حتى في حياتي الشخصية يعني. كنت أستشيرها يعني ما كان

0: تحس ان انت قاعد انت معه يعني وحده مثلا في فارق بين العمر هالكثر، كنت تحس ان هي صديقه ترى يعني تستفيد منها، تفضفض معها، تاخذ منها خبره الحياه، تعلمك ترى يعني علمتني على اشياء وايد، حتى مثلا الزرع يعني كنا يعني ما كنت انا عارفه الاشياء هي علمتني، تعلمت منها احب الزهر، احب التنسيق، احب انه لما شفت مثلا اشوف زرعه طافت اقول لها شوفي هاللون هاللون، شفت هاللون هاللون غير يعني صار عندنا يعني اشياء حلوه بين بعرات.
1: جميل اي جميل. يقولون ان انت مشاكسه ام احمد؟
0: لا انا مشاكسه، انا وين حقوني هي المصيبه. انا يعني اذا تشوف شيء غلط ما أحب أسكت صراحة يعني. اي ما أحب يعني أنا صدق أحب الضحك، أحب الصداقة، أحب الوناسة يعني كلهم ربع، أنا أحب الناس على العموم كلهم يعني علاقتي طيبة معهم الحمد لله، بس أنا لا تسوي لي سوي شيء غلط وتخليني تقول لي سكتي يعني مشي مثلا.
1: تذكرين مواقف طريفة يعني؟ وأكيد يعني أنا ما شفتش أم أحمد إلا ما شاء الله الابتسامة موجودة الله يحفظك.
0: إيه الله يسلمك.
1: أكيد مرت عليك شيء مواقف طريفة.
0: والله يعني وايد أشياء صراحة. بس ما تقول.
1: لأن أبي شيء ينقال طبعا.
0: أشياء وايد يعني صراحة. قالت الإذاعة غير يعني كنا إحنا مذيعين صراحة يعني صرت هفوات صعد غلطات يعني. أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه
1: نعم
0: اي كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذا محطة القرآن 612 كانت أول شيء تبدي البرنامج الثاني بعدين اللي هو تبتدي إذاعة القرآن.
1: نعم
0: كان البرنامج الثاني يعني معروف اللي هو كله نفس موجودة الحين إذاعة الشعبية أصوات فنون بحرية فنون بحرية فنون شعبية يعني إلا الأشياء. أتذكر يعني كان مذيع كان يعني إحنا كنا عندنا فترة فن دق الحب عطينا قلنا يقدم الفترة اللي يقول فنون دق الحب
1: يعني دق الحب
0: دق الحب يخلون يعني يعني في أشياء وايد غير اللي يقول لها مثلا أغنية نقدم لكم أقنية هي تقول
1: بالقاف
0: يقول لها مو بالغاف بالغين قالت له يعني بالفتح ولا بالكسرة خل أبو خالد الله يرحمه يشرد من الاستديو. كانت وايد في أشياء كنا نسجل صراحة ونجلس هناك عدد ونضحك عليها الأشياء بس بعدين الله نسيناها كلها الأشياء. لازم تحدث أشياء يعني موت من الضحك علي صراحة يعني.
1: خل أنت في ال في ال في الأسماء والمبهمات بالنسبة حق الأغاني. بالنسبة حق الأغاني الشعبية يعني واجهتي فيها يعني أيضا بعد مثل هذه الأمور غير أغنية دق الحب.
0: دق الحب. لا والله كان أقول لك في أشياء وايد يعني بس أنا يعني صراحة نسينا إحنا سنين يعني. كانت تصير في التقديم هالأشياء كانت تصير يعني هفوات يعني.
1: يقولون لي في الكنترول إن في بعض الأغاني الشعبية
0: إيه؟
1: مسميات معينة ونطقت يعني بشكل مختلف كلش يعني.
0: إيه وايد كانوا أقول لك في أشياء وايد يعني بس أنا يعني صراحة نسيت يعني كنا الأول نسجل. نسجلها فورية ونيلس ما عندنا شيء قمنا نضحك بس قال تذكرون هلون تذكرون هلون. أيوة والله كانت جميلة صراحة.
1: بعد مرحلة الإخراج الإذاعي أم أحمد للبرامج اللي تفضلتي فيها برنامج سجون الليل وغيره ذكرتي ان الاستاذ فهد الله يرحمه الاستاذ ابراهيم عيسى كان ايضا له في الاخراج الدرامي.
0: اي نعم
1: اخراج المسلسلات الدراميه اخذتي منه ايضا هذا الشيء دخلتي مجال الاخراج الدرامي
0: يعني انا كنت الشيء الوحيد اللي ما عملت فيه يعني في البرامج أي

0: برنامج اللي هو في الدراما، فكان يعني كان ودي ان انا ادش هالمجال، وانا فعلا يعني دخلت هاي مجال الدراما في مسلسل مع الله يرحمه ابو فهد ابراهيم عيسى، كنت معاد مساعدة المخرج. هو المسلسل الوحيد الدراما اللي انا يعني ساعدته فيه واخرج معه البرنامج المسلسل.
1: تذكرين اسم المسلسل؟
0: والله نسيت اسمه، ما أعرف شنو اسمه، طيور شيء كذي يعني، ما أتذكر بالضبط اسمه. كنت أنا مساعدة المخرج، يعني حلو، خضيت تجربة جديدة في المجال الإذاعي.
1: من كان أبطال اللي أنا تذكرينهم أم أحمد؟
0: أبطال كانت أحلام محمد، الله يرحمها، بدر، فاطمة الدوسري، عبد الله يوسف، أتذكر إبراهيم بحر الله يرحمه، من بعد في بعد كم من الممثلين يعني، بس هاي لأن هم إذاعيين وياي فيعني على بالي الأسامي.
1: نعم. الله يرحم اللي توفى وتركوا بصمة يعني.
0: أي نعم.
1: الأستاذة فاطمة الدوسري.
0: أي الله يرحم.
1: الأستاذ إبراهيم بحر. الله يحفظ الموجودين.
0: آمين يا رب.
1: يمكن من أبرز البرامج أم أحمد اللي اشتغلت فيها واللي يعني اتخذتي قرار ان انت تنسحبين منها ايضا برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: اي نعم.
1: مثل ما تفضلتي بذكرى، تكلمتينا عن جو الالتزام في البرنامج ومدى حساسيه انه لابد انه هو يدش على الوقت ولابد انه كذا. جو العمل في صباح الخير يا بحرين من ناحيه الاعداد، التقديم، الاخراج، يعني كأنما اللي تشوفه كأنما كتلة خلية نحل.
0: اي نعم.
1: فخلينا في هالأجواء هذه، شلون تبتدون الصبح، شلون تلتقون، شلون يعني يمشي البرنامج معاكم لآخر شيء؟
0: طبعا مثل ما قلت لك احنا نية طبعا من وقت، يعني بالكثير الساعة 6، نية 6 وربع بالكثير، يعني هذه بعد اذا واحد عنده ظرف بتأخر، نية نكون كلنا موجودين، المعد موجود، المذيعين موجودين، نطالع شنو الاعداد مال اللي يكون المعد عاده، سواء كان معد واحد او اثنين، فنشوف شنو الاعداد، شنو راح تكون، يعني بحيث انت لما انت المخرج تطالع الاعداد شنو يحتاج لك، شنو الاغنيه المناسبه اللي بتحطها، شنو الاشياء الموسيقى المناسبه، شنو طريقة، شنو راح يكون عندك من لقاءات ما لقاءات. فكنا يعني مثل ما قلت خلية ما شاء الله كلنا، يعني الكنترول اللي راح يكون معاك في التنفيذ، والمعدين إذا عندنا مثلا اللقاءات، عندنا المراسلين إذا كان في مراسلين موجودين معانا، كله يكون جاهز علشان أنت يكون عندك أنت في الصورة والمذيع في نفس الشيء في الصورة يكون. كان صباح الخير يا بحرين برنامج يعني ممتع صراحة، يعني
1: كان من أهم برامج الإذاعة.
0: إيه يعني مسموع، يعني كل من ما تقول إنه ما في أحد ما يسمعه، يعني أغلب الناس يسمعه. كان عندنا فترة الله يرحمه أبو حجي، هاي طبعا الفترة مسموعة، الناس تحبه تسمعه، كان ينزل الساعة 7 إلا ربع يعني هاي وقته. عندنا كانت فترة الأرصاد الجوية اللي هو كان بعد قبل 7، لأن الساعة 7 راح تكون عندنا نشرة.
1: صحيح.
0: اي فيعني في أشياء ثابتة تكون، اللي هو مثلا فقرة المرور، فقرة الأرصاد الجوية الساعة 7 تكون ذي، وبينها تخللها فقرات خفيفة، أغاني خفيفة.
1: في فقرة ذكر كانت أيضا موجودة بس حين يعني استعاضوا عنها بفقرات مختلفة، فقرة اللي هي يطلع معاكم شخص من السوق ويقول لكم أسعار الخضراء وأسعار السمك.
0: اي هاي كان الجيب، حسن الجيب على ما أعتقد، كان يعني صار له سنين يعني كان معانا مال اسمه التجارة، فكان يطلع لنا بعد يقول لنا الأسعار الأشياء، كانت يعني فقرة من سنين هاي، قبل أنا أطلع من شو اسمه التقاعد، إن شاء الله هاي الفقرة من زمان يعني.

0: بدايتش مع صباح الخير البحرين كانت أو البحرين تصبح
1: كانت البحرين تصبح.
0: نعم سنة كم كانت تقريبا البداية؟
1: والله كانت على ما أعتقد في يعني في 2000 وشيء يعني بالضبط متذكر. يعني أنت لما تيود صباح الخير أنت مخرج معناته خلاص أنت وصلت، أنت يعني صار عندهم ثقة فيك كاملة أن أنت راح تكون أنت وصلت مرحلة خلاص
0: الإخراج.
1: إيه خلاص يعني لأن كان صباح الخير يا بحرين كان في البداية كان تسجيل وبحرين تصبح كان مسجل، يعني كان تسجيل أستاذ خالد عش عبد لطيف سنين يعني كانت دي مع نبيل العلوي مع عبد الواحد درويش كانوا هما المخرجين على البرنامج، بعدين تحول حق برنامج مباشر، فكانوا بعد يعني نبيل العلوي الله يرحمه وفهد الله يرحمه وعبد الواحد درويش ومحمد حسن وجابر كانوا يودون يعني فترات يعني اي، بس بعدين يعني دخلنا انا ام حسين وانا معاها كنا دخلنا في صباح الخير عشان نحن يعني خلاص يعني صرنا من ال مثل ما تقول يعني وصلنا خلاص الخبرة خذنا كل الخبرة ان احنا راح نستلم صباح الخير، يعني انه هو مسؤولية يعني مو كل من يقدر يعني يقعد يخرج صباح الخير، وصلنا ان انت الاول غير يعني مو بالحين متوفر لك الاشياء، لازم ان انت تكون حاضر حواسك حاضرة ان انت هاي المستمع ايش راح يقول ايش ما راح يقول. يعني والله كان برنامج صباح الخير برنامج حلو يعني، وتيك المشاكل تعور قلبك لما توصل لما ما تحصل لها حل اي يعني، وطبعا الحين لحد الان مشاكل الاسكان والصحه بس هاي معروفه يعني، كانت يعني في مشاكل يعني الواحد ما يقدر يحلها لهم حق الناس، فكان يعني تستصعب ان في مشاكل لهالدرجه وانت ما بيدك شيء.
0: هو كون المستمع يعني وصل مرحله يعني نطق الأبواب كلها وآخر شيء شاف إنه يعني منصة الإذاعة هي المنصة الوحيدة اللي بتوصل
1: هاي كان وايد صعب صراحة يعني. ساعات أنا يعني أتذكر أن أنا أطلع من صباح الخير حتى نفسيتي تعبانة إيه من كثر الواحد ما تسمع المشاكل، الله يكون في العون.
0: اللهم آمين. من مر عليك أيضا من المذيعين في برنامج صباح الخير يا بحرين واللي يعني فعلا اذا مسكه والمايك اذا مسكه وال
1: اي طبعا التقديم. ام زيد استغلال احمد الله يذكرها بالخير صراحه كانت يعني مذيعه نشطه تحب العمل يعني ما شاء الله ثقافه لبقه تعرف تريد يعني جميع مذيعه على مثل ما تقول على جميع المستويات يعني اي عندنا بعد كانت أم محمد أمينة حسن الله يذكرها بالخير أم عبد الله أمين الشملون كانوا يعني في مذيعات وايد يعني بالريع عبد لطيف وايد مذيعين بعد ما كان اشتغلت بعد حتى أنت حسن وعايا ودي صباح الخير يا بحرين يعطيك العافية أنت بعد كنت يعني صراحة يعني
0: الله يسلمك. بالنسبة لمذيعين البرامج اللي أنت اشتغلتي معاهم ذكرتي الأستاذ عايش عبد لطيف وذكرت يعني بعض الأسماء من أكثر الأشخاص خلينا نقول غير عايش عبد لطيف اللي يعني تحبين كنت تشتغلي معاهم دائما في البرامج ولا ما كان عندك هذه خلينا نقول التفرقة بين بين بين المذيعين أي ممكن تشتغلي معهم؟
1: لا أنا طبيعتي نوع اللي أنا أي شغل أتقبله يعني وأشتغل فيه على أكمل وجه يعني لأنه هو عملي يعني لازم إنه أنا أكون مخلصة فيه ما أنا ما عندي يعني إنه أنا هذا اشتغل ويا ذي المذيع ولا ويا ذي المذيع لا طبعا، بس أنا يعني بخالد بحكم إنه أنا اشتغلت معاها في أطلب وأسمع 8 سنوات يعني مو بسهل غير البرامج الثانية الأشياء الثانية اللي كنت أشتغل معاها فعيني على حسب المدة الطويل اللي أنا ذي هذا لك يعني الخوات الزميلات يمكن اشتغلت معهم بالفترات يعني معينة مثلا 6 أشهر بعدين تغير المذيع يعني مذيع ثاني بس يعني بحكم الوقت يعني
0: حسب الدورة البرامجية
1: اي على حسب الدورة.

0: وكنت مثل ما قلت لك أنا مخالد لأنه 8 سنوات، فيعني هي غير تعلقت فيها أكثر يعني، وغير أنه أنا كنت أيود الصراحة للجميع معاها بعد، بدل ساعات أم حسين لما صبري حسين الأخت تطلع مثلا إجازة ولا شيء، فكنت أنا أيود الصراحة للجميع معاها بعد، فيعني صار على طول كأنه شغلي معاها. وكنا بعد يعني ما كنا بس الصبح نيي، يعني كان برنامج طلب واسمع، كنا نسجل مكالمات، المكالمات نيه العصر أنا ومخالد. يعني الصبح نسجل مثلا يومين عندنا في الأسبوع، كأنه على ما أعتقد كنا نسجل العصر نسجل المكالمات. أي فيعني كان ارتباطي فيها أكثر. يعني
1: شو اللي تقولينه يعني للمخرجين الجدد الآن، يعني متوفر لهم مختلف البرامج والمواقع وال يعني حتى أشياء ما كانت متوفرة يمكن حق المخرج اللي كان في بداية 2000 أو كان في 90s أو في 80s؟ شو الرسالة اللي توصلينها له من يعني خلاصة خبرة هذا السنة؟
0: يعني على طاري التكنولوجيا اللي وصلت له، احنا يعني طبعا مثل ما قلت لك أنا احنا كنا قبل على أشرطة ما أشرطة، بس بعدين يوم تذكر حميد العلي،
1: نعم،
0: هو اللي طبعا جاب لنا
1: الأجهزة
0: الجديدة اللي حق كمبيوتر ما كمبيوتر، ان انت تشتغل على الكمبيوتر، فكانت يعني نقلة، بس ما تحس كنت كأنك تشتغل، عرفت يعني يعني الشغل الريل كان غير، يعني تسمع الصوت وتشون الموس تقطع الكلام اللي تبيه، يعني كان أكثر دقة، حتى أذونك غير صراحة، يعني تحس بها أذون صد إذاعية لما تسمع الشيء. يومين يوم ذي التسجيل والتسجيل على الكمبيوتر تمنتج وتدخل الصوت وذي، ما كنت تحس ان انت قاعد تمنتج يعني صراحة، يعني تشتغل تنزل هذه العلامة وتنزل هذه وتسوي كات مني وتسوي مني بوست مني ورشنا أشياء صراحة، يعني كانت يعني ما كانت ممتعة صدق، يعني ما في تحس ما في خروج، ما في ذوق، ما في ما تحس ان انت بذل جهد وايد، يعني
1: اللي جرب الريل واللي جرب
0: طبعا اكيد تقصص، هاي تقصص بروح المونتاج، هاي شيء عجيب على اللي تلصق واللزقه وتحط مني واذا بعد طلعت لك كلمه ترد تقصها مره ثانيه، يعني كان
1: مهاره
0: كان صراحه صارت شيء حلو، يعني حتى اذونك غير تصير تسمع اي شيء غريب تسمعها. لا احنا ترى ولي ما عندهم هذه الاذون الاذاعيه
1: الموسيقيه
0: فيعني الحمد لله احنا متوفر لهم كل شيء بامكانهم، بس ان الواحد لازم يحب الشغل. شوف انت اذا حبيت الشغل راح تبدع فيه في كل شيء، اذا حبيته من قلب يعني راح تكون عندك خلاص، راح يكون عندك صدق في العمل، راح يكون عندك امانه في العمل، راح تبدع في العمل اللي أنا أقدر أقوله، يعني لأن إذا حبيت الشيء تعطي. يعني أنا لحد آخر يعني هذه أول زيارة لي من 2 الحين حق الإذاعة، فأنا كنت يعني الإشراف على حتى يوم طلع تقاعد 2015 توليت يعني اللي هو إشراف الإذاعة الشعبية لحد 2023.
1: نعم.
0: فكنت يعني في حق الإذاعة أنا أسق حق الإذاعة الشعبية، بس ما كان التنسيق الأولي يعني طبعا اللي أنا أختار فيه كل شيء، أختار الأصوات، أختار الفنون الشعبية، الفنون البحرية، الأشياء، بس أحط فقرات الأذان مش يعني عشان أن أرتب حق الأذانات، يعني خصوصا أنه هو جهاز يعني يمشي بروح كان يعني هذه اللي يبون البرنامج الجديد اللي يابع، بس هو يختار لك الأشياء دي، كنت بس إن أنا أيي بس أنظم الأوقات وأشوف وشيء كل أشياء وتأكد إذا في شيء ناقص في شيء دي، بس يعني آخر دخلة لي كانت الإذاعة في 2023.
1: الحين وأنت شفتي الإذاعة بالشكل الحالي شو تقولين لنا احنا يعني احنا خونس الصغار وعيالك؟
0: اي اقول له الله يعطيكم العافيه على هالجهود المبذوله، ما شاء الله الاذاعه صارت يعني تغيرت وايد، اشياء وايد تغيرت فيها، الاجهزه ما اجهزه

0: احنا نشكرك يا ام احمد على هذا الجلسة الجميلة اللي يعني سولفنا فيها.
1: اي الحمد
0: لله واسترجعنا الذكريات. اي
1: والله ذكريات جميلة. شو احنا استرجعناها بعد قبل ندش مع الزملاء اللي موجودين.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك. الله يعافيك.
0: لطيفة بنطيع مخرجة إذاعة البحرين. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نرجو أن نكون قد وفقنا في توثيق هذه السيرة الكريمة للأستاذة لطيفة بمطيع إحدى قامات إذاعة البحرين. نلقاكم في سيرة أخرى مع قامة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
8: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
9: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا البحرين،

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تقواني الذكرى تغلبني دموع وتحز في نفسي سكاكين ظلمك حتى صياح يفرج الهم ممنوع يا ليت ظلمك صار من دون علمك يا خوفتي من شرعة تكسر ضلوع من صدري اللي ثابت فيه رسمك من أول صوت العتب كان مسموع ومن غاب لحظة عن سما الحب نجمك ومن صار طبع الظلم جايز ومشروع عندك فلا يرضيني الجور سلمك الخير يا أهل الخير بالقلب مزروع ومحتاج قطف الخير حلمي وحلمك
1: وإحنا أحلامنا كبيرة ومزروعة في كل الدروب كل ما قطفنا حلم طلع لنا حلم جديد وش تسوي الدنيا بدون أحلام مزروعة؟
0: عزيزي المستمع نرحب بك معانا في لقاء اليوم نرحب كذلك بجميع الأخوة والأخوات المستمعين في كل مكان حياكم الله.

0: في ليل الشتاء القاسي وتحت المطر المنهمر اللي ما يوقف، كنا نشوفها واحنا صغار يطلع في الشارع وهو حاط على راسه غطاء يحميه من المطر، خطوة ثقيلة في شوارع ضيقة مملوءة بالحفر والأمطار، والإضاءة تكاد تكون معدومة في الممرات إلا من ضوء مصباح كهربائي معلق على باب أحد البيوت يضيء جزء من الشارع.
1: وين رايح الرجال في الليل والمطر والبرد؟ يعني من وصفك ذي أحس أنه رجل كبير في السن.
0: بالفعل هو رجل كبير في السن، لكن وجه من الطيبة وحب الله له وحبه لله، وكأن السنين ما مرت عليه، يشع نور من وجهه وهو يسحب أقدامه متوجه إلى الخباز علشان يشتري عشاء لعياله.
1: أكيد هالصورة اللي ذكرتها قديمة جدا، أيام ما كنت أنت صغير في فرجان مليء بالحب وحلاوة الجيرة. الحين ما أعتقد هالصورة ترى موجودة، صورة الرجل الكبير أو الريال العود أو الشايب اللي وهو في هالسن ما يحس بالراحة تدخل صدره إلا لما يكونون عياله أو يمكن عيال عياله مرتاحين وشبعانين.
0: هالصورة طبعا ما زالت موجودة في بعض الأماكن، يعني حياتنا مو بكلها صفحة سودة، في حياتنا صور جميلة ومضيئة من الرجال والنساء.
1: صدقت، صح، ذكرتني الكلمات ذي والصورة ذي برجل كبير من جيراننا، رجل يعني دائما يحب يخدم الناس سواء كانوا أولاده أو من عيال الفريج، كل الأطفال في الفريج يقولون لا يبا، وهو فعلا أب للجميع. عنده دكان صغير يبيع حلويات يبيع مكسرات، لكن هل الدكان هو كأنه بيت للأطفال كلهم في الفريج؟
0: سمعي شاعر من الشعراء اللي ترجموا هالمشاعر، شاعر من السعودية واسمه عبد الله محمد الرويلي، يقول في قصيدته: يا رب سهلها على الشايب العود، ما تحتمل حر المواجع ضلوع، أشفق عليه

0: وقدرتك ما لها حدود، وادفع مقادير الدهر لا تلوع، يكفي عطانا العمر من دون مردود، يا رب لا تطفي علينا شموع. كم ليلة من أجلنا بات ملهود، يخاف من نومة صغير بجوع، يا ما تعب من أجلنا يطلب الزود، يدري به أطفال تحرى رجوع.
1: وكم ليلة راسه على راس جلمود، ولا على الصوان مركاه كوع، في زمهرير البرد وسيول ورعود، يتعب ولا تمشي المقادير طوع. ما دور الراحة ولا ارتاح بقعود، وليانو العالي تساهل طلوعة، الطيب في أرضه نبت وثمر الجود، وبوي أزكى ما نبت من فروعة، إنسان في خلقه عظيم ومشهود، أعلى الفضائل تنوخذ من طبوعة.
0: كانت امرأة ساحرة جذابة تقطر أنوثة، تشدك لها برقة، لكنها في نفس الوقت تدفعك عنها بقسوة.
1: شلون تلتقي النعومة والقسوة في إنسان؟
0: لأنها عاشت حياتها في صراع ناعم مع الشر، أحيانا تتغلب عليه وتاخذ مكانه، وأحيانا بالعكس يتغلب عليها وياخذ مكانه.
1: لكن قولي، أنت تعرف هالمرأة؟
0: التقيت بها حتى أن وجهي كاد يصطدم بوجهها، شفتها لكنها ما أثارت اهتمامي. كنا في إحدى المحلات الكبيرة لبيع الملابس، هي كانت تراقبني لكني ما كنت مهتم، خصوصا وأن المحل مزدحم بالناس. انتظرت فرصة اقترابها مني على غفلة ومسكتني من ذراعي.
1: غريبة التصرف قدام الناس،
0: يعني في غفلة من عيون البشر، وقالت لي أنت ليش تتجاهلني؟
1: مش رديت عليها؟
0: قلت لها شلون أتجاهل واحدة ما أعرفها، وارتبكت طبعا الحروف على لسانها وهي تقول هل أنت فعلا نسيتني؟ قلت لها مستحيل أنساك، لأني ما أذكرك حتى أنسى أو أتناسى.
1: ما قالت لك أنا كنت في يوم من الأيام حبيبتك سنين، وأنت تحبني وتكتب فيني الأشعار، معقولة الحين ما تذكرني أو ما تعرفني؟ معقولة نسيتني يعني مثل هالكلام؟
0: فعلا قالت هالكلام. وطلعتها وأنا مستغرب، وقلت لها اعذريني أنا يعني قلبي فقد ذاكرته.
1: وهي قالت لك أدري الرجال كلكم كذي.
0: وأنا رديت عليها وقلت الرجال كذي أحيانا، لكن النساء كذي دائما. جيتي ظما وانتي عطش، جيتي إلى الدنيا سراب، جيتي رموز بعثرة، جيتي لي أوهام وخيال، جيتي ظلام بعالمي، جيتي شقى حزن وعذاب، جيتي وعود كاذبة والملتقى فيها محال، جيتي من النسمة عطر أرخى لها قلبي وذاب، ما يدري أن واقعك كله فنون الاحتيال.
1: جيتي معاني غامضة ما تنوجد بيت كتاب، جيتي حرام انك تجي يا جاهلة دمع الرجال، جيتي من الماضي ألم صد وهجر بعد وعتاب، جيتي لدمعه كاذبة مالك بها أي انفعال، جيتي إلى عمري قدر، جيتي سؤال بلا جواب، جيتي ورحتي يا شقى قلبي ترى هذا السؤال، في ناظري دمعة وفى في قلبي العاشق عذاب، يا عازفة عمري حزن قولي إذا فعلك حلال.
0: كيف يرجع الإنسان لأيامه؟ شلون يرجع لحالات الفرح والشوق؟ كيف يضوي سماه بنجومه وألوانه؟
1: شلون يرجع الشاعر لأوراقه؟ شلون يرجع الفنان لعشاقه؟ شلون يعود الولهان إلى مصدر إلهامه، حبه وأشواقه؟
0: هل إذا غاب الإنسان عن الأماكن اللي تخلق في صدره تجارب الإلهام ينسى

0: هل إذا نساها فترة وصادف غيرها تعود له الذكرى القديمة فيحن لها مرة ثانية؟
1: أنا أعتقد أن الشاعر ما يعود إلى أماكن القديمة إلا إذا لقى في فضى المشاعر ما يحرك نبض القلب وأوتار الكلام وترف عيون الأماكن.
0: لكن هل يعود؟ سؤال دائما نقوله، هل يعود؟
1: شاعرنا المعروف علي الشرقاوي سأل نفس السؤال وعاش نفس الحيرة.
0: لكن هل جواب السؤال؟
1: أنا بقول لك إيش قال. أنا أدعوك لقصيدة فيها أو من خلالها نكتشف الجواب، إيش رأيك؟
0: يلا تفضل. قولي لي يا غيمة حب في عرض الشتاء والصيف، مليانة بحر أشواق، كيف أعود لتراب؟ نعم قولي لي كيف أعود وأنا العود، نشفت كل شراييني وما عادت يدي تلمس ضحك أخضر، وما عادت مساماتي تحس

0: في عرض الشتاء والصيف مليانة بحر أشواق، كيف أعود لترابي؟ نعم قولي لي كيف أعود وأنا العود نشفت كل شراييني، وما عادت يدي تلمس ضحك أخضر، وما عادت مساماتي تحس بخطوة الأوراق، كيف أعود لأيامي؟ نعم قولي لي كيف أعود من غير ما ألاقي في الفضا قطرة هوى حلو تخليني أرد أعود مثل ما كنت، أحلى عشب تتلاقى على صدري غناوي أجمل العشاق.
1: شكرا لإبحاركم معانا في رحلة الليلة عبر المشاعر، نلتقي باكر بإذن الله،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.

الاعتلال الشبكي السكري أو مضاعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظك.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهد من تطور ونمو في شتى المجالات.
2: مجلس الوزراء يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت ويدعو إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة.
2: ووزيرة السياحة تؤكد أن المجمعات

جارية تعد من المكونات الرئيسية للتجربة السياحية في مملكة البحرين لما توفره من خيارات متنوعة تجمع بين التسوق والترفيه والفعاليات العائلية.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا حرص جلالته على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية.
1: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيهه خلال ترأس جلالته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مؤكدا أن ما تضمنه من توجيهات ملكية سامية ومضامين وطنية ستكون نهجا راسخا لمواصلة تعزيز أمن الوطن واستقراره وصون منجزاته الحضارية والتنموية، وأن كافة أجهزة الدولة ستواصل أداء واجبها الوطني إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية. ثم أدان مجلس الوزراء تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، داعيا إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم، صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا دعم الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أشاد المجلس بما تبديه قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه. كذلك أشاد المجلس بما أسفر عنه اللقاء السنوي لمعالي وزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات من تأكيد على أهمية تعزيز السلامة العامة والمحافظة على طابعها البحريني المتعارف عليه لموسم عاشوراء بما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. بعدها هنأ المجلس الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية لعام 2025-2026 وأثنى على دور أولياء الأمور في تعزيز مسيرة أبنائهم التعليمية، كما نوه بما أظهرته الهيئات التعليمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم من تفان ومهنية في أداء رسالتها التربوية والتعليمية. كما رحب المجلس بإعلان شركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة أمريكان إندستريال بارتنرز وبنك بي بي إيه فرانس بنك الاستثمار العام الفرنسي.

0: الفرنسي عن صفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمونيوم دونكيرك أكبر مصهر الألمونيوم في الاتحاد الأوروبي، مشيدا المجلس في هذا الصدد بجهود شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات في تعزيز وتنمية استثماراتها.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية، مشروع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الاستعراض الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز الذي حققته مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 67 بعد 100، مستجدات أولويات وزارة شؤون الشباب ضمن برنامج الحكومة 2023-2026. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في قمة اختر فرنسا، نتائج المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، نتائج المشاركة في اللقاء الوزاري الدولي حول تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي والحد من الفاقد بعد الحصاد، نتائج المشاركة في قمة الدول الجزرية حول المحيطات، نتائج المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028، نتائج ختام العمليات التعليمية للفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026، والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر يونيو 2026. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال، حيث أشار سموه إلى أهمية تبني الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية بما يثري الخبرات الوطنية في هذا الجانب الواعد ويخلق المزيد من الفرص الواعدة التي تصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما جرى خلال لقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. من جانبه عرب السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص مستمر بتعزيز التعاون وتنمية الشراكات مع المؤسسات المالية والمصارف بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. تسلم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خطابا من معالي السيد صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيه عن بالغ الإدانة والاستنكار للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وأمنها واستقرارها.

0: شدد معاليه في خطابه بان مملكه البحرين بأن أمن مملكة البحرين هو جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، وأن أي مساس بسيادتها واستقرارها إنما يمس منظومة الأمن الخليجي، مشيرا إلى أن هذه التطورات أثبتت أن الدول الخليجية برغم ما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ الاستقرار وتعزيز السلام لا تزال تواجه عدوانا إيرانيا غادرا يفرض عليها مزيدا من التكاتف والتنسيق. من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن عميق الشكر والامتنان لمعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وما تضمنه خطابه من تأكيد للموقف الراسخ والعلاقات الوثيقة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين في ظل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في مدينة الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي. حول هذا الموضوع أكد سعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلماني المشارك، أكد خلال اتصال هاتفي على أهمية مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال هذا الاجتماع لما له من دور في تعزيز العمل البرلماني المشترك.
1: من المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ومنها تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وتقرير اللجنة المالية المؤقتة وتقرير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة وترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات التشريعية الناجحة لما يسهم في تطوير العمل البرلماني والارتقاء بأدائه، كما تشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات بين الدول العربية عبر الحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التعاون في مختلف المجالات. كما يشارك وفد الشعب البرلماني أيضا في أعمال الاجتماع التنسيقي الخليجي الافتراضي الذي يعقد على هامش أعمال المؤتمر، بالإضافة للمشاركة اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
0: تسلم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابا من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيه عن بالغ الاستنكار والإدانة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين،
2: وأكد معاليه الثقة التامة بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما عرف عنها من حكمة وصلابة ووحدة وطنية قادرة على تجاوز هذه التحديات بثبات واقتدار. وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إن بلاده تتابع ببالغ الاستنكار والإدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها واستقرارها. من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مثمنا ما تضمنه خطاب معاليه من مشاعر أخوية صادقة ومواقف داعمة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن ما تتميز به مملكة البحرين من مجمعات تجارية حديثة ومتطورة وما توفره من تجارب متنوعة في مجالات التسوق والترفيه والمطاعم يسهم في تعزيز جاذبية المملكة واستقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب سياحية متكاملة.
0: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سعادة الوزيرة مع ممثلي المجمعات التجارية في مملكة البحرين، حيث أشارت سعادتها إلى أن المجمعات التجارية تعد من المكونات الرئيسية للتجربة السياحية لما توفره من خيارات متنوعة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية. وجرى خلال

0: خلال الاجتماع بحث مستجدات القطاع السياحي وآليات توسيع التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز تجربة الزوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والدولية. كما تم استعراض حملة ولهنا عليكم والحملة الترويجية الصيفية الهادفة إلى استقطاب الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حوارية خاصة نظمتها هيئة لامع، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان قهوة مع قائد، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنتسبيها من الكوادر الوطنية الشابة.
1: وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها نحو المستقبل بثقة واقتدار بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أرست نهجا تنمويا يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويولي

0: بها من الكوادر الوطنية الشابة.
1: وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها نحو المستقبل بثقة واقتدار بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أرست نهجا تنمويا يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويولي الشباب اهتماما خاصا بوصفهم شركاء في صناعة الحاضر ورواد المستقبل، منوها سعادته بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تولي الشباب اهتماما ودعما متواصلا، لا سيما من خلال ما تضمنه برنامج الحكومة من مبادرات وأولويات تسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. كما أشاد سعادة وزير الإعلام بالدور الريادي الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما يقوده سموه من رؤى ومبادرات مبتكرة أسهمت في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في مختلف القطاعات. وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أن مملكة البحرين تولي القطاع الشبابي أهمية قصوى باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم المملكة وازدهارها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الطاقات الشبابية قد انعكس إيجابا على حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز أمن المملكة واستقرارها وصناعة منجزات تنموية نوعية بسواعد وطنية شابة تتسم بالوعي والمسؤولية. وفي سياق متصل نوها سعادة وزير الإعلام ببرنامج لامع وما حققه من نجاحات ومكتسبات كبيرة منذ انطلاقه، والتي ساهمت بفعالية في صقل وتخريج العديد من الكوادر الشبابية الواعدة ممن تركت بصمات واضحة ومؤثرة في مختلف مواقع عملها وغدت نموذجا يحتذى به في القيادة والتميز الإداري والمهني.
0: من جانبها أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة وزير الإعلام على حرصه ومشاركته الفاعلة مع شباب لامع في هذه السلسلة من اللقاءات، مؤكدة الأثر البالغ لنقل تجارب وخبرات القيادات الوطنية لتكون منطلقا ومنارة للشباب نحو التميز الإداري والمهني. وأشارت سعادتها إلى أن برنامج لامع مستمر في كونه منصة وطنية رائدة لصناعة واكتشاف النخب الشبابية وتهيئة جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة العطاء والنهضة الوطنية بكفاءة واقتدار. وخلال الجلسة استعرض سعادة وزير الإعلام ملامح استراتيجية مملكة البحرين في الجوانب الإعلامية، مسلطا الضوء على الدور الرئيسي والمحوري الذي يطلع به الشباب في تطوير هذه الاستراتيجية وقيادة الإعلام الحديث بأدوات مبتكرة ورؤى عصرية. كما شارك سعادته الحضور محطات ملهمة من مسيرته المهنية وتجربته العملية، مستعرضا أبرز الدروس والتحديات وكيفية تحويلها إلى فرص للنجاح والتميز. واختتمت الجلسة بنقاش تفاعلي مفتوح بين سعادة وزير الإعلام ومنتسبي لامع، شهد تبادلا للأفكار والرؤى حول واقع ومستقبل الإعلام الوطني ودور الشباب الحيوي في صياغة مشهده القادم. من جانبهم عبر منتسبو هيئة لامع عن عميق شكرهم وامتنانهم لسعادة وزير الإعلام وسعادة وزيرة شؤون الشباب على هذا الاهتمام البالغ والرعاية المستمرة لفئة الشباب، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل دافعا وحافزا كبيرا لهم لمضاعفة الجهود في خدمة الوطن والمساهمة في رفعته.
2: اليوم سعداء في فعالية قهوة مع قائد، وهي أحد الفعاليات اللي من خلالها احنا نمكن أعضاء الهيئة أنهم يقابلون القادة في الدولة سواء بالقطاع العام ولا من القطاع الخاص. واليوم كنا محظوظين صراحة بلقائنا مع سعادة الوزير دكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام، اللي من خلال هاي اللقاء احنا أو سلط سعادة الضوء على مسيرته القيادية. هاي النوع من الفعاليات تفتح الأفق للامعين ان احنا نستلهم من الخبرات العملية للقادة، وشلون ممكن احنا نكون قادة مؤثرين وزارعين للأمل من خلال المهارات وخلاصة التجربة العملية اللي عاشوها هذين القادة في مسيرتهم العملية.
3: لقاء ملهم وثري بالكثير من التجارب اللي شاركنا إياها سعادته، سواء من الجوانب العملية أو العلمية، كذلك شدت سعادة

0: عادة الوزير على أهمية النظرة الإيجابية وأهمية التماسك المجتمعي وأهمية أن الشباب يكون يعني ثابر ويسعى بكل ما لديه للنجاح في الحياة سواء العلمية أو العملية. طبعا هذا اللقاء يعني امتداد إلى رسالة هيئة لامع في يعني توفير الفرص للشباب البحريني للاستماع لقادة الفكر والقادة يعني المجتمعيين والاستفادة من تجاربهم.
1: سعدنا باللقاء سعد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بحضور كريم من سعد الوزير روان بن نجيب توفيقي في حضور قهوة مع قائد. كان لقاء تعرفنا فيه على جانب مختلف من شخصيته وأثر الإيجابي الكبير في حياتي من خلال مسيرة المتكاملة. أثر علينا هاي الموضوع أكيد بالإيجاب كشباب اللي عنده طموح من خلال هيئة لامع، وأكيد احنا دائما نطمح المزيد من هذه اللقاءات اللي تثري علينا وتفيدنا في الصعيد الشخصي والعملي.
2: تشرفت اليوم بحضور الجلسة مع سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، شاركنا فيها تجاربه وكانت جلسة جدا ملهمة، وأحب أشكر هيئة لامع على هالفرصة الجميلة. من أكثر الأشياء اللي استلهمتني خلال الجلسة شلون هو كان يوصل لنا أن كل شخص فينا في صفات القيادة، وكل شخص ممكن يكون قائد بغض النظر عن وين المكان اللي هو قاعد يكون فيه قائد.
3: قدمت مملكة البحرين نموذجا قائما على التسامح واحترام الشعائر الدينية مستندة إلى قيم جعلت منها مصدرا للتلاحم والوحدة الوطنية.
4: ومع الاستعدادات الجارية لموسم عاشوراء تتجدد ملامح هذه التجربة البحرينية التي تجمع بين حماية الشعائر الدينية وترسيخ الانتماء الوطني في ظل متغيرات وتحديات تؤكد أهمية التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.
5: حين يذكر التعايش الديني تحضر مملكة البحرين بوصفها تجربة متجذرة في تاريخها وممتدة في حاضرها، تجربة نسجتها قيم الانفتاح والاعتدال ورسختها عقود من الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وعلى أرض احتضنت التنوع وجعلت منه مصدرا للثراء الوطني تتجدد سنويا مشاهد تؤكد أن التنوع الديني في المملكة أحد روافد التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية. ومع اقتراب موسم عاشوراء تتجلى هذه الصورة بوضوح، حيث تمضي الاستعدادات لإحياء المناسبة في إطار يجمع بين صون الشعائر الدينية المكفولة قانونا والحفاظ على النظام العام في معادلة رسختها البحرين على مدى سنوات طويلة. وفي هذا السياق اكتسبت الاستعدادات لموسم عاشوراء بعدا وطنيا إضافيا من خلال اللقاء الذي عقده معالي وزير الداخلية مع رؤساء المآتم ومسؤوليها في إطار الاستعدادات الجارية للموسم وفي ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة أيضا. خلال اللقاء أكد وزير الداخلية حرص الدولة على دعم وحماية ممارسة الشعائر الدينية بالتوازي مع التشديد على عدم استغلال المناسبات الدينية لأغراض سياسية أو أجندات تتعارض مع ثوابت الوطن، بما يعكس النهج القائم على الموازنة بين صون الحريات الدينية والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. كما شدد معاليه على أن الولاء يجب أن يكون للوطن وقائده، مؤكدا أن مملكة البحرين دولة ذات سيادة وأن ما يسمى بالوطنية الموازية يمثل تحديا للانتماء الوطني وللهوية الجامعة التي تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة.
6: بالنسبة إلينا متفقين رؤساء مآتم والحسينيات جميعا بعدم تسييس عاشوراء الحسين. عاشوراء اتعودنا الآباء والأجداد كانوا يقيمون هالشعار دعم ومساندة من حكام البحرين. البحرين الحمد لله تتنعم بنعمة إقامة الشعار الحسينية ما موجود في أي دولة ثانية في العالم، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على هاي النعمة.

0: ولا نرضى أي أحد يسيس لنا المناسبة أو أي أحد مغرض من برا يجي يحاول أنه يخرب لنا المناسبة.
1: فإحنا جميعا ما نقبل بهذه الممارسات الغير محبذة واللي تأثر على أمن الوطن وتهدد السلم الأهلي، وإحنا ملتزمين. وما شاهدت اليوم في أعين ووجوه رؤساء المآتم كان في ذات الانطباع بأنهم بيتحملون المسؤولية. إحنا نتحمل المسؤولية الوطنية، وإن شاء الله بيتم التعاون مع الجهات المختصة لنجاح موسم عاشوراء. وهذا اللي نأكده دائما يعني عبر مواقفنا المعلنة والغير معلنة، وهذا توجهنا معروف ولله الحمد.
2: ومع كل موسم عاشوراء ترسخ مملكة البحرين نموذجا متفردا في احترام ممارسة الشعائر الدينية، مستندة إلى إرث حضاري عريق وثقافة مجتمعية تؤمن بأن التنوع مصدر ثراء وقوة، وأن التعايش ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية تتجسد في مختلف المناسبات والمحطات الوطنية.
3: في عالم تقوده التكنولوجيا، يواصل مركز ناصر العلمي والتقني أداء دوره كمنصة وطنية لصناعة الابتكار وصقل المواهب التقنية لدى طلابه، وذلك عبر إطلاق برامج ومشاريع تسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وصناعة حلول ذكية تخدم مختلف القطاعات.
4: ومن خلال بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة والتطبيق، يفتح المركز آفاقا واسعة أمام الطلبة الخريجين لتطوير ابتكارات رقمية تعتمد على أحدث التقنيات.
5: بالتوازي مع المتغيرات المتسارعة التي يفرضها عصر التحول الرقمي، يمضي مركز ناصر العلمي والتقني بخطى ثابتة نحو ريادة الابتكار، متبنيا رؤية طموحة لتطوير مشاريع رقمية ذكية ترفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزز مرونة مختلف القطاعات في مواجهة تحديات المستقبل.
6: مركز ناصر متميز بجودة برامجه وأيضا جودة طلابه وطموحهم ويعني جهدهم الكبير للتفوق والتميز، بالذات في البرامج التخصصية اللي موجودة حصرا عند مركز ناصر في مملكة البحرين، وهو على المستوى الثانوي في عندنا برامج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السبراني، فطلبتنا متميزين في هذه التخصصات ويحصلون على شهادات دولية احترافية وهم لازالوا في مرحلة الثانوية.
7: التخصصات الأساسية اللي ندرسها في علوم الحاسوب الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. مناهجنا دائما تكون محدثة ونتأكد أن دائما نعطيهم latest technologies، وجميل يعني نشوف الطلاب مشاركين بأفكارهم، أفكارهم اللي مطالعينها ومشتغلين عليها، يعني دامجين المعلومات اللي احنا معطينهم مع أفكارهم.
5: وترجمة لهذه الرؤية، تبرز ابتكارات الطلبة كركيزة أساسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فقد استطاعت العقول الطلابية المبدعة تطوير حزمة من التطبيقات الرقمية المتكاملة تمزج بسلاسة بين الحلول البرمجية الذكية وأدوات التعلم التفاعلي لتحدث فارقا حقيقيا في بيئتي العمل والتعليم.
8: فريقي قررنا نحن نطور نظام جديد يستبدل أو يطور أنظمة الرصد والمراقبة الحالية، واللي هو نحن ندمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات بحيث أنه تقدر تستعمل هالشي في الشركات والمؤسسات، بحيث أنه إذا شركات والمؤسسات أرادت تتبع أو تشوف شيء يكون كل شيء مسجل مع اسم الشخص، كذا شخص سوى كذا وكذا كذا مع الوقت، وكل شيء يكون مسجل.
9: فكرة مشروعنا عبارة عن ملف يكشف الاختراقات الإلكترونية ويوقفها دايركت، فهاي المشروع فكرته أنه يأسس يزيد من أمان المؤسسات ويساهم المؤسسات والأفراد ويعزز من أمانهم. ففكرة مشروعنا أن أي حد يبطل هالملف على طول يطرش لنا شعار ونقدر نأخذ عليه.

0: زراعات، وبالتالي نقدر نوقف هالاختراق.
1: مشروعنا لاب يرمز إلى Learn and Burn، تعلم وحرق بالعربي، وهو ويب سايت تقدر من خلال اليوزر أن يسوي التمارين باستخدام الذكاء الاصطناعي. فأول ما يدخل الويب سايت بيفتح الكاميرا، بيسوي التمارين اللي الـ AI يقول له يسويها، وبيصحح التمرين إذا كان غلط، فيكون يصير مدربك الشخصي للموقع، وتقدر تفتحها أي وقت في أي مكان.
2: فكرة نيوت من معلومات اللي خذناها من المركز وأفكارنا الخاصة دمجناهم وطلع لنا باي فاي، اللي هو جهاز أنك أنت تشبك في النت عن طريق بصمة الوجه أو بصمة الصبع. هل فكرة تقدر تفيد الشركات وايد أن تحد من الهجمات الإلكترونية؟ أغلب الهجمات تصير عن طريق الشبكات، أنك أنت تحط حد معين عن من يقدر يدش الشبكات. هاي أن نشوف فكرة عظيمة بالنسبة لنا، وإن شاء الله نشوفها تطبق في البحرين.
3: وإحنا مشروعنا عبارة عن تشات بوت تقدر تتواصل وياه في الواتساب. إحنا وش سوينا؟ دمجنا الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب، بحيث أن الكاستمر حق مثلا عيادة، احنا استخدمنا كمثال كعيادة، انت هني ككاستمر يمديك تتواصل مع هذا الشات بوت، تستفسر منه، هو بيجاوبك بكل طبيعي، يعني نفس الهيومن بيجاوبك. وغير عن كذي يمديك هني تحجز موعد، وبعدين الدكتور بتشوف الموعد عندهم محجوز في الجوجل كالندر.
4: وسعيا لترسيخ الموثوقية والأمان في هذه الحلول المتقدمة، يحرص المركز على تطبيق معايير دقيقة تضمن جودة المخرجات واستدامة الأداء الرقمي، لتؤكد هذه المشاريع في مجملها أن الاستثمار في التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية أو خيار بديل، بل هو ركيزة استراتيجية تواكب إيقاع العصر الذكي بكل ثقة.
5: ابتكارات نوعية يقدمها طلاب مسار الابتكار التكنولوجي بمركز ناصر العلمي والتقني، تجسد توجها نحو بناء مجتمع ذكي وآمن ومستدام، فيما يعكس دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مشاريع التخرج، كفاءة المنظومة التعليمية وقدرتها على تطوير حلول علمية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.
6: أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية تطوير خدمة إيداع واسترجاع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري موسم البر إلكترونيا عبر مبادرة خيم.
7: وفي هذا السياق أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أكد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات البلدية وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين، فضلا عن تطوير الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يواكب توجهات التحول الرقمي في مملكة البحرين.
6: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عيسى عبد الرحمن البوعنين، مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية. أهلا بك مهندس عيسى، وبداية يعني ما أبرز أوجه التطوير التي شهدتها خدمة إيداع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري؟
8: في البداية نود نشكركم على الاستضافة. طبعا شهدت خدمة إيداع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري نقلة نوعية من خلال التحول لخدمة إلكترونية بنسبة 100%، وبناء عليه تقلصت مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى إجراء تلقائي وفوري. صاحب ذلك بالتأكيد تحويل نماذج التقديم إلى استمارات إلكترونية وتبسيط الإجراءات إلى 3 خطوات بسيطة، مما ساهم ذلك في تسريع المعاملة بشكل واضح.
6: نعم مهندس عيسى، كيف تسهم يعني الخدمة المطورة في تعزيز تجربة المستفيدين؟
8: هذه الخدمة مكنت أصحاب الطلبات للتخييم غير التجاري، وتحديدا خلال مواسم التخييم في المحافظة الجنوبية، من إيداع واسترجاع مبلغ التأمين إلكترونيا بكل سهولة عبر تطبيق المحافظة الجنوبية، بما يوفر الوقت والجهد، وبالتالي يعزز من مستويات رضا العملاء من الخدمات الحكومية المقدمة.
6: نعم، كيف ينسجم تطوير هذه الخدمة مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي؟
8: تأتي كافة المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي ضمن أولوية العمل لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها في مملكة البحرين. ويعكس هذا المشروع توجه الوزارة نحو

0: بني حلول رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وفاعلية للمواطنين والمقيمين.
1: المهندس عيسى عبد الرحمن البوعنين، مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
4: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
3: ولتقدمها ستواصل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: هب الغريبي على قصر الحبيب وطاف وسعود الايام وسعود الايام مر بها الزمان وطاف.
1: باسمه تعالى وبه استعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى صحبه الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. وبعد،
0: سايلتنا الباب.
1: إني كنت في عهد الطفولة كغيري من الأطفال أحفظ عن ظهر قلب بعض الأناشيد في شتى المناسبات، الأناشيد التي ترددها الأطفال بأصوات رقيقة ونغمات بديعة تلقتها من الأمهات أو من كبار الأطفال أنفسهم، وسواء من البنات أو من الصبيان، وقد صيغت صياغة لطيفة في الكلمات ووزن الشعر وسجم التسجيع، وتلقى بترنيمات تحكي أصوات الجلاجل في أيدي الأطفال تلفت نظر السامع صغر أو كبر في السن، وظلت خالدة في سجل الذكريات وبقت راسخة في صفحة الخاطر رسوخ الصخرة في الأرض الصلبة يثبتها حفظ الصغر، تردد في مناسباتها الخاصة بها أو في غير مناسباتها متى ما خطرت على بال الطفل شوقا للحن الأنشودة أو لكلماتها في الوقت الذي لا يشغلهم عنها استماع أغنية من جهاز راديو أو تلفزيون. وقد مضى على البعض منها أكثر من 300 سنة، ومنها قيلت في مناسبات خاصة وتداولتها الألسن خلفا عن سلف حتى يومنا هذا. وفي أمسية من ليالي العتمات الطويلة في بيت أحد الأصدقاء تمثل أحد الجالسين بكلمة من بعض هذه الأناشيد، وطلب آخر تمام الأنشودة، وقال آخر أخرى وأخرى، فراق لي أن أرصد ما قالوه لأضمه مع ما لدي ليكون موضوعا في هذا المعنى. وبعدها أخذت أتعمد كتابة كل شيء سمعته في هذا الخصوص. في سنة 1405 للهجرة خطر في نفسي أن أجعل هذا فصلا من الفصول وأضم إليه آخر في معنى آخر ليصبح كتابا.
0: هب الغريبي على قصر الحبيب وطاف.
1: لقد سمعت من أحدهم يقرأ أنشودة قيلت في سقي الزرع على الزاجرة قديما، وكنت قد كتبت الكثير مثلها من أحد الشيبة، فأردت الزيادة من

أمثالها ليكون فصلا من الكتاب. فاتصلت بالذين عندهم مثل ذلك، وأخذت أجوب الكثير من قرى البحرين، مثل قرية بوري، جد حفص، كرانة، بصيبة، الحجر وعرات، حتى صار عندي شيء الكثير والبديع الرائع، وشجعني على أن أضم مواضيع أخرى إشباعا لمادة الكتاب المزمع تأليفه. اتصلت بمن لهن خبرة من النساء لجمع ما لديهن من الأناشيد والأقوال التي تقال سابقا عند تنويم الطفل الصغير وترقيصه وتقميطه وإسقائه الدواء وما شاكل ذلك، حتى صار عندي الشيء الكثير منه وفيه الجميل والرقيق. ثم أخذت ما تقوله الأطفال عند لعبهم حديثا وضممته إلى الذي عندي مما قالته قديما، وقد سبق أن جمعت منه الشيء الكثير وفيه البديع واللطيف، وقد سبق أن جمعت أشياء كثيرة ومتعددة الأنواع في الأدبيات في الجد والهزل شعرا ونثرا، قد تحصلت عليها من الأدباء الذين ألفتهم من عشرات السنين. تلائم ما ذكرت يجدها القارئ فصولا في الكتاب منوعة ومشوقة غير ما لمحت إليها. وبهذا وتلك توفرت لدي مادة دسمة تروق للقارئ، وبها جد بي الحرص واستعجلني الشوق إلى تكميله، فقمت في ترتيب وتنسيق الجميع، ومثل بين يدي كتاب فيه 10 فصول ذات فائدة أقدمه لمن له حب التراث الشعبي. وهمس في أذني هاتف الاختيار وأصغى إليه سمعي، فأوحى إلي أن أسمي كتابي هذا من تراث شعب البحرين، التراث المتشعب الأنواع، والذي هويت جمع البعض منه منذ 40 سنة سلفت وأكثر، وقد نشرت البعض مما جمعت، وسأحاول نشر البعض الآخر كلما سنحت لي فرصة مؤاتية، وإن أملي وطيد بأن سيلقى كتابي هذا من الجمهور بعض القبول إذا لم يكن كل القبول. في الختام أسأل المولى القدير إدراك المأمول، وأختم كما بدأت بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الكرام.

0: كانت تلك المقدمة التي كتبها المؤلف محمد علي الناصري، يقدم بها للناس كتابه اللطيف الظريف الجميل الذي يحمل على غلافه عنوانا بسيطا هادئا وقورا، هو من تراث شعب البحرين. ثم تحت هذا العنوان يضع من نظمه بيتين من الشعر:
1: هذه هي البحرين، ثر عطاؤها من كل نادرة تقيم تراثا، من سالف الأحقاب أو في عصرنا تعطيك صنعة أو تريك أثاثا.
0: من على سطح محمل البحرين نحيي جمع الأحبة من الصديقات والأصدقاء، وندعوهم نحو رحيل في كتاب من تراث شعب البحرين لمؤلفه محمد علي الناصري، كي نلقي حزمة ضوء على بعض من محتوياته الشيقة المتنوعة في تراث هذا الشعب.

الشعب الأصيل في مدنه وقراه وعلى شواطئ بحره، الذي يزخر بمحارات تطبق صدفاتها على الثمين من اللؤلؤ والدر المكين. ولأن التنوع المفصل الذي ترتكز عليه مواد الكتاب من القصص والحكايات والمواويل والترنيمات والأهازيج والأشعار، فإننا سنلج باب موده من فصله الأول، حيث يسرد لنا المؤلف بلغة سلسة سهلة حكاية الزاجرة. ما هي؟ وما السبب في وجود أناشيد خاصة بالزاجرة؟

0: من المعروف أن العامل إذا طالت به ساعات العمل يأخذه الملل ويجلب إليه الكسل، فيحتاج أن ينبهه مراقب، وربما أحرجه هذا المراقب أو استعجله بكلمات تثير حفيظته. فرأى العقلاء من العمال تلافيا عن الملل والإحراج أن يتخذوا ما يتسلون به من الكلمات يكررونها أثناء ساعات عملهم، ويقرؤونها بألحان خاصة أو كلمات مسجعة لتدفع عنهم الملل وتقوي عزائمهم، حتى انتهى بهم المطاف إلى الشعر.
1: أصبح لكل أهل مهنة أشعارهم الخاصة في مسمياتها ومفرداتها.

0: ولهجتها وأوزانها وألحانها في كل بلاد العالم، كأهل الغوص مثلاً عند شعب البحرين، بحيث أن ساعات عملهم سابقاً تمتد من طلوع الشمس إلى غروبها، وكذلك البنائين والفلاحين أيضاً، وسواء عندهم أطال النهار أم قصر، مما يورثهم السأم ويحتاجون إلى ما ذكرنا.
1: أما المكلفون بسقي الزرع بواسطة الزاجرة فشأنهم غير ما ذكرنا.
0: أولاً أن ساعات عملهم غير محدودة الوقت، ربما تكون في النهار وربما تكون في الليل.
1: ثانياً، إضافة إلى تسليتهم بالشعر، بالنسبة إلى العمل كغيرهم يأتي احتياجهم الخاص إلى تطريب الثور الذي يستعينون به على السقي بالزاجرة، وإليكم التفصيل.

0: الزاجرة، والبعض يقول الجازرة، والأولى أصح، بحيث أخذت الكلمة من الزجر بمعنى الحث للسرعة، كما يحكون عن الذي يقف به حصانه: حثه فلم ينحث، وزجره فلم ينزجر. وجاء اسم زاجر هنا بحيث أن الموضوع يحتاج إلى زجر الحيوان ليسرع في رفع الدلو من العين ويفرغ ماءه في الجابية بسرعة قبل أن يقل ويضعف جري الماء وانسيابه في الجداول، لأن جريه بقوة يصل إلى شروب الزرع قبل تبدده في الأرض هنا وهناك عند التباطؤ، ولأجل هذا استعملوا الثور، وإذا لم يحصل حيث غلاء السعر يستعملون الحمار اضطرارا.
1: أولا لأن الثور أقوى من الحمار.
0: ثانيا الثور أفهم من الحمار، بحيث جربوا الاثنين فوجدوا أن الثور يطرب عند استماعه للصوت الرخيم، وذلك عندما أخذ الساقي يتسلى بإنشاد الشعر عن الملل والكسل، فشعر باستئناس الثور كلما ترنم في نبرات صوته خلاف الحمار فإنه لا يهمه ذلك.
1: إلا أن الثور فيه العناد والحقد، فاحتاج لإرضائه بدل زجره بالعصا كالحمار أو بالكلمات التي تأتي في صورة العنف ويسمونها الزبرة، بل يمسح بيده على ناصيته ويخاطبه بكلمات يشعر منها التدليل بعد الانتهاء من عمله.
0: وفي حالة تأدية عمله ليكون عن طيب نفس منه وليأمن شره، فاستعملوا الغناء لذلك. ولما كان في من يسقي على الزاجرة من يتحرج من إنشاد الغزل في الشعر والتشبب، صار في شعرهم الخليط من الموعظة والإرشاد والنصيحة وذم الدنيا والشكوى من الدهر، بالإضافة إلى التذمر من شظف العيش والتمنيات والتلميح إلى بعض الحاجيات مع الغزل إلى غير ذلك، على حسب ظروف الشاعر ومن يتغنى بشعره، على اختلاف الأوزان الشعرية من الموالي وغيرها. وسيكون ترتيب الأناشيد في مواضعها التي ذكرناها، ومن الواضح أن البحرين كانت سابقاً وإلى عهد قريب كثيرة العيون الطبيعية والينابيع التي عرفت بالتشوتشب، مما دفع أهلها إلى الزراعة.
1: وغير مجهول أن بعض الأراضي منخفضة ويعلوها ماء العيون عند السقي، ويقولون لهذه العيون تسقي سيح، أي يسيح ماؤها على وجه الأرض، وبعض الأراضي مرتفعة فتحتاج نزح الماء إليها، فاستعملوا الغرافة والمركب بالتحريك والزاجرة.

0: أناشيد الزاجرة مصدرها عدة مناطق زراعية في الخليج، فهي من البحرين والقطيف والإحساء وعمان والبصرة. وقائل تلك الأناشيد ومرددوها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ففيهم أولاً من يفهم أوزان الشعر واسمه وألحانه وانتسابه ومفرداته،
1: وفيهم ثانياً الأمي بمعنى الكلمة، لا يعرف مما ذكرنا شيئاً، بل لديه ملكة حفظ الشعر وروايته وترديده وفق صوت رخيم لكنه مقلد.
0: وفيهم ثالث من يفهم معنى الشعر، إلا أنه جاء من طريق الغوص ينشد الشعر ويترنم بالمواويل على أصولها.
1: الثاني مقلد للأول على غير هدى، يخلط هذا بذاك ويزيد وينقص ويؤخر ويقدم. والثالث أدخل على الموضوع شيئا ليس منه، مثل الموال لمسوبع ولمخومس، وحدث من الثلاثة بعض التشويش في الوزن الشعري للأنشودة وفي عدد فقرات الواحدة عند رواتها وترادف مفرداتها. أما بالنسبة للقسم الأول، ربما أتت بعض الكلمات توارد خاطر بين الاثنين منهم، وربما وقعت سرقات عن تقصد. أما بالنسبة للثاني فيجيء الخلط من النسيان وعدم التثبت والاهتمام بضم الشيء إلى ما يناسبه ويلائمه.
0: وبالنسبة للثالث فإنه أوجد الوزن الغريب على الأنشودة القديمة، وهو وزن الموال البحري، فصار لموال الزاجرة وزن بحري وهو أطول من الأول، بحيث قلد الأول على الثاني، كما وأوجد بعض الكلمات الغريبة على أنشودة الزاجرة مثل الجيل ويعني بها القول أو القيل، وضامري أي ضميري ويقصد القلب.
2: أبكي على البمبرة وأبكي على التينة، أبكي على التينة وادعي على

للأناشيد والترنيمات والأغاني في تراث الشعوب الأصيلة الأصلية أهداف إنسانية بليغة سامية. ومن أهداف أناشيد الزاجرة

0: أمور سبعة هي كالتالي:
1: ذكر الله والثناء عليه،
0: مدح أهل البيت عليهم السلام،
1: الموعظة،
0: التمنيات لبعض الأشياء المحبوبة،
1: الشكوى من الدهر،
0: التذمر من شظف العيش،
1: الغزل والتشبب والذكريات،
0: أوزان الأنشودة في الزاجرة،
1: المربع القديم،
0: الموال البحري،
1: الموال التقليدي ووزنه أقصر من الأول،
0: المفردات للأنشودة خليجية بدوية وعراقية،
1: اللحن للأنشودة.
0: اللحن لأنشودة الزاجر القديمة مشترك مع أنشودات مهودات النساء لتنويم الأطفال تماما، من حيث تبادل الجميع لبعض الأناشيد، ثم شمل اللحن الموال البحري والتقليدي.
1: وقد عرفت بعض القرى في البحرين بكثرة الزاجر فيها، نذكر منها ما يلي مع عدد الزاجر فيها:
0: قرية جد حفص 49 زاجرة،
1: عراد 30 زاجرة،
0: كرانة 38 زاجرة،
1: بوري 20 زاجرة،
0: سقية 10 زاجرات،
1: الحجر 15 زاجرة،
0: المصلة 8 زاجرات،
1: بصيبع 40 زاجرة،
0: المقشعة 23 زاجرة،
1: الشاخورة 15 زاجرة،
0: توبلي 9 زاجرات،
1: عالي 14 زاجرة،
0: بلاد القديم 10 زاجرات،
1: مقابة 20 زاجرة،
0: المحوز 6 زاجرات.
1: في القرى التي أتينا على ذكرها اشتهر رجال عرفوا برخامة الصوت وطلاوته وحفظهم الجم لأناشيد الزاجرة وغنائها، بحيث أنهم تركوا لأصواتهم أثراً بليغاً في نفوس مستمعيهم من معارفهم يذكرونه حتى اليوم.

0: من أبرز وأشهر الدواب التي ساهمت مساهمة فعالة في تأدية عمل الزاجرة بعد السقاء الثيران، مما أوجد لها سوقا مزدهرة ومرتفعة الأسعار، خاصة للثور القوي المدرب على العمل المتواصل المضني، حتى بلغ سعر الثور الواحد من 1000 إلى 3000 روبية، ما يعادل 300 دينار بحريني. وقد اشتهرت بعض الثيران بتميز أدائها على الزاجرة في قرى البحرين، مما دفع الناس إلى تمييزها عن سواها بإطلاق الألقاب والنعوت عليها. وفي هذا الصدد نستعرض ألقاب وكنا بعضا منها:
1: ثور السنبري في جد حفص،
0: ثور هرت في المحوز،
1: ثور أبو البراشيم في السقية،
0: ثور غفيل في بلاد القديم،
1: ثور أبو شمطوط في المصلى،
0: ثور الخضيمي في كرانة.
1: ولثور الزاجرة حكايات تبدو طريفة مع الساقي أو السقاء المشرف على الزاجرة وعلى عمل الثور فيها، حيث حدثنا الحاج عبد الله المدحوب من أهالي بلاد القديم عن بعض من ذلك قائلا:
0: أحد السقائين وهو يتابع عمل الثور على الزاجرة ترنم بأنشودة تقول: أسقي على الثور واكل من لحم راسه، يا ذابح الثور جرب لي لحم راسه. وأعاد غناءها مرتين، فغضب الثور وتمطى وشد الحبل حتى قطعه، ثم اندفع بكل قوته نحو السقاء الذي فر هاربا.
1: وحدثنا آخر عن واقعة طريفة أخرى قائلا:
0: اشترى أبي ثورا من عراد، وكان من مشاهير الثيران، وكان أبي يتمتع بصوت رخيم، بحيث أنه كلما غنى أثناء عمل الزاجرة طرب الثور وأخذ يهز رأسه طربا في دورة ذهابه وإيابه على الزاجرة. لكن أبي غاب يوما عن الزاجرة، وجاء عمي بديلا عنه لحين وأخذ يغني، ويبدو أن الثور لم يستسغ صوت عمي ولا غناءه، فحرن في مكانه وأبى أن يتزحزح.

حبوصة واحدة، حتى حضر أبي وغنى له، فتخلى الثور عن عناده وواصل العمل والدوران.

0: كان السقاؤون يتجنبون إغضاب الثور، بل إنهم كانوا يتطلبون رضاه بكلمات مدح يكررونها أثناء السقي، منها
1: دور يا الأحمر، دور يا الأبرق، دور يا أبو سنين العودة.
0: وكان بعضهم يمسح بيده على ناصية الثور وجسمه للتدليل، وهو ينشد شعرا أو ترنيمة من قبيل
1: هذا الملا في ويل، دور يا الأبرق دور، الأول ملا في عشيل واليوم ملا في عتور، دور يا الأبرق دور دور.
0: أما بالنسبة إلى الساقي أو السقاء

0: للتدليل، وهو ينشد شعراً أو ترنيمة من قبيل:
1: هذا الملا في ويل، دور يا لبرك دور، لول ملا في عشيل واليوم ملا في عتور، دور يا لبرك دور دور.
0: أما بالنسبة إلى الساقي أو السقاء وحلو أدائه وهو يردد أغاني وأناشيد الزاجرة، فقد كان للموضوع حكايات وحكايات مع جمهور الناس يطول شرحها، ولكن كما يقولون خير الكلام ما قل ودل. نذكر نتفا منها: فلقد وافق أن في ذلك العهد لا يوجد جهازا يسمع الناس منه الأغاني مثل اليوم، ولا يسمعونها إلا من أصوات أهل الزاجرة، الأصوات التي تنطلق من حناجرها بحرية، ويجلجل رنين أوتارها الطبيعية في الأجواء يجاوب صداها ملتف الأشجار وخرير المياه، ويؤثر إيقاعها في النفوس ذات الأريحية، النفوس التي من شأنها تطلب ذلك وترف على شغاف قلوب علق فيها حب الجمال ووقعت صريعة تحت أقدام الحسن الغير المتصنع، وبها ينفتح الباب المغلق ويحصل لها نوع من التنفس. ومن هذا المنطلق تطل علينا قصص وقضايا نذكر منها أن أحد الشباب من قرية الشاخورة حظي بصوت ذهبي الحنجرة وبصورة تحكي الولدان في الجنة، وكان ممن يقرأ شعر الزاجرة، وكلما رفع صوته خرجت الرجال والنساء والفتيات وكل منهم يصغي وبكل ذهول لصوته الرخيم، وتتجمع قرب البستان الذي هو فيه مع اختلاف الأوقات في النهار وفي الليل في أوائله أو أواخره. فضايق ذلك بعض المؤمنين واشتكى عند أحد علماء القرية ليمنعه من ذلك، على زعمه أن هذا يفسد بعض الصبيان والفتيات ويشغلهم عن أعمالهم. فقال العالم:
2: سأذهب لأسمع ثم أقرر.
0: وكان أحد المحبين للشاب يسمع، فذهب وأخبره بالأمر، فلما جاء العالم وقد علم به الشاب عدل عن شعره الغرامي إلى الموعظة، ومما قال:
1: إن كان يا عين من ضرب العصا يبكي، ملزوم يوم القيامة من عصا يبكي، وبليس يوم الحشر للناصرة يحكي، لبيتني بالمعاصي دخيلك اليوم لا تبكي.

0: لما سمع العالم وقد جذبته عذوبة الصوت وشجى النغمات، نسي نفسه والأمر الذي جاء إليه، وطال الوقت وهو في إصغائه حتى نبهه صاحبه وسأله:
1: ما رأيكم بهذا؟
0: فقال العالم:
2: لا بأس بما يقول، لأن فيه موعظة وعبرة، وله به الأجر والثواب.
3: بالضريبي على قصر الحبيب طاف وسعود الأيام.
0: حدثنا أحد رجال لسقية عن أن أحد حكام البحرين سابقا كان ينزل في أيام الصيف قرب القلعة القريبة للسقية، وأن الحاج أحمد بن مبارك في شبابه يملك صوتا عذب النبرات، وهو من المشهورين في قراءة أناشيد الزاجرة، وعندما يرفع صوته تخرج الخدم للإصغاء إليه، وكلما سأل الحاكم عن بعض الخدم يخبرونه أنه يستمع إلى فلان، فأرسل إليه وقال له:
2: يا أحمد، خفض صوتك حتى لا تسمع الخدم.
0: كان

يعمل الزاجر دؤوبا في الليل والنهار، وليس له وقت محدد دون آخر. ومن طبيعته الرئيسية الأساسية أن يكون له أثناء ممارسته طقس الترنم بالأشعار والأناشيد والغناء على شتى الأهداف، وهو ترنم وغناء يسري فيه ما يعتمل في نفس المغني وهو يرقب ماء الزاجر المنبثق المسفوح، فيعلو صوته ثم يسري بين الأشجار والنخل الباسق فيحمله النسيم ليجوس في الأزقة والحواري وبيوت القرى المحيطة بالبساتين، فيسكن الأفئدة ويشعل ما اختزنته شغاف القلوب، ثم يضحى سائرا في الزمن عابرا جيلا جاي له إلى أجيال قادمة في الزمن القادم، ثم يستحيل ذاكرة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه، كلما كانت الحجة أضعف كانت الكلمات أعنف، ولا مكان للنجم حيث تسطع الشمس. قال بعض أهل العلم: الزكاة وسيلة تكفير الذنوب وذريعة تطهير القلوب. وقال بعضهم: الزكاة بيان السيادة وبرهان السعادة وعنوان الزيادة.

0: من كثر اعتباره قل عثاره، من عمل بالرأي غنم، ومن نظر في العواقب سلم، ومن استشار استبصر، ومن استخار استظهر.
1: ما خط القلم.
0: القلوب أوعية، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. من أعجب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، إلا السر، فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له. الأصابع الخمسة إخوة، لكنها ليست متساوية. دموع التماسيح ليست بكاء، وإنما هي دموع الفرح بالتهام الفريسة. الزاهد هو الذي لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

بالرغم من كل الأحزان التي سببتها لي، سأبقى أناديك حبيبي. على الرغم من خجلي وكبريائي، أكتب لك، لأن الحب أكبر من الخجل وأبعد عن الكبرياء. أعرف سيحمل رسالتي إليك طير اعتاد نقل رسائل المحبين فقط، وأعرف أكثر أنك ستبعثر بيديك بعصبية كلمات رسالتي، وبرغم الحزن الماطر فيها ستضحك من الأعماق، لأنك استطعت أخيرا أن تكون المنتصر الوحيد. أردد الآن بانكسار، إنك صدقت حين قلت لي

ذات مساء، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. صدقت أيها المنتصر الوحيد، لأنني لن أقول حبيب الأمس وانتهى. ها أنا أقف على مشارف الغد، لأن حاضري مسجون بك، فكيف سيكون المستقبل إلا بك؟ قبل أن أختتم رسالتي إليك، أرجوك توقف عن الضحك قليلا وافهم ما تقرأ. إنما أكتبه ليس حنينا جديدا لملاعب ذكرياتنا، فما مضى قد مضى. جملة واحدة أرددها دوما: حياتي تكتمل بحب ناضج، وأنت هذا الحب. فإن أحسست بحب ناضج تعال إلي.

يا ضحكتي الأولى والأخيرة، لقاؤك لقاء المتاعب ولقاء الأشجان كان فراقك. يا طفلة الجموع، الغيرة نار تحرق نفسها دون سواها. قفي عند كل كلمة تسمعينها، فكلماتي هذه وليدة ثورة نفسية أنت أشعلت فيها الفتيل. نعم هذا أنا، ثائر دفعت عيناك للبوح بمكنون عمر من شباب وجنون. يوم عهدت نفسي على أن أعيش مبتسمة لكل جمال عابر، هازجا لكل لقاءات الفرح، وكأنها حلم ويمضي. كنت أجهل يا صغيرتي أنك ستحطمين سورا بنيته بتصميم الشباب وإصرار قلب يستغيث. ها أنت حقا بكل كبرياء حطمت هذا السور، وكنت به أعتز وأفتخر. لكن الله، هنا الضياع. تريدين حبا ناضجا؟ ليكن يا قدري. أنا اليوم أقول إنك وحدك حكاية، أغرب ما فيها أنك تعيشينها. حكايتك يا صغيرتي أنك حلوة حتى مع ضياع العمر، أنك ذكية حتى إحداث ثورة، أنك يائسة حتى استدرار الدم. يا لهذا الواقع الذي تعيشينه، أمثلك يعرف اليأس والحزن؟ تريدين حبا ناضجا، فليكن لك ما ترغبين، ولست مسؤولا بعد ذلك عما يجري.

0: لندر الآن دفة سفينة الليل إلى اتجاه آخر، إلى كلمات ليست من دفتر قديم.
1: ماذا تقصدين؟
0: جميل أن نفتح من حين لآخر درجا مهجورة، لكن الأجمل أن نبقى نفكر في الحاضر، حيث نلهث من أجل غاياتنا، إلى حيث يجتاحنا ضباب أزرق أو أسود أو أبيض، والحياة من حولنا تيار جارف، تيار يجرف كل شيء يصطدم به. ولو كان باستطاعة الفرد منا أن يغير مسيرة التيار لتغيرت سنة الكون.

مكتوب على جبيننا أن نسعى، وفي سعينا نبذل الطاقات والجهود، قد نفشل وقد ننجح، لكن علينا ألا نيأس، علينا أن نضع ابتسامة كبيرة لنكمل المسيرة بأمان. فالحياة تبقى لمن يستطيع مواجهة الأنواع والتيار، وهذا التيار لا يجرف إلا ما هو خفيف، أما الصخور التي تتحداه فهي كالجبال التي تشمخ في وجه الأعاصير والأيهام.

0: لن ندعي صنع المعجزات، لكننا بالممارسة الحقة لفن الحياة نبقى. إيماننا بالحياة وسنة الكون يكمل وجودنا على هذه البسيطة، ومن سهلت غاياته من الوجود صعب عليه تحقيق مراميها، ومن بسط الصعاب اجترأ على المعجزات. إن الموت في سبيل شيء عظيم له أفضل من الموت سحقا بالتيار.
1: السير ليس سهلا على لحم الأقدام.
0: هذا حق، لذا سأمشي ووجهي دوما نحو الشروق لأكون أول شاهدة إثبات على انبثاق الفجر العظيم.

ويبقى الحب سيد المواقف، وسأبقى أحبك إذ ترفضين. ويبقى الحب صانع المواقف، وسأبقى أحبك إذ تخشعين. ويبقى الحب انتظار المواقف، وسأبقى أحبك إذ تنجرفين. فأنا عاشق فريد في المواقف، وعشقي لك ليس كحب الآخرين.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال. تسلم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خطابا من معالي السيد صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيه عن بالغ الإدانة والاستنكار للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وأمنها واستقرارها.

0: برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في مدينة الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي. تسلم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابا من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيه عن بالغ الاستنكار والإدانة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.
1: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن ما تتميز به مملكة البحرين من مجمعات تجارية حديثة ومتطورة وما توفره من تجارب متنوعة في مجالات التسوق والترفيه والمطاعم يسهم في تعزيز جاذبية المملكة واستقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب سياحية متكاملة.
0: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سعادة الوزيرة مع ممثلي المجمعات التجارية في مملكة البحرين. شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حوارية خاصة نظمتها هيئة لامع، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان قهوة مع قائد، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنتسبيها من الكوادر الوطنية الشابة.
1: قدمت مملكة البحرين نموذجا قائما على التسامح واحترام الشعائر الدينية مستندة إلى قيم جعلت منها مصدرا للتلاحم والوحدة الوطنية.
0: ومع الاستعدادات الجارية لموسم عاشوراء تتجدد ملامح هذه التجربة البحرينية التي تجمع بين حماية الشعائر الدينية وترسيخ الانتماء الوطني في ظل متغيرات وتحديات تؤكد أهمية التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك.

هسرح في أوله أوله همسة في أحلى

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: هلا هلا.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتماً ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداءً بقصر ديلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاءً بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء، وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية، عصبية، انفعالية، راح تشوفه أنت بهذه الطريقة، لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شو سهل الحكي.
1: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

فواصل تاريخية. عرفت مملكة البحرين رياضة الجولف منذ العام 1934، حيث كان موظفو بابكو من الأجانب يمارسون هذه اللعبة بشكل يومي في الملعب الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم في منطقة جبل الدخان بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لهم. وكان الملعب يتكون من 9 حفر. عندما انتقل الموظف

يضيفون الأجانب للسكن في منطقة عوالي، قامت الشركة بإنشاء أول ملعب للغولف في البحرين يتكون من 18 حفرة. وفي العام 1962 وبمساعدة من شركة بابكو، قام مجموعة من شباب الرفاع بإنشاء أول ملعب رملي للغولف في منطقة الرفاع الشرقي، وكانت أول مباراة أقيمت على الملعب بين نادي الرفاع وفريق نادي العوالي. تطورت اللعبة حتى تم تأسيس نادي البحرين للغولف عام 1974 لتكون الانطلاقة الحقيقية للعبة الغولف، وبدأت البحرين في المشاركة بالبطولات الخليجية والعربية والأسيوية، ليخرج هذا النادي لاعبين سطروا اسمهم بالذهب في تاريخ هذه اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه، لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعة الفطرية يترجم مشاعره بالفعل، يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعند رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج، والمطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له ولما المرأة تطلب منه الرعاية، لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين. الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تعرفنا في الحلقات السابقة الفرق الرئيس بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق في القوانين الوضعية والنظم البشرية، وعلمنا أن الأخلاق في الإسلام التزام عقائدي. من هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان من الصفات الرئيسة للأمة الإسلامية، وهي سبب خيريتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ربطت الآية السابقة والحديث الشريف السابق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخلق العظيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إخبار وإنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما المعروف وما المنكر الذي أمرنا بالأمر والنهي؟ الأمر للأول والنهي عن الثاني. قال الراغب الإصفهاني رحمه الله في مفردات ألفاظ القرآن: المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه،

0: والمنكر ما ينكر بهما. قال تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وجاء في لسان العرب لابن منظور أن المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه. وقال الدكتور عبد العزيز المسعود في بحثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف كل ما أمر به الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل أو إقرار على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقال ابن تيمية رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له. وقال رحمه الله: ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن نضيف إلى ذلك تضييع مصالح العباد في المصالح الحكومية وتأخيرها والإهمال في أداء الواجب في الوظائف العامة والخاصة واستغلال الناس والإهمال العلمي والتقني والإعلامي والتربوي والاقتصادي والإفساد البيئي والتدريبي وغير ذلك. من هنا قال البعض: المنكر اسم لكل ما نهى عنه الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد، وسبب تسميته تشهد بفساده وتنكره الفطر السليمة والعقول الرشيدة. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.